تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

0: ما جيبش سيرتي.
1: ديوانا فان صوتكم.

0: انتظار يا واحد يكون دم بارد سكتي ما جامع تغلطي ما يدويش تلعب عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لا لا
1: عبد المجتك على الدين نفاق.

قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرج

قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم

never needed anyone. And making love is just a

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutcom. D1FM. Flash News.
2: موجز السابعة راديو نفهم صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو خلال زيارته أمس إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى العمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي نابع من إرادة الشعب التونسي. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات، مشيرا إلى أن التعليم حق محمول على الدولة وعليها العمل على تسيير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته، خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية، بما يضمن للمتعلمين أفضل الظروف في كافة الجهات. انطلاق عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدرسي المدعم بمختلف أصنافه، وفق ما صرح به سمير الموالهي نائب رئيس غرفة صانعية الكراس المدرسي. وتتراوح الكميات من الكراس المدعمة المخصصة لهذا العام بين 20 و21 مليون كراس، ولم تشهد الأسعار أي تغيير مقارنة بالعام الماضي. فرقة الحماية المدنية تتمكن من انتشال 3 جثث كانت عالقة أثناء عمليات حفر بأحدى المناطق الواقعة بين معتمدية الشراردة من ولاية القيروان ومعتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس، حيث توصلت عمليات الانتشال لساعات طويلة. هذا وقد استنفرت مختلف المصالح المعنية إلى جانب عدد من المواطنين، حيث تم تدخل إخراج جثث من مكان الحفر العميق بأحدى المناطق الريفية. إلى شأن الدول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، مؤكدا في الوقت نفسه أن طهران لم تقبل الاتفاق الذي تعتبره واشنطن ضروريا لإنهاء الحرب. غارة تستهدف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب بسوريا، ولم يصدر أي تأكيد رسمي حول مصدر هذه الغارات التي يرجح أن يكون الاحتلال قد نفذها، وفق ما نقلته وسائل إعلام سورية. ختم الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار في نس الديوان، في أمان الله.
3: الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: 7:03 يصبح الورد والفل والياسمين. اليوم 3/18/2026. سلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شكرا على اختيار ديوان اف ام والاستماع لناس الديوان. معكم نورز مشراوي من قدام الميكرو. نسلم على ندو الجميلة في الاخراج التقني وامونة الجميلة في الاخراج الرقمي. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ان شاء الله انهاركم زين، سيسوا ارواحكم طريق السلامة للجميع. فما انسان كي يدخل حياتك ما عادش يبقى مجرد شخص تحبه، يولي هو الأمان، هو الراحة، هو التفاصيل الصغيرة اللي تخلي نهارك عنده برشة معاني. فما حب ما يحتاجش كلام كبير، يكفي انك تلقى روحك مرتاح مع انسان تحب تحكي له على نهارك، تفرح كي يكون موجود، وتتصور غدوة ما تلقاش فيه بلاصة من غيره. الأجمل كي تولي تحس اللي أجمل حاجة صارت لك في عمرك هي أنك لقيت الشخص هذا. الأغنية اللي باش نسمعوها توا تحكي بالضبط على الإحساس هذا، على حب يخليك تقول من القلب عمري معاك هو العمر اللي نحب نعيشه. خليكم تتمتعوا.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت نتاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم صبحيتك احلى مع ناس الديوان
1: 17 دقيقة بعد السبعة يصبح الورد والفل والياسمين من جديد تحياتنا لكم ولما كنتوا تسمعوا فينا كسوا في تونس وإلا خارج تونس إن شاء الله أنهاركم مزيان سيسوا رواحكم وينما كنتوا إن شاء الله هكا ربي ديما يسهل لكم في كل ما هو صعيب صباح الأرزاق والحاجات المزيانة الكل نسلم مرة أخرى على ندو ومونة نسلم على شيمة نسلم على أصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا على رأسهم كما العادة الكتيبة شوي آخر نسلم عليكم بالواحد بالواحد بطبيعة مانيش وحدي بونجور سيد العميد إن شاء الله
2: نور نورز اليوم أنا مستبشر قابلتني صديقتنا وزميلتنا الموقرة ماتر نجاة نفرح برشا كيف تجي على خاطر نحس فيها ما ريزونانس معنى مو ميروار معنى من ناحية الأفكار ومن ناحية القيم تشبه لي برشا ونحبها برشا لأني بالحق تمثل المرأة التونسية يعني المثقفة الواعية وهذا هو اللي أنا خليني نستبشر كل مرة نشوفها الحقيقة وين تجي تشوف استديو كيف يضوى وحده
1: بالحق متر نجيت البراهمي ديما منورتنا هكا وبوزيتيف فايبز
2: اليوم بوزيتيف فايبز نقول كلمة ثم غنيات وثم يقول لك أضحك للدنيا تضحك محلامك الناس يصبح على الصباح معناها مدين يديهم ربي يبتقاه مستبشر ويضحك وأضحك للدنيا تضحك لك ومخيبهم الناس يصحوا مكشبرية وبجاه ربي يقول له ما ضحكوا وبجاه ربي راه ربي سهل لك الرزق راه يفتحها في وجهك غير أضحك في وجه الناس ابتسم راه مهما كانت المشاكل ومهما كانت الدنيا فانية يضحك للدنيا ومديدك للخير وقول يا ربي العمل عليك تو يحلها في وجهك وهذه نصيحة للناس الكل خاطر أنا صباحا نخرج بكري ياسر وندخل القهوة ونشوف العباد ثم لي كي تشوف وجهه وتستبشر تفرح وفما مليش فاهم عليش هزين هم الدنيا يا ولدي راهي الدنيا سهلة وبسيطة ولعطاه لك ربي يرضى به وحاول انت حاول تغالب الدنيا وتلوج على رزقك فهمتني وتقوم بواجبك وقدرة ربي تمشي معك واضحك للدنيا
1: تضحك لك جيستومون ويزي من الحاجات الخايبة اللي تحكيها على الصباح مثالش بدي نهارك انت بحد ذاتك قمت وتتنفس هكا نعمة من عند ربي ديما تقول الحمد لله وديما تستبشر وديما هكا متفائل وتقول اليوم باش يتعدى نهار مزيان بلاش مشاكل بلاش عراقيل وحتى كان صارت فيه العراقيل نحاولوا ما نركزوش ونحاولوا هكا ان ناخذوها الامور والحياة ببساطة والحياة تكون جميلة كجمال حضورها معنا اليوم كيما كل مرة تكون بحلينا في بلاتو ناس الديوان صباح الورد والفل والياسمين متر نجيت البرامي نورتنا كيما العادة
3: نورز صباح الخير صباح الفل والياسمين أنا سعيدة سعيدة برشا باش نكون معاكم سعادتي أكبر أنه سمعت كلمات معناتها تثلج الصدر والأخ والصديق سيد العميد اللي كشهادة اللي قالها في حقي أنا تشرفني برشا برشا برشا كغيري من نساء تونس معناها نحن نساء نحبوا البلاد هذية وكيف في الصباح تلقانا في مقام كل مقام هذا باش نقولوا صباح الخير لتونس ما نجمو كان نكونوا فرحانين فرحانة برشا راني باش نكون معاكم مرام صباح الخير نادية صباح الخير إيمان صباح الخير شيمة صباح الخير الكتيبة صباح الخير وتونس الكل صباح الخير وإن شاء الله نعدي أوقات طيبة في حجم انتظارات السيدة المستمعين وفي حجم انتظارات نوروزة ونسلم على مدام سماح اللي طبعا خليت
1: بلاصة كبير
3: خير خلف ما نقولوش اللي خير سلف أما امتداد مدام سماح وهي كي ترجع تلقى مدام نورز كبرت وكبرت
1: شكرا متر شهادة نعتز بها من عندك الحقيقة الكتيبة الكل يفرحوا كيف تحضر بحذينا منهم حتى فدوى ديلي بيبي بحثت لي توا مساج تقول حتى أنا نحبها الأسيدة والحقيقة ياسر نستبشر بها ونفتخر بها إن شاء الله ديما هكا منورتنا في البلاتو متر إن شاء الله ديما تعطينا الإفادة في كل ما هو قانوني وحتى اجتماعي وحتى من التجارب اليومية اللي تتعدى بها بونجور من الرومان مزيانة
4: بونجور
1: النور. صباح النور نورز، صباح النور سيد العميد، صباح النور ماتر، صباح النور الكتيبة، صباح النور أمونة ونيديا وشايمة. إن شاء الله نهاركم فل، إن شاء الله نهاركم يتعدى مزيان،
4: إن شاء الله نهارك فل مرومة. باش نسلم على أصدقائنا في الكتيبة، نسلم على معز منوبي بلالو فدوى ديلي بيبي ستيفان بن سلمة توليب سيميا سليتي عبدو حبيب بن صالح، نتمنى لك الشفاء يا حبيب، إن شاء الله باللطف عليك. قال أنه ماشي لطبيب، سلامتك يا حبوب. تحياتنا الفتحية عمارة رياض البجاوي، تحياتنا زيدة الغالية قمر، ستيفان سلمنا عليه، نسلم على أصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا ويلتحقوا بنا بشوية بشوية على تشانيل يوتيوب ديوان اف ام، ولا باش فيسبوك ديوان اف ام، وإلا حتى على اف ام. قبل ما نمشي والبوزيتيف فايبز، أنا باش نمشي لكم الحاجة هكا بوزيتيف فايبز أما بطريقة أخرى، بما أنه اليوم يقال أنه اليوم العالمي للمفاجآت السعيدة، فما حاجات صغيرة تصير في حياتنا أما أثرها كبيرة برشا. مكلمة من شخص ما كنتش تتوقع تسمع صوته، مساج من وقت كنت محتاج فيها كلمة، إنسان يجيك من غير موعد، كادو بسيط وإلا حتى جملة تتقالك بالصدفة وتبقى راسخة في بالك سنوات. المفاجأة الحلوة مش بالضرورة تكون حاجة غالية وإلا كبيرة، ساعات أبسط حركة من الشخص الصحيح في الوقت الصحيح تنجم تبدل نهارك الكل. والأجمل في المفاجآت السعيدة أنك ما تكونش تستنى فيها، تجيك فجأة وتلقاك تبتسم من قلبك من غير حتى ما تعرف علاش. يمكن نهار كامل كنت تعب مضغوط، وإلا الدنيا مش ماشية معاك كيف ما تحب، وتجي حاجة صغيرة تقلب لك المود متاعك. وساعات المفاجأة ما تكونش حاجة تصير لك، تكون أنت اللي تعملها لغيرك، تبعث مساج لصاحبك اللي غايب عليك، تشري حاجة صغيرة لوالدتك وإلا لوالدك، تقول الإنسان أنا فخور بيك، وإلا تفكر شخص بيك بعد ما كان يظن اللي الناس الكل نسيته. خاطر في الأخر أحلى مفاجأة نجم تعطيها الإنسان هي أنك تخليه يحس اللي فما شكون يخمم فيه. واليوم خلينا نعملوها عادة مش مناسبة، فاجئوا شخص تحبوه بحاجة بسيطة، يمكن بالنسبة ليكم حاجة عادية أما بالنسبة ليه تكون أجمل حاجة صارت له اليوم. وانتوما أصدقائنا اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا، نحب نعرف شنو أكثر مفاجأة سعيدة عملت لكم فرحة ما نسيتوهاش، ومن شكون جيتكم. أصدقائنا في الكتيبة تنجموا تكتبوا لنا وتتنجموا وتتفاعلوا معنا. وش نبدأ معاك سيد العميد؟
2: والله أنا أحلى مفاجأة في حياتي هي أكل لواج ركبت فيها صدفة، معناها زوز كراها بيتيحهم بان باش نمشي نضطر ناخذ لواج، وكانت المفاجأة أني تعرفت على زوجتي فاكر اللواجة ذيك اللواجة ساكا حبه لتو، لأنه كان سبب في سعادتي. كانت أحلى مفاجأة في حياتي أني معناها القدر يعني يسوقني، تصور واحد يملك زوج سيارات وزوج سيارات يتيحوا أمبان فرد نهار، ومن تلز نمشي ناخذ سيارة أجرة، والسيارة الأجرة كانت فيها كان زوجتي. وكان هذاك اللقاء الأول كان 28 أكتوبر، وكانت قصة طويلة معناها ما ظهر ليش كان ثم أحلى من مفاجأة أنه ربي يمدلك على آن بلاتو لإنسانة باش تقاسمك حياتك وتكتشف أني إنسانة رائعة، إنسانة معناها بالحق هدية من عند ربي. ممكن أحلى مفاجأة صارت لي في حياتي هي هذيك، جابت لي زوز نورات
4: إن شاء الله ربي فضلهم لك.
2: أي يعني بالحق هاش قول لك رأي السعادة هي بالضبط هي هي تواتر هالمفاجآت السعيدة، وتحس اللي ربي معاك. أنا نقول أنا دائما أبدا نقول راني الباب يمسه يتحل وحده، لأني نحسه وعايا نحسه في كل خطوة في كل علاش، خاطر إنسان كبدا صافي والله ربي يقف معاه وربي يقف ضدك أكل من قلبه أسود من داخل وتلقاه عنده تريبل فاس وكوادريبل فاس. أنا نقول متأكد منها كل إنسان صافي من داخل وكل إنسان باهي ومعناها ويخاف ربي راهو في الأخر ربي يقف معاه. إذن أحلى مفاجأة في حياتي اسمها سميحة، وما نترددش نعاودها
4: ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم. تحياتنا مره اخرى للمدام سميحه ديدي، ان شاء الله ربي يديم العشره بيناتكم. متر نجيت البره.
3: والله كي تسال على المفاجاه نحن في العمر هذا باش نقول كثيره هي المفاجات، وقد يكون لكل يوم مفاجاته.
4: وي
3: لكن باش نبعد على العائله، بالطبيعه العائله هي كلها مفاجات سعيده والحمد لله. حبيت نحكي على علاقه تجمعني بناس هما في مقام ولادي اللي هما طلبتي واللي هما معناتها ديما نشارك الطلبه. في تشريكي للطلبة نتلقى باقة ورود، ولكن مش من مقام الورود، معناتها ما جاتنيش باقة فيها نوارة حمراء ونوارة بيضاء. آخر هذه مفاجأة جاتني، فهما كتبوا لي كلمات ليست كالكلمات، وحطوا لي تحية ليست كالتحايا، والكلمات هذه معناتها قعدت كيف ما نقولوا نحن محفورة في قلبي بأحرف من ذهب. تحية لطلبتي، وأنا الكلام اللي نقول عليه هذي هو أني شركتهم في مقام عالي. وأنا بالمناسبة اليوم حبيت نقول نورز اللي نحن البارح الأستاذة نجاة إبراهيم اللي هي ضيفتكم اليوم،
4: أي
3: تشرفت بأني البارح الإصدار الجديد المجلة التونسية لقانون الأعمال صدرت
4: ألف ألف ألف
3: صدرت الشهر الفارط في شكل رقمي.
4: أصدقائنا اللي تفرجوا فينا في تشاني اليوتيوب ديونا في ام ولا باج فيسبوك ديونا في ام تنجموا تشوفوا الصور متاع المجلة للأستاذة نجاة إبراهيم. تفضل متر، ألف مبروك من جديد.
3: فضلك يا نورس، أنا فرحانة برشا علاش عملت العلاقة بين المجلة وبين الطلبة متاعي. المجلة التونسية لقانون الأعمال صدرت الشهر الفارط في منتصف جويليا في شكل رقمي نوميريك، والبارح والحمد لله خرجت من المطبعة في شكل ورقي. ونتوجه للناس اللي شاركوا في المجلة هذه الكل الخبراء، ولكن خبرة المبتدئين هما طلبتي الأعزاء اللي عطيتهم مساحة باش كتبوا في المجلة هذيك، وكانوا فرحانين برشا برشا برشا، وكتبوا على وسائل التواصل الاجتماعي اللي أتيحت لهم فرصة. في التقليد كانت تتاح للكبار، وأنا نعتبرهم كبار خاطر من ولاو كبار كان من بداية صغار في العمر، ونجموا يكونوا كبار في الفكر. فالمجلة هذه تحمل على الأقل مساهمات لأربعة طلبة يشرفوني برشا برشا ونحييهم برشا، وهما كرد على المشاركة هذه كتبوا لي كما قلت لك كلمات ليست كالكلمات. تحية لطلبتي الأعزاء،
4: تحية ليهم. المجلة التونسية لقانون الأعمال تحت عنوان المجال التونسي لقانون الأعمال، ونحن اليوم تونس تحتفل بيوم العلم. شوية آخر باش نحكي وزيد شوية تفاصيل وشوية معطيات. ألف مبروك مرة أخرى أستاذة نجاة إبراهيمي. مرام عندك مضيف بخصوص الموضوع ولا نخرج؟ قل لي.
5: بالنسبة لي في اليوم العالمي للمفاجآت باش نحكي بطبيعة كما قلت الماتر، أنه بعيدا عن العائلة واللي العائلة مهمة والكل والعلاقات الإنسانية، من بين المفاجآت السارة أنه الحياة أعطتنيش اللي نحب عليه من الأول، أما كيف أتني من بعد وخذيت الدومين المهني معناتها مهنيا اللي أنا نحب عليه. واليوم نمع سماح مفتاح في ديوان فام اللي كنت تفرج فيها في مع سماح مفتاح في حنا بعل. يا أخي من المفارقات الحلوة للدنيا هذي أني نقرأ صحافة في معهد الصحافة علوم الأخبار، وأنه دنيا تحطني في استوديو ديوان فام مع سماح مفتاح في ناس الديوان. دونك هذه من المفاجآت الجميلة اللي تعديت بها في حياتي الحق.
4: إن شاء الله بالتوفيق ليك مرام، وتحياتنا كالعادة لسامح مفتاح.
5: تحية كبيرة لها،
4: نشكرها ونشكر كل من ساهم الحقيقة في أنه شخص يوصل اللي يحب عليه هكا ويقدم ويقفوا معاه، على خاطر فما برشا ناس اللي ترجعك التالي وما تقفش معاك. تحياتنا للناس الكل اللي تسمع فينا. شوي آخر باش نسمعوا أغنية يحبها برشا سيد العميد ويحبوها برشا مستمعين، ما أروعك لي نبيل شايل. لكن نمشي وفاصل ومن بعد نتمتعوا بنبيل شايل ما أروعك.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية. قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: Beko Blue Days Bdeo. Pour la première fois en Tunisie, 10 maribah ma Beko.
7: Imchi l'aqrab magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
6: Waouh! Où nalqaou les points de vente?
7: Tabarna al les réseaux sociaux Beko Tunisie.
6: Yalla, imchi ala bekri qbel ma toufa.
7: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. ابدا نهارك مع الناس الديوان.
1: 38 دقيقة بعد السبعة، رجعنا لكم في ساعتنا الأولى من ناس الديوان. تحيتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تحيتنا لأصدقائنا اللي التحقوا بينا في الاستماع، شكرا على اختياركم لفريكونس متاع ديوان اف ام وبرنامج ناس الديوان. عنا اليوم بوزيتيف فايبز، عنا توب ريتش، عنا لايك ديسلايك، عنا ناس سبور مع هاني البراهمي، كيف كيف أسيوس بونوس، شوف محلينا برشا مواضيع وبرشا حكايات. تابعونا وأقعدوا معنا على مدار ثلاثة سوايع، نكونوا معاكم في متابعة اللي قاعد يصير في البلاد. وعنا زادة أغني حتى ولو محمد مش حاضر معنا، لكن تحيتنا ليه، هو مريض إن شاء الله لابس، إن شاء الله باللطف عليك يا محمد. أما حضر لنا أغنية الكويزات، هات نمشي وتتسويت لي بوزيتيف فايبز. يلا مرام، مش عنا في بوزيتيف فايبز اليوم؟
2: في بوزيتيف فايبز اليوم مش نحكيه على خريجة كلية الحقوق بصفاقس أميرة العريبي البلغة من العمر 25 سنة، اللي تحصلت على المرتبة الأولى في مناظرة القضاء العسكري لتكون من أصغر المترشحين سنا الذين حققوا هذا الاستحقاق. وفق المعطيات الواردة استعادت العريبي المناظرة على امتداد نحو سنتين من الدراسة والمراجعة والتحضير قبل أن تتوج مسارها بالحصول على المرتبة الأولى. والنجاح هذية يمثل انتقال من مرحلة التكوين الأكاديمي في مجال القانون إلى المسار المهني في القضاء العسكري نورس.
1: إذن خريجة كلية الحقوق بصفاقس أميرة العريبي الأولى في مناظرة القضاء العسكري في سن 25 سنة، اللي حقت وين حقت خريجة كلية الحقوق بصفاقس أميرة العريبي المرتبة الأولى في مناظرة القضاء العسكري. سيد العميد
3: مبروك عليها، اعطيها الصحة. وهذه مرة أخرى حراير تونس ظهر ديما نقول الفرق الوحيد بين تونس والدول اللي قاعدة تعاني على مدى عشرات السنين هو المرأة التونسية. المرأة التونسية على بكري فهمنا اللي راي هي الرافد الحقيقي، هي اللي المحرار، هي المحرك الحقيقي للمجتمع. هذاك علاش نفرح برشا كل مرة وانت تتفوق امرأة في تونس، نفرح برشا، وخاصة المرأة هذه الأمر يهمني. الأمر يمني أنه ربما ما يعرفوش الناس القضاء العسكري راه مستقل تماما، راه ما يخضعش حتى سلطة إلا سلطة القضاء متاعه، هذا يتعرفوا الناس الكل. ونحمد ربي اللي عنا احنا قضاء عسكري عادل في تونس، لأني أنا تعرف كانت فترات من حياتي يسموه إكمال الإصابة مدام نجات، يعني يجيبوا ضابط ما هوشي من القضاء ويحطوه معناها باش يعدلوا شويه نوعا ما، فهمتي؟ يعني خاطر ثم قضايا اللي القاضي ما عندوش فيها المعلومات الكل، مثلا قضايا سلاح، قضايا استعمال سلاح، يجيب الضباط. يعني انا شفت بعيني اللي احسن ما عندنا في تونس هو القضاء العسكري. ليش؟ لانه مستقل تماما عن السلطه بجميع انواعها بما فيهم وزاره الدفاع الوطني. ما يفهموش العباد يقول لك هاو محكمه عسكريه ودرا شنو، لا لا، راهو القضاة اللي فيه ناس مستقلين، ناس معناها يطبقوا في القانون وفي مجله عندهم قدامهم أمامهم يطبقوا فيها تطبيق كامل بغض الطرف على كل التجاذبات وعلى كل المشاكل. وعلى هذاك علاش ربما العسكريين يعتبروا روحهم في أمان، لأنه عندهم قضاء عسكري عادي. إذا مبروك للبنية هذه اللي التحقت بالقضاء العسكري وشو اللي عندها في نفس الوقت قاضية وضابط، فأنا حاجة رائعة اللي هي معناها سيتون دوبل فونكسيون بنفس الوقت، محلها كزي العسكري بالنسبة للفتاة. وفي وقت ما وصلت مدير قضاء العسكري وصلت مرارة في تونس، وهذه سابقة في معناها في الدول العربية كونه معناها أعلى رتبة في القضاء العسكري تكون مرأة. وزميلتنا نذكرها بكل خير إن شاء الله، فهمتني؟ قاعدة توا، ولكن مرة أخرى إن شاء الله نتمنى لها مستقبل زاهر، ونتمنى لها علاش لا يوما ما تصبح هي يعني مديرة القضاء العسكري وتشرف بلادها. وإن شاء الله مبروك عليها وعلى عائلتها وبالحق نفرح برشا كي نسمعك.
1: إن شاء الله مبروك الأميرة العريبي. القضاء العسكري هو جهاز قضائي مختص في النظر في قضايا وجرائم يحدد القانون اختصاصه فيها، وخاصة القضايا ذات الصلة بالمؤسسة العسكرية والعسكريين كما قال سيد العميد. والقاضي العسكري كما القاضي بصفة عامة دوره تطبيق القانون والفصل في القضايا المعروضة عليه باستقلالية ووفق الإجراءات القانونية، لكن اختصاصه يكون داخل منظومة القضاء العسكري. متر نجيد البراني،
4: شنو باش نقول انا وقت اللي تحكي لي على فتاه اسمها اميره وهي تحتل المرتبه الاولى وطنيا؟
1: حلو النقش.
4: عنوان للتميز الحقيقه. اليوم انا استاذه، ولكن ديما ترجع بي الطفوله، كانت احلامي ديما التميز، اعشق عنوان التميز ونحب العلم كاني ما حبيت حتى شيء، ما تحط لي كل شيء وتحط لي العلم ونقول لك هذاك عشق. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والترف. شوف معناها شاعر الجهبذ شنو قال على العلم. شوف شنو نقول لك، تحية الأميرة، تحية للشبان، تحية للشابات اللي هما صناع مستقبل تونس بقدرة ربي، طالما أن علمنا بخير وطالما أننا نتصدر المراتب الأولى فلا يمكن إلا أن نستبشر. ونحن اليوم قبل الثمانية بشوية ديما في الموجات الإيجابية. هني قلت لك المرتبة الأولى راهي متنجم كانت تخليك إيجابي. تحية مرة أخرى، أنا نحب نقول هنا كلمة الأميرة العريبي، قضية المستقبل في القضاء العسكري، تحية لكلية الحقوق بصفاقس.
1: وي
4: خاطر انا عملت محطة، منحبش نحكي على روحي، اما انا في مسيرتي الجامعية 2008-2013 خمسة سنوات في كلية الحقوق بصفاقس سيدي منصور. نحب برشا الكلية ذيكا. انا كليتي الام كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، ولكن في التدرج الاكاديمي نهار اللي تحصلت على التبريز وقع تعييني في كلية الحقوق بصفاقس. تحية لكلية الحقوق بصفاقس، تحية لعاصمة الجنوب، وتحية لطلبة بصفاقس، تحية لزميلاتي وزملائي، وتحية لزملائي الكل في الجمهورية الكل، خاطر الكل يحبوني ونجم كان بدلهم نفس الحب.
1: تحية ليهم الكل، تحية لصفاقسية كل اللي يسمعوا فينا، تحية للوالد والوالدة متاع أميرة زيدة، يا فرحتهم بها يا فخرهم بها. إن شاء الله الأولياء الكل يكونوا هكا فخورين بصغارهم، وبالحق تعب وسهر وبرشا حكايات وبرشا ستريس وبرشا بريسيون عليهم، وبعد في الأخر تكون ثمرة بالحق مشرفة جدا. 47 دقيقة فاصل وهنا راجعين.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
5: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
6: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71-796-679.
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 47 دقيقة رجعني لكم في ناس الديوان. بما أن في أجواء العلم والنجاحات والتتويجات نحكي اليوم في تونس نحتفل بيوم العلم، أما قبل ما نحكي على المدارس والنجاحات والشهائد خلينا نسأل سؤال أبسط، شنو يعني العلم في حياتنا؟ العلم مش كان كتاب نحطوه في المحفظة وإلا معلومة نحفظوها باش نعدي بها امتحان. العلم هو أنك تعرف تسأل، تعرف تفكر، تعرف تفرق بين الصحيح والغلط، وتعرف تبني روحك وتعاون من غيرك. وراء كل طبيب مهندس أستاذ صحفي باحث وإلا أي تونسي يوصل لحلمته فما معلم وأستاذ يمكن كلمة قالوها له في وقت معين بدلت له حياته. وفي يوم العلم يمكن أجمل تحية ما تكونش كان للي نجح أما زيدا للي علم للي صبر للي آمن بتلميذ ما كانش يأمن بروحه وللوالدين اللي تعبوا باش يشوفوا صغارهم في الصفوف الأولى. مرام
7: في الصدد هذه زيدة نحكيه على رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي توجه إلى صباح أمس من شهر 17 أوت توجه بقصر قرطاج اللي في موكب الاحتفال احتفى بيوم العلم تم خلاله زيدة تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي. وإثر هذا زيدة توجه رئيس الجمهورية إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بشارع الحرية بالعاصمة باش يجتمع بأعضاء المجلس وأسدى تعليمته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي نابع من إرادة الشعب التونسي. كما شدد زيدا رئيس الجمهورية على ضرورة الإحاطة بالتلامذة والطلبة في كل المجالات في التعليم أو زيدا قال اللي التعليم حق محمول على الدولة وعليها العمل على تيسير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية بما يضمن للمتعلمين أفضل الظروف في كافة الجهات. ثم توجه رئيس الدولة لشارع الحرية بالعاصمة ونلتقى عدد من الوطنين مشير إلى أن الحلول لكل المشاكل ولكل العقبات لازم تكون حلول جماعية. نورس
1: سيد العميد
3: الله هي شوف يوم العلم هذا ساعة حاجة منها عادة حميدة ليش الوليدات اللي تفوقوا يعني بش على المستوى الوطني ومجموعة الوطنية ورئاسة الجمهورية وأعلى هرم السلطة يقدر مجهودهم ويكونوا قدوة لغيرهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية والله أنا فرحان الحقيقة بالمعهد هذا هذي اللي عملوه اللي عملوه اسمه
1: تاع المجلس الأعلى للتربية.
3: ليش؟ لأني أنا من عام 91 وأنا ننبح نقول راهو سبب خراب تونس. لا لا لا لا نقول بالقوي على خاطر سبب خراب اللي قاعد يصير هو ثم شكون جاء كسر المنظومة التعليمية اللي كانت قائمة وعملها بورقيبة واللي كانت معناها ناجحة وكانت بالأرقام راهو أولادنا اللي كانوا يمشيوا للخارج كانوا يجيوا الولا في السوربون وفي باري دو أساس وفي جميع الجامعات العالمية يجيوا الولا على خاطر المنظومة كان صحيح. جاء واحد دبر على الرئيس السابق الله يرحمه قال له هيا قالوا بهمهم باش تقعد تحكمهم وهذا كان لي صار متحمس وليتي في كلام أقول فيه جاء وكسروا اللي تعمل لكل نحاول قيم التعليم نحاول أعطيتكم أمثلة واضحة. كان كل درس نتذكر في جوا دولير سيزيماني بريمير كل درس فيه قيمة وفيه وطنية وفيه مواطنة وكانوا صغيرات يتعلموا بالحق. جاء واحد دق الدنيا الكل وحط يعني برامج فارغة مطبطبة يعني في الاخر ولات نتائج مزيفة. وانا نذكر كنت في الأكاديمية العسكرية نذكر مليح كنت في لجنة الانتداب يجيونا عباد ب16 معدل بكالوريا والله العظيم مزيفة والله العظيم نتذكر وقتها اللي الستاش هذيك مش صحيح لاني وقتي يقضوا قدامنا في الطاولة ونعود نمتحنهم ونشوفوا شنو من نلقاو شيء كيفاش 16 وقت عملوا كل المعدل زيد فوق منه ولا 22 على 20 تفكرها ولا و25% ودرجنية. اذا نرجعوا للجدة نرجعوا للتعليم حقيقي نرجعوا للتعليم فيه القيم وفيه المواطنة وفيه جذورنا وفيه تاريخنا وفيه وطنيتنا وفيه نضالنا. أو نسألوا تو نجيبوا أي شاب اسألوه على 52-54 ش صار في تونس كيفاش خرجنا فرنسا حتى حد ما نجم يجاوبك. وتحبوا تكلموا على وطنية وتتكلموا على جذور وتتكلموا على جيل يعرف بلاده ويحب على بلاده باش شعطيتوه باش يحب على بلاده شنو كي نشوف. أنا واحد من الناس مشيت مرة قلبي وجعني في تحية العلم صغيرات في عودنا على المهم ينضبط ويقف احترامك علم اللي شفته شيء حشم شيء يندهو الجبين وين هنا دور ناس الكل. هذاك علاش انا نقول فرصة لنا ذهبية هذايا باش يحطوا كل شيء على الطاولة ويتكلموا بصراحة ويزينا من الترطيب والكذب والنفاق احنا باهين مش نباهين ليوف. انا واحد من الناس كما قلت لي بدل حياتي استاذ نتذكر استاذتي ومعلمية في البداية كل كانوا جهابذة كانوا ناس قدوة كانوا ناس علموك بالحق راهو. هذاك علاش نقول راجعوا رواحكم يا ناس نحيوا علينا حكاية هاليتوت وحكاية هال بعد عنده فلوس يقرأ ما عندوش ما يقراش ونرجعوا للمؤسسة والمدرسة الوطنية
8: اللي كونت الجيل اللي هز تونس ويزينا من فضلك ويزي من النفاق والكذب والخوف. خوف خاصة خوف. لما وقت يساجي معلم تونس ما يزمش نخافه راهو يزم حطه تحبه. اسمع كيمش إنسان للطبيب وطبيب ما يلقاش المرض دياغنوستيك غلط يقعد مريض هكاك عملنا احنا. حتى حد بجاء قال هاي هاي يا سيدي راه عندنا مشكله في التعليم راه فما مشكل فما مشكل كبير. وانا قلت لك انا كنت نقري في الجامعه راه ونعرف والله العظيم نقري في الماستر دو فما طالبه قلت انا بجاه ربك واش وصل هنا فهموني فهموني حتى لي كوبي خبيتهم فما اشياء ينده لها الجابين. دونك فرصه ذهبيه باش مو يوم العلم هذايا والمجلس الوطني هذايا يتحط كل شيء على الطاوله وسهل راه والله سهل والله. نرجعوا للكبار نتاعنا اللي حطوا هكا السيستيم هكا المنظومه التعليميه الرائعه فقط نأقلموها مع العلوم الجديده والتقنيات الجديده ومع الاعلاميه ومع فقط هذا كاش لازم. اما نكونوا عندنا شجاعه كافيه باش كل شيء يتقال كل شيء يتحط على الطاوله ونعيطوا المفقدين القدم اكل الدماغات اللي هزوا التعليم كله. وانا عندي بعض منهم اصدقاء التو موسم راسه نقدروا لانهم ناس شيء كبير. هذاك هو اللي باش يصلح تونس لانه كما نقول ثم حاجتين كي تصلحوا والله في وقت قياسي الا ما تصير انطلاقه في تونس ما تصور احد اللي هي العائله منظومه العائله بصفه عامه ترجع للجديه نتاعها والمدرسه ترجع للجديه نتاعها هذوما زوز كافين باش يصلحوا البلاد.
1: متر
4: والله شنو باش نقول لك يا نورز اليوم الحديث حلو خاطر يدور حول ثلاثه حروف العين واللام والميم العلم العلم والعلم انا نربطهم خاطر العلم تاع تونس ما تترفع رايته كان بالعلم. وانا نحكي على العلم العلم جاي من المعلم وجاي من التعليم. وانا نحكي على المعلم تحيه لكل معلمين في مختلف درجات ونقول كيف ما قال الشاعر قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسول. تحيه لجميع المعلمين ابتدائي ثانوي تعليم عالي. السيد العميد وانت تو ذكرته على هامش اليوم الوطني للعلم المجلس الاعلى للتربيه والعلوم اي نقف ونقول كلمه في حق هالمجلس هذا. نحب كلمه برقيه على المجلس ونحب كلمه برقيه على العائله التربويه في يوم العلم. المجلس الاعلى للتربيه والعلوم اي نعم هذه انا نعتبرها في تقديري كامراه تعليم معناها في المسيره متاعي هذية انه من اجمل الهدايا اللي يمكن تعطى للعائله التربويه على شريطه ان انا ديما راني ما نقولش النص الحقيقه نقولها كامله. المجلس الاعلى للتربيه والعلوم راه من خيره المبادرات لكن ضروره انه يضطلع بالمهام اللي هي ننتظروها منه وهي النقله النوعيه للتعليم في بلادنا على خاطر وكان يقول توا سيد العميد احنا عشنا العديد من التجارب. معليش نقول التجارب معناها كل مره نمشي ونرسيو في تجربه معينه توا مضى بينا المجلس هذا الأعلى وباعتباره أعلى للتربية سيكون إشراف عالي. وش معناها هالإشراف العالي أنه يحدد سياسة كاملة للتربية. أنا السياسة مانيش باش نحكي عليها في عام ولا في عامين يعطينا ورقة طريق طويلة المدى منين باش نبدأ وين باش نقف وأين سأنتهي. وخاصة سيد العميد عمل التشخيص يعطينا وين باش نوصل.
1: نذكروا اللي المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تونس هو هيئة دستورية تهتم بالتربية والتعليم والبحث العلمي ودورها الأساسي هو التفكير في السياسات الكبرى للمنظومة التربوية والتعليمية وإبداء الرأي والاقتراحات فيها بمعنى أبسط. يعني مش وزارة جديدة ومش إدارة تسير المدارس والجامعات يوميا هو مجلس استشاري أعلى يفترض أن يساهم في رسم التوجهات الكبرى للتعليم. دوره شنو؟ يساهم في وضع التوجهات والاستراتيجيات الكبرى للتربية والتعليم، يبدي الرأي في مشاريع الإصلاح التربوي والتعليمي، ينظر في قضايا كيف جودة التعليم، تكافؤ الفرص، ظروف التعلم وتطوير المنظومة، يساهم في الربط بين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، يقدم توصيات واقتراحات للسلطات المعنية حول مستقبل التعليم في تونس. مرام
7: نزيد نحب نقدم أرقام، بما أنه أغلب المكرمين من قبل الرئيس الجمهورية كانوا فتيات ونساء، يعني ديما المرأة التونسية في أعلى المراتب وديما حاضرة وديما منورتنا. نحب نعطي بعض الأرقام. نورز اللي فما 207,000 طالبة من مجموعة 3,024 طالب في التعليم العالي التونسي خلال السنة الجامعية 2024-2025، أي ما يعادل 64% من مجموعة الطلبة، يعني ثلثي الطلبة التعليم العالي في تونس هم نساء. في صحافة علوم الإخبار تحديدا بلغ عدد الطالبات 785 طالبة من أصل 986 طالب، يعني 79%. في الحقوق زاد عنا 11,000 طالبة من أصل 15,000 طالب، أي حوالي 77%. في العلوم الصحيحة زاد عنا 21 طالبة من أصل 28,000 طالب، أي حوالي 75%. وفي العلوم الاجتماعية والسلوكية إمسي يمثلنا حوالي 74%. ما شاء الله مهيمنين في جميع المجالات.
9: يعطيك الصحة، تحية للنساء الكل وتحية الكفاءاتنا الكل بنساها وبرجالها.
3: أرقام بها ما قول الأولاد قرأوا روحكم، ما عاش يقرأوا روحكم، الكورة ما عاش بالحق روح بالحق روح سفرية روح. فما مشكلة، فمشكلة كبيرة روح. فما نهار نورز حللنا ملف هذا خنفهم عليش، ونجيبوا مختصين ونجيبوا رجال تعليم ونجيبوا أخصائيين اجتماعيين خنفهم إيش بيهم الأولاد في تونس ما عاش يقرأوا يفكروا في الحرقة.
9: أصبحت ظاهرة. تحيتنا لأساتذتنا الكل اللي مروا معناها وصلنا نحن للمراتب هذه الكل. تحيتنا لسي كمال معطلة بروف مات في ليسي علي بورقيبة القلعة الكبرى، أستاذ مخرجتنا العظيمة نادية بالحاج، تحيتنا ليك سي كمال معطلة. نحب زيدا نقدم تحية لسي هشام الخزري وتليلي الضاوي بروفيتي زوز مات وفيزيك في معهد أحمد عمارة بالكيف، تحيتي ليكم برشا رغم أني ما كنت نحب برشا المات سي هشام، لكن الحقيقة حاولت أنك تفهمني وحاولت أنك توصل لي المعلومة بالسيف. لكن تحياتنا ليك سي هشام الخزري وسيت ليلي ضاوي أستاذي في الفيزيك والشيمي. أخبارنا توم مع زميلتنا مريم قديرة من بعد فلاش سبور مع هاني برامي. هنا رجعين في ناس الديوان، تسمعوا شوية بعد أخبارنا علمني لطفي بوشنايق، وهنا رجعين
10: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
11: تدلل تدلل
12: شنو نحضر قبل القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار، على خاطر من 11 ل 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
11: تدلل
13: جيان ايام دللنا.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ديوان اف ام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد الشريف على موكب الاحتفال بيوم العلم حيث تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي.
2: هذا يوم ليس كسائر الأيام لطابعه الرمزي ولقيمة العلم في وطننا العزيز، ولكن أيامنا نريدها كلها أيام علم، فلا يمر يوم واحد إلا ويكون يوم علم، نزداد علما مفيدا ونزداد علما تستفيد منه المجموعة الوطنية كلها. وبهذه المناسبة أتوجه إلى المتفوقين المتميزين، أتوجه إليهم بالتهاني، وأتوجه إلى أوليائهم، وأتوجه إلى كل من أحاط بهم، إلى رجال التعليم وإلى كل أعوان التعليم.
1: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات الموسم الفلاحي للحبوب 2026-2027. وحددت الوزارة أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب 170 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب و 140 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير والتريتيكال ب 130 دينارا للقنطار. وبخصوص البذور التجارية العادية المراقبة حدد سعر بذور الشعير ب 115 دينارا للقنطار. انتشال جثتي طفلين يبلغان من العمر 16 و17 سنة بعد أن غرقا في سد بوهرتما على مستوى قرية الخليفية من معتمدية بلطة بعوان بولاية جندوبة، وفق ما كده مصدر مسؤول وكالة تونس إفريقيا للأنباء. يشار إلى أن الهالكين هما تلميذان يدرسان في المرحلة الثانوية. غرقا في جزء من السد، دأب أبناء المنطقة على السباحة فيه رغم خطورة ذلك. المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار جلال الطبيب يتباحث مع سفير جمهورية مصر العربية بتونس إرساء شراكات استثمارية بين البلدين تستهدف الأسواق الأفريقية وتفعيل مذكرات التفاهم الثنائية في المجال الاقتصادي. والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي يقول إن 13 مؤسسة ذات مساهمة مصرية تنشط حاليا في تونس داخل المجال الصناعي، داعيا إلى ضرورة الارتقاء بهذا الحجم ليعكس الإمكانيات الواحدة للبلدين. إلى شأن الدول، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة، مما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم. نختم بتوقعات الجوية لهذا اليوم، حيث يكون الطقس عامة قليل السحب ثم تتكاثف السحب بعد الظهر بالجنوب الشرقي، وتشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بالشمال واستقرارا ببقية المناطق، وتتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. ختام العرض الإخباري قدمته لكم مريم قديرة، ياتيكم الآن فلاش سبور مع هاني الإبراهيمي في أمان الله.
3: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
4: ديوان فام فلاش سبور.
5: صباح النور، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية باخر اخبار الرابطة المحترفة الاولى، خاصة نحكيو على الاخبار المتعلقة بالحصول على رخص المشاركة في البطولة، وخاصة اشكالية النادي الرياضي البنزرتي. نادي البنزرتي اشكاليته تتجه نحو وجود حل 24 ساعة قبل نهاية مهلة هيئة الدرجة الاولى، كانت منحتها لبارح ب 48 ساعة، دونك المهلة من المفروض توفى غدوة. اتفاقات جديدة واعادة جدول للديون خصوص النادي البنزرتي والدائنين امتاعه، كيف كيف اشكاليات بسيطه للاولمبي البيجي اداريه خاصة.

0: للترجي وتحديدا في هذا الميركاتو. ماهر كنزاري المدرب الجديد للنادي الافريقي خرج البارح في اول تصريح وانترفيو ليه على الصفحه الرسميه للنادي الافريقي واللي حكى على عديد المواضيع خاصه اهداف الموسم الحالي. كيف الكنزاري يعتبر انه الرصيد البشري الحالي في الافريقي قادر على المنافسه على مختلف الواجهات. خلينا نسمعوا ماهر الكنزاري شنو حكى في الصفحه الرسميه للنادي الافريقي.
1: البلوز امبورطون عندنا ان افكتيف باهي معناتها ان افكتيف محترم يوغا كالكوزوت ريكروتمون في المده القريبه القادمة. تو دابور ليفيكتيف إلي بيان نجمو نحسب رأيي نجمو نلعبو به على واجهات كأس إفريقي ولا المسابقات المحلية. كيفاش نفوا توندر فوار يعني باش كل كومبيتيسيون على روحها وكل ماتش عنده الأهمية نتاعو وماناش باش نقولوا عندنا أن أوبجيكتيف هنا وأن أوبجيكتيف هنا باش نمشيو فور يو مزيور نحاولوا كل خطوة نخطوها تكون بإيجابية تكون بانيتا ديسبري باهي بانيتا ديسبري دو غانيور بالتفاف الجميع إن شاء الله أون أتاندرا ليزوبجيكتيف. نحنا on va partir au fur et à mesure. Yani on va partir jouer à fond toutes les compétitions, tous les matchs. On bat c'est le décompte final هو اللي باش يحكم. On va se battre في كل مباراة وان شاء الله نوصلوا لأبعد ما يمكن في جميع المسابقات.
0: بقية الحوار مع ماهر الكنزاري تلقاوه في مقالات منشورة على موقعنا ديوان فام بونت. النجم الرياضي الساحلي يتعاقد مع المدافع السنغالي باباكارا ديارا لمده 3 مواسم. ديارا كان تقام مسازيه مستقبل سليمان الموسم الماضي وشارك في 18 مقابله وكان ايضا على رادار الترجي في اول الميركاتو. في النادي الاصفاق سنية تتجه نحو إعارة 4 لاعبين وهما نور القروي أنيس عزوز ثامر العبيدي وكريم الترابلسي. نور القروي وأنيس عزوز مطلوبين من نادي حمام الأنف والسي اس اس من المفروض يصرحهم ويتحصل على خدمات لاعب في الكرة الطائرة. بالنسبة للعبيدي ولا ترابلسي في انتظار تحديد الفرق من الرابطة الأولى اللي باش يكونوا فيهم على شكل إعارة لمدة موسم واحد. اللاعب الكاميروني السابق النجم الساحلي جاك مبي محل اهتمام من نادي الرياضي الاصفاقسي خلال الميركاتو الحالي. المدير الرياضي للسي اس اس دخل في مفاوضات معاه وتوصل معاه لاتفاق مبدئي حتى الان في انتظار وصوله الى تونس هذا الاسبوع لاتمام اجراءات انتقاله بصفه رسميه. بالنسبه لصفقه لؤي التراعي تبتعد عن الفريق بسبب تباعد في وجهات النظر خاصه بخصوص الامور الماديه بين السي اس اس وفريقه الاماراتي. نزار الجلاسي باش يكون هو المدرب المساعد الاول في اطار الفني الجديد للاولمبي البيجي بقياده المدرب نصيف البياوي. الهيئه المديره للاولمبي البيجي اتفقت مع نصيف البياوي البارح لتدريب الفريق. البياوي منتظر يوصل اليوم الى تونس وباش يباشر مهامه اليوم العشيه مع الاولمبي البيجي. نمشيو نحكيو على دوري ابطال اوروبا. اليوم نعود مع 3 مقابلات في الدوره التمهيدي الاخير قبل دوره المجموعات 8 متاع الليل. 3 المقابلات: دينامو زاغرب الكرواتي يواجه فيكينغ النرويجي، فنرباتشي التركي يواجه ليون الفرنسي، وايضا ليفيسكي صوفيا البلغاري يستضيف ايك اثينا اليوناني. فلاسبور قدمه لكم هاني ابراهيم. اكثر اخبار وتفاصيل كالعاده على موقعنا ديوان فان بونيت. بعد شويه ترجع لكم نورز وكامل فريق ناس الديوان.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام. ديوان فام.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 20 دقيقة بعد 8 كنتوا تسمعوا في وحشاني الدنيا في بلدي كارول سماحة على موجات ديوان اف ام. شكرا على اختيار لي فريكونس متاعنا. نجموا تابعونا كي العادة على تشاني اليوتيوب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك ديوان اف ام وإلا على لي فريكونس متاعنا على الاف ام. تحياتنا لكم أصدقائنا اللي التحقتوا بينا. إن شاء الله نهاركم زين سيسوا رواحكم. قبل ما نمشيوا لأحوال الطقس نسلموا عليه كي العادة يجينا في ساعتنا الثانية هاني البرامي. بونجور.
2: صباح الخير نور. بخير مدام نجات اول مره تولي معها هنا في بلاتو.
1: اول مره
2: مرام وسيد العميد الناس تسمع فينا الكل بطبيعة ناديه وايمان وشيماء والناس الكل والكتيبه شكون هزاي
1: الناس الكل شنو عندنا بعد
2: في ناس عندنا مش نحكي تو نحكيوا على حاجتين هكا مهمين. حاجه في تونس وحاجه لبرا تو بعد نعرف شنو.
1: حبيت انتي زينه شوي
2: هاني خليتك هيك
1: بي تسمعوا بعد 9 غربا ناس سبور مع هاني البراهمي. قبل كويز الاغنيات قبل لايك ديسلايك لكن قبل نمشيوا لي زوم ميتيو مع مرام.
3: زوم ميتيو
4: اليوم 18 أوت 2026. سحب عامة قليلة تتكثف بعد الظهر بالجنوب الشرقي. الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا إلى محليا قرب السواحل قوية الشمالية والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى نسبيا بأقصى الجنوب أثناء الليل مع دواوير رملية محليا. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل. الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية المناطق وتتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا وهذه وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: زوم ميتيو.
1: شكرا مرام. سيد العميد ترجم لنا كالعادة.
5: هذا طقس صيفي عادي لكن اليوم اكي جماعة يمشوا البحر ما تحطوش صغيراتكم باك الشومبرير راهو الريح شلوق وخطير ريح برشا ريح راهو خطير راهو البحر ما يلعبش بالله تعمل مزية ما تسيبوش الصغار بك اللي نشوف فيها باقي يعملوا فيها يسيب صغير حطوا شومبرير يا ودي راهو كان يهزوا ريح ما عادش تخلط عليه راهو كان عرفتها مرة جرمانة هاو مرة ده فهمتني يا ولادي راهو هذاك ما يجيش راهو هذاك نتاع بيسين مش نتاع بحر البحر نهار الريح وشفتوا الأم اللي فقدت ظنها تتفرج فيها هذا الريح ما جبتها حتى شيء شدوا بيبي بعيدة في مدري فانا دولة كيلومتر بعيدة على الكوت صيادة يلقاوها على واحدة أكل خشبة هذيك فهمتني يعني فما أشياء الأولياء لازم يكونوا فايقين فما أشياء ما نلعبوش بهم تهز صغيرك البحر انهار الريح يعني ماذا بيك ما تفوتش ساعك البلاصة القدامية وماذا بيك عينك على صغيرك وما تعمله حد شيء راه مكتوبة is not a safe device مكتوب. الصينيين اللي يصنعوا فيهم كاتبين أولادي راهو هذا وراهو مش آمن راهو خطير واحدة والله باقي نشوف في مناظر ساعد ندوخ يعطيهم الصحة قداش قلوبهم كاسحة يحط بيبي يحط طاولة يحط بطيخ ودلاعة ودرشنية وسيب ذراري باك الواحد فهمتني باك الشمبرارات يعوموا هي نهار ذاك نهار الصفاء ونهار كما نهار اليوم تحم مسؤوليتك
1: يا سيدي ردوا بالكم على صغيراتكم وسيسوا رواحكم هات نمشي ونحن نعملوا طلع على لايك ديزلايك
3: لايك لايك ديزلايك
1: فقط نعودوا نفكروا اللي الفقرة هذه فيها الرأي والرأي المخالف يعني أصدقائنا لهنا في البلاتو يتفاعلوا معنا كسسوا نعطيه خبر نجم يكون عمل جدل وإلا تدوينة وإلا صورة وإلا فيديو وأصدقائنا لهنا في البلاتو كما قلت لكم يتفاعلوا بلايك وإلا ديزلايك بخصوص الخبر وإلا الموقف بطبيعة زيدة أصدقائنا في الكتيبة تتفاعلوا معنا كيما إلا عادة ونسلم على معتز ونسلم على أسامة النجم جار اللي التحقوا بينا وتولوز باغي وبنسلمة كيف في الكتيبة. نبدأ بالخبر الأول لنقيب الموسيقيين ماهر الهميمي اللي كان هبط تدوين على الفيسبوك قال فيها باللي طلب من بعض المهرجانات جيبوا منشطين يعرفوا يقدموا العروض يعرفوا قيمة الفنان ويعرفوا كيفاش يحكيوا عليه ويعطيوا حقه فوق الركح مش جيب اللي جي وطلعوا وخلاص وخلصوا معناها. مقدم العرض عنده دور مهم برشا هو أول صورة يشوفها الجمهور وآخر كلمة يسمعها أقبل الفنان يلزموا حضور ثقافة لباقة ومعرفة بالميدان وبالفنان اللي بيش يقدموا الركح مش بلاصة للتجارب العشوائية راهو عيب. نبدأ معك متر نجيت البراهمي
6: اي مش نقول لك اي لايك معناتها بالطبيعه هو اي لهنا بالطبيعه تسليط الضوء باش يكون على المنشط اللي باش يقدم الفنان، ولكن الفكره الحقيقه تندرج في اطار اشمل اللي هو معناتها يجب لكل مقام مقال، معناها ما نجمش نعطي تقديم الفنان لاي كان، ولو انه انا اللي راه فيهم معناتها هما منشطين محترفين قاعدين يعتليوا في الركح باش يقدموا الفنان هذا، ولكن الفكره اللي حبيت نقول عليها اي نعم لكل مقال من مقال. اذا كان الاصل في الاشياء ان نعطيه في الفرصه هذه لمن يستحق فلنبقى في اطار الاصل ولا مجال الاستثناءات، معناتها ربما يقع الحياد على هذا الاصل، ولكن الاصل يبقى اصل وما نجموش نخرجوا عن الاصل، ما خرج عن الاصل فهو تقليد.
1: بيه دونك
6: اي لايك
1: اي لايك بيه هني
2: لايك على الاخر
1: مي
2: تو سامبلومون، لانه هو اش قال، هو لازم الناس معناها تكون الحد المناسب الموجود غادي تو سامبلومون، لانه او باش نقولها معناها هما راهم يحبوش يقولوا شيء اذا جمعت المهرجانات الكل لانه تو سامبلومون كل مدير مهرجان والا المسؤول على الاعلام في المهرجان كي باش يجي يختار شكون ينشط الحفلات، جيب صاحبنا جيب خونا جيب انسان اللي نعرفوه
1: وهذا متاعنا
2: هم صحيت وهذا متاعنا وهذا خلينا ندزوا معاه ونطلعوه، وهذا صاحب فلان فلاني اللي وصلنا عليه، وهذا يصور ويعمل وكذا وكذا، وزيد ما يخزروش لا للتكوين الاكاديمي بتاع السيد اللي جابوه ولا الانسه اللي جابوها، وما يهمهمش ينجم راهو يكون يجيبوه. ونعطيك حتى امثله من غير ما نسمي بطبيعه انتم تعرفوا فما ناس يجيبوه ينشطوا في مهرجانات ومهرجانات كبيره اللي ما عندهم حتى تكوين، ناس نجم يكونوا حتى مش من ميدان للاعلامي وكل خطر، هو نورمالمون يكون من حد من ميدان الاعلامي اما منشط اعلامي صحفي ولا غير، لانه يذوكم الناس اللي مستنسين بالتقديم ومستنسين انهم يحكيوا قدام الناس ومستنسين انه عندهم اللباقه وانه يعرفوا يقدموا وملمين بالامور الثقافيه والشان الثقافي، بالتالي ساعات يجيبوا ليزي عبد يديهم من معارفهم ويزيد فوق هذا ما عنده لا تكوين ولا حتى معناها علاقه بالميدان هذايا، فعادي باش تكون النتيجه كما هك، وباش يقعد راهو الشيء هذا الى ان يجي نهار ويفرضوا عليهم شروط معينه في انه يجيبوا الشخص اللي باش يقدم في المهرجانات هذوما، وباش يقعد راهو الشيء هذا. والكلام هذا مش يحبوه الكلهم لانهم 99% الكل المهرجانات الكل يجيبوا حد من اصحابهم واحبابهم.
1: دونك لايك
2: بالطبيعة على الاخر.
1: باهي سيد العميد.
5: والله انا يوجعني قلبي كي نسمع هكا في بلاد اللي مازال عندنا يعني غياب الاستحقاق، التوا مازلنا فهمتني بالنيبوتيزم والاكتاف وهذا صاحبي ومتعنا وذاك لينا وذاك والله العظيم
1: بل كل شيء صار لايك ولا ديسلايك
5: لايك لايك انت لايك. اما الاشكال هو انا الشيء هذا ضارب طول الدومين راه
1: صحيح
5: ضارب الدومين الكل، وما دامي انا مش قاعد نشوف على خاطر طيح المرار او انسان يقرا ولا يتفوق ويعمل مجهود ويجي يلقى شكون اخر في بلاصته ما بعيد عليه، معناها ما يستحقش يكون في المكان ذاك، ما هذا المحبط هذاك هو. انا نقول راي المجتمعات الظواهر هذه هي تقول لك شكونهم كيفاش شنو قاعد يصير في المجتمع ذاك، اذا هالظواهر هذه نشوفها ساعات والله نمشي كما تحكي نشوف شكون ينشط في حفلات نبقى باهت نقول من اين من اي كوكب جابوه السيد هذا
2: جملة ما يعرفش
5: يركب يا ودي شيء لا اصلا الساعه البعض منهم يجيبوا على منظر على فهمتني روب دو سواري ودرشنية وحكايات ولا علاقة للتنشيط لا من قريب ولا من بعيد، ويزيد فنانين كبار معناها يعني يقدموهم بالطريقة هذيك اللي هي مبتذلة جدا تزيد تطيح من قيمة الفيلم، يعني وقت يجيبوا ناس معناها بالحق يستاهلوا مختصين. ما أنا نحيي مرة حضرت على القطريين جايبين عمي حفلة كبيرة، شكون جابوا؟ مش جابوا حمزة البلوم
1: ولا
5: حمزه البلومي؟ لا صديقي وخويا حمزه البلومي، شوف ايش عملوا معناها داروا المشهد في تونس وعرفوا شكون خاطر حكايه جديه وقتها مش لعبه، مشاو جابوا احسن ما فهم في تونس باش يقدم لهم الحفله نتاعهم، هذه هي الانتليجنس لكل مقام مقال كما قالت مدام نجاة توا بالضبط. اذا يردوا بالهم ونحينا بجاه ربي من تاعنا ولينا وذاك
2: صاحبنا
5: صاحبنا فك علينا منها وخلي الناس تخدم ارواحها وخلي الشباب ياخذوا فرصته، وخلي انا فرحان بمرام كيف اللي خذت بقعتها اليوم امبارح برك استدعيتها وكلفها قلت لها انا جو سي كونتون على خاطر خذتها باش كما نورز بالاستحقاق مش بحاجه اخرى، وهذا نفرح برشا باش واحد يفك بلاصه وهي جت من غياه بالقصرين وجت هنا للديوان فام وفكتها بكفاءتها. وانا نفرح برشا نفرح برشا.
2: فما منشطين تاع مهرجانات يقدموا مهرجانات وارجع وشوف السنوات الاخيره فما جماعه سامحوني في الكلمه واخذين فوند كوميرس اقسم بالله معناها نفس المهرجان كل عام كل عام عام واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وهو لا كفاءة ولا حتى شيء على كل
6: هو في المجالات الكل سمحني ناولز معناتها ربما باش نختصروا اللي قلناه الكل ليل الولاءات نعم للكفاءات معناتها
2: في تونس العكس
1: ونفرحوا برشا كي نشوفوا معناها الوجوه الاعلاميه اللي بقيمتها كي تقدم المهرجانات والا سهرات فنيه هكا يعرفوا يحكيوا يعرفوا فاهمين شنو يقدموا فاهمين شنو قاعدين يعملوا وين هما وعارفين وعاطين المكانه والمسؤوليه قيمتها والحقيقه ما يعملوش حاجات تتحشم كيما بعض الناس الحقيقه اللي في بعض الاحيان يقدموا حاجات تثير الاستغراب وتثير الجدل مرة.
4: تعقيبا على كلام هيني نحب نزيد نقدم إضافة أنه زيدا راهو ليزانستاغراموز وليزانستاغرامور اللي خاطر عندهم قاعدة جماهيرية وعندهم نسبة من المتابعين ذيك عندها مليون يتبع فيها على انستغرام نجيبوها ما هي باش تبيع لنا في المهرجان وقت اللي تطلع وتعتلي ركح مهرجان بتعرفش تقول جملتين وإلا كلمتين على بعضهم. زيدا نحاولوا أن نتفادى وكما قال هيني وسيد العميد وميتر نجيت انه نعطيه المكان للكفاءات والناس الاختصاص لانه صانعي المحتوى معناتها ولو اني ضد كلمه صانعي
1: المؤثرين بعض المؤثرين
4: حتى المؤثرين ما نتصورش اللي هي تستوي المصطلح مانيش عارفه كيف خلينا في لي انستغرامور ولي انستغراموز ماهيش بلاصتهم دونك نخليو الاماكن هذيه لاهلها ولناسها والكفاءاتنا الصحفيه والاعلاميه في تونس.
1: صحيح. ومن تونس ونقيب الموسيقيين ماهر الهميمي تحيتنا ليه باش نهزكم لنقيب الموسيقيين في مصر وين هدد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الفنان محمد رمضان وذلك بعد التجاوزات الأخيرة في حفله بالساحل الشمالي في مصر وين أكد النقيب اللي الفنان ظهر بشكل لا يليق بفنان مصري ووجه له تحذير في حالة تكرار الأمر هذا باش يتم إيقاف تصاريح حفلاته القادمة في مصر. في الإطار هذا وردا على اللي صار كشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية زيادة تفاصيل مكالمة الهاتفية اللي صارت بينه وبين الفنان محمد رمضان قبل انعقاد اجتماع النقابة لمناقشة التجاوزات اللي شهدتها بعض حفلات الساحل الشمالي وفي مقدمتها ظهور محمد رمضان على المسرح عاري الجسد. وأوضح مصطفى كامل خلال مداخلة عبر برنامج من ماي سبيرو اللي المكالمة استمرت لأكثر من ربع ساعة قدم خلالها محمد رمضان اعتذاره وبرر اللي صار بأنه تعرض لتعرق شديد واضطر لتغيير ملابسه دون أن يقصد الخروج عن أداب المسرح. هني لايك ولا ديسلايك؟
2: تعرق ولا لم يتعرق هو في الأخر لازم يلتزم بالبلاصة هذيك ويعطيها القدسية نتاعها ويعطيها قيمة. أنا في بالي هيك ما نعرفش فوق هذا في بالي المسرح في بلاصة محلولة بالهواء معناه بلي باش يكون قد تعرق كما قالوا هو نتصور ما مش تكون حاجة خايبة ولا مخطر على صحته معناه
1: لايك ولا ديسلايك
2: كان سبار ديزلايك بالطبيعة لأنه تصرف ما يجيش محمد رمضان وسنسنا بالشطحات نتاعو في كل صيف يظهر لي يفحمنا كل مرة بطلع هكا ولا حاجة أو لبسة غريبة أو مرة هذي عريان مش فاهم ما رجيش من يجم يعمل وكهو معناه نقيب الفنانين هكا
1: أي المهن الموسيقية في مصر,
2: معناها عنده الحق في الكلام اللي قاله لأنه فما كما قلت فما قدسية المسرح وفما احترام لازم يكون كما الجمهور يحترم الفنان كما الفنان يحترم المسرح والركح اللي هو عليه. ومحمد رمضان مانيش عارف كيفاش يتم الردع متاعه وكان كل عام يطلع بطلع كما هكا.
1: إذن ديزلايك الهيني. نكمل مع بقية فريق ناس الديوان بعد الفاصل في لايك ديزلايك.
3: Publicité.
0: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: سوبر سيستا
7: الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
8: بيكو بلو دايز بداو بور لا بروميير فوا ان تونيزي ديما ربح مع بيكو.
9: امشي لاقرب ماغازان بارتيسيبان، دي رميز اكسيبسيونيل سور لي ريفريجيراتور، لي ماشين ا لافي اي لي زوتر الكترو انكاسترابل بيكو. بلان دو كادو ا غانيي دوران توت لا دوري دي بلو دايز.
8: واو، وين نلقاو لي بوينت دو فونت؟
9: تبعنا على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
8: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
9: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 8:36 دقيقة، رجعني لكم في ناس الديوان، مكملين في لايك ديسلايك. قبل الفاصل كنا نحكي على نقيب الموسيقيين المصري اللي هدد محمد رمضان وقال له إذا قمت يعني بتصرفات غير لائقة في الحفلات متاعك مرة أخرى راهو باش يتم معناها منعك تقوم بإحياء حفلات في مصر، بما أنه آخر حفل في الساحل الشمالي كان عاري الجسد، الشيء اللي خلى محمد رمضان يتواصل معاه لمدة ربع ساعة مكالمة هاتفية ويقول له أنه تعرق برشا، معناها والظروف هي اللي خليته يقوم بنزع القميص اللي كان لبسه. نسمع شوية لمحمد رمضان نيديا ونرجع ناخذ رأي سيد العميد باش يعرف شكون محمد رمضان، خاطر ممكن ياسر ما يعرفش أغانيه محمد رمضان وما عندوش فكرة. عطينا شوية نيديا. نمبر وان محمد رمضان، سيد العميد لايك ولا ديسلايك قبل كل شيء؟
5: لا ديسلايك. ساعة ما ثماش فنان وممثل أساء نفسه في العالم العربي كما السيد هذا، وقت يبدأ يمثل كنا نشوفه في ممثل عبقري جاي، شفنا نصر الصعيد وشفنا أفلام الولا، قلنا هذا يا سهاو سيد لكونتينيتي، هذا يبشي يخذ مشعل على كبار الممثلين اللي معنا السينما المصرية معنا مدى أكثر من 100 عام. وعنا وفجأة جاء دخل في ثنية الساعة من الأول متاع مرض الفلوس، السيد هذا يجي بيستعرف في سياراته قدام الناس معناها صورت المجتمع المصري كيفاش، ثم بدأ هاو دخل في دومان آخر تاع راب وأغاني معناها لا أنزل الله بها من سلطان، وبلباس من الأول خلاص مش هذية بركة مش عريان، من الأول اللباس يلبسه ما يليقش بممثل كبير كما السيد هذا. أنا قلت لك شفت التمثيل متاعه انبهرت الحقيقة، سرتو نصر السعيد مسلسل كان رائع، وإن السيد هذايا انحرف وأساء نفسه وبش يجي نهار يندم على شيء اللي عمله، لأنه ما تنجمش تكون فنان كبير وعظيم وتزل وتزلق الزلقات هذوما. إذن أنا رأى السيد هذايا ديسلايك ولا أساء نفسه، أساء إلى فنه وأساء إلى مستواه يعني الفني، خاطر ما تنجمش روه. شوف عبد الحليم كان فنان وممثل لكن عمره على مدى حياته 47 عام مزلق ولا غلط ولا عمل أي شيء يسيء صورته ولا الفن وكل شيء، هو والجماعة اللي غناه وكل هذا يشوف ايش قاعد يعمل. قلتك شوف من نصر السعيد وكل الموقف متاع اللي مثله متاع الصعيدي الراجل يعني الفحل اللي شبع بالقيم للشيء اللي شفناه هذا والغناء هذايا، دونك انا راه هو اساء نفسه وباش يكلف له غالي راه تو بعد يندم قدام يندم.
1: باهي متر نجيت البران.
6: والله ايش باش نقول بالطبيعه،
1: لايك ولا ديسلايك؟
6: لا لا اي ديسلايك بالطبيعه. الموقف هذايا والخبر اللي نقله لنا سيد نقيب الموسيقيين في مصر واللي هو كشف فيه على هالواقعه اللي انا نقول سيد العميد كان يقول تسيء للفنان، أنا نقول معناتها هي تسيء للفنانين الكل. شنو معناها؟ يجي فنان لاعتبارات نعرفوها ولا نجهلوها يقدم روحه في مشهد معناها مشين، مشهد مشين معناها أنك ما تكونش في إطار الضوابط الإنسانية اللي المفروض تخرج بها أنت الجمهور متاعك. سيد العميد توا تحدث على عبد الحليم حافظ الله يرحمه، ونحن الكلنا اللي قاعدين هنا منشكوش اللي الفنان هو صورة قبل أن يكون صوت. احنا الناس اللي نعجب بهم الكل معناها تعجب بك الكاريزم تاعهم، الفنانين الكبار الكل كانوا معناها هما صورة قدموها لنفسهم من خلال الشكل اللي قدموه. شكون منا راه مرة من المرات ما عاد البروفات المرحوم محمد عبد الوهاب يخرج من غير ربيطة عنق ويخرج من غير الكسوة متاعه ويخرج يخرج مش متأمن.
5: نادر كانوا يشوفوا فيه أحمد زكي راهو كانوا يشوفوا خليفة أحمد زكي يا أخي فجأة.
6: واضح. أنا ديما تسترعى انتباهي خاطر نعطي برشا قيمة للشكل. محمد عبد الوهاب الله يرحمه كان دائما في عزفه في غناه يخرج متأنق برابطة العنق، شفناه في بروفات في دار وفي مريول، ولكن كانت معناتها حاجات قليلة وضئيلة جدا. شوف معناها هكا المشهد للفنان الكبير، تجي انت مش باش تخرج على رابطة العنق، اما باش تخرج لنا روحك في مشهد مشين لا فقط للفنان بل كذلك للإنسان. شنو اللي باش نستناه منك؟ انا قبيلة قلت لي اسباب ندريها او لا ندريها، نفقهها او لا نفقهها، ولكن هنا نتصور اللي هذا الكل داخل في اطار البحث على عدد المشاهدة، مش كيما فنان باش يخرج ستريكت، مش كيما فنان باش يخرج في شكل مشين. للأسف الشديد هذايا هالعدد متاع المشاهدات وين أدى بينا من المشهد الرائع الأنيق إلى الشو، المشهد الذي ليس له نهاية بل ينتهي إلى مضيق.
1: وفي إطار عدد المشاهدات تذكروا اللي محمد رمضان يتبعوا فيه 51 مليون شخص على الانستغرام. محمد رمضان يعتبر من الفنانين المصار واللي مثيرين للجدل، وكل مرة عنده حكاية غريبة تخرج في وسائل الإعلام. شنو اللي نعرفه على محمد رمضان مرام؟
10: بالفعل نورز، يعني هو من بين الفنانين اللي عنده العديد من القضايا واللي الجدل السيء رفيق الدرب متاعه. عنده قضية الطيار أشرف أبو اليسر في 2019، وين انشر محمد رمضان صور وفيديوهات من داخل قمرة قيد الطائرة أثناء رحلة كان يقودها الطيار أشرف أبو اليسر، وظهر في وضع يوحي بأنه يقود الطائرة. الواقع أدت إلى سحب رخصة الطيار مدى الحياة وإيقافه عن العمل. في قضية أخرى زادة نشر محتوى دون ترخيص لأغنية رقم واحد يا أنصاص، هذه من أهم القضايا الجديدة تعام فيها محمد رمضان بإذاعة أغنية دون الحصول على التصاريح اللازمة. وهنا في زادة قضية سب مهندس الصوت في 2026 خلال حفل لي في الساحل الشمالي. صار خلاف بين محمد رمضان ومهندس الصوت عبد الله عماد بسبب مشاكل تقنية في الصوت، وتداولة فيديوهات تظهر فيها محمد رمضان متغشش ويسب في مهندس الصوت بعبارات نابية. كيف في علاقته زاد بولده اللي رافق الجدل، ولده في سبتمبر 2024 تقدمت أسرة طفل عمره 11 سنة ببلاغ تتهم فيه نجل محمد رمضان بالاعتداء على ابنهم داخل نادي في مدينة 6 أكتوبر، وقالت الأسرة أنه ولدها أصيب بكدمات وجروح من قبل ابن محمد رمضان. محكمة الطفل قضت في ماي 2025 بإيداع ولده في إحدى دور الرعاية، وهذه في تجريد البلاغات المحاكم المصرية وأخبار متداولة في صفحة الجزيرة نيت.
1: يعطيك الصحة مرام، شكرا على كل ما أفتنا به. خارجين شوية، آخر غنية لرامي عايش يا بنت الجيراني، تحياتنا الجيران الكل اللي محليهم هكا وعلاقتنا بهم مزيانة. فاصل وهنا راجعين.
0: ناس الديوان ترجع لكم

0: شكرك، مهم جدا وجودك في تفاصيلي لحسين الجسمي. توصلنا إلى 8:51 دقيقة، وانتم زيدة مهم جدا وجودكم في تفاصيل حياتنا مستمعينا. قديش نحبوكم وقديش نفرحوا بتفاعلاتكم وبحضوركم معنا ديما كل يوم في ناس الديوان من 7 للـ10، واستماعكم واختياركم لموجات ديوانة فأم. شكرا على الثقة. هات نمشي وتتسويت لناس سبور مع هاني البرهمي.
1: ناس سبور.
0: قبل ما نمشيو لناس سبور، أصدقائنا اللي يسألوا فينا على كويز الغنيات، صحيح محمد ما هوش حاضر، وكما قلنا لكم راهو حاضر الغنيات في الدار باش نلعبوا كويز الغنيات في أول ساعتنا الأخيرة مع 9:49. دونك اقعدوا معنا وكي العادة تفاعلوا وطلعوا معنا غنيات الكويزات. هيت نفهموا شفما اليوم في ناس سبور والطبق الرياضي معك هاني البرامي. مرحبا
2: به. نحكيهم بعد شوية على مدرب باريس سان جيرمان لويس ريكي، اللي الحقيقة كل مرة يثبت اللي هو مدرب من طينة أخرى مش كما أي مدرب. لكن قبل ذلك كل خلينا نبدأ من تونس. البارح يجي الخبر، خبر الحقيقة اللي فاجأ المتتبعي الشأن الرياضي الكل، اللي هو فسخ الترجي الرياضي التونسي لعقد اللاعب جديد اللي هو عادل بالطيب. اللاعب ذي اللي كان انضم للترجي في الأسابيع الأخيرة تحديدا في الميركاتو الحالي، وتحديدا انضم للترجي نهار 23 جويلية 2026. مازال ما عملش حتى شهر معناه في الترجي، تقريبا عمل شهر غير 5 أيام، 25 يوم في الترجي فقط. لعبة ذي تم فسخ عقده البارح بالتراضي بين الزوز أطراف. شنو السبب اللي يخلي فريق يفسخ عقد لاعب ما لم يمضي على قدومه إلا 25 يوم فقط؟ السبب هو بكل بساطة أنه اللاعب طلب من إدارة الترجي الرياضي التونسي أنه يخو لجراية الشهرية متاعه بالعملة الصعبة، ورغم اللي هو لاعب تونسي وحامل الجنسية التونسية. شيء لهذية يتخالف مع قانون احكام قانون الصرف التونسي. بالتالي الترجي ما لقاش حل مع اللاعب، واللاعب تشبث بالراي نتاعه وحب وشد صحيح انه يتحصل على جرايته الشهريه الكل، معناه كل شهر يتحصل على الشهريه نتاعه بالعمله الصعبه في حساب نتاعه اللي هو خارج تونس. الشيء ذا وصل لطريق مسدود بين زوج اطراف، وشيء اللي خلى الترجي يقرر في الاخر فسخ العقد بصفه وديه وبالتراضي مع اللاعب. ونشر حتى الترجي البارح بلاغ وتمنى حتى التوفيق للاعب هذي. حبيت نحكي على الخبر لأنه غريب جدا. أنت لاعب تونسي 25 يوم عندك من جيت لفريق تونسي وفي تونس تلعب وباش تعيش في تونس، وتطلب جرايتك بالعملة الصعبة. الحقيقة ما لقيتش حتى التفسير. اولا طبولي. اللاعب بالضبط
3: يتبرب على الترجي ويتبرب على تونس،
2: او باش نكمل لك شكون اللي ياخذ العمله الصعبه الجرايت تاعهم؟ هم فقط اللاعبين او المدربين الاجانب، ولو حتى الاجانب اذا كان تلقى معهم حل فانه يعملوا كونت معناه في تونس وياخذوا الفلوس، ومن بعد هو كيحب يروح البلاد ولا يحب يحول مونطون ولا جزء من الفلوس هذيك يحولها لعائلته ولا الغير ولا الخوه ولا الكونت نتاعو في البر من تونس يحولها، معناه هو اموره حر من بعد. فهمت؟ لكن انك تجي تونسي فما عندكش الحق راهو. وانت اذا كانك من الاول كلاعب زي مساج عندي انت كلك الاول كلاعب معناها جاينا لتونس وكانك جاينا بالباسبور نتاعك الثاني نتاع البلاد الاخرى اللي انت حامل جنسيتها، وتحب في الاخر تبورب علينا وانت بارونتيز وتاخو الفلوس نتاعك بالعمله الصعبه ذي، راه ماجيش. وشيء ذي ما يتعداش على اداره عريقه فريق عريق كما الترجي هذا التونسي. شيء اللي خلى الترجي بالنسبه لي ناخذ قرار شجاع جدا جدا جدا جدا وفسخ عقد اللاعب، واكيد راه تفعلوا حتى التعويض ولا غيره ما يهمش هذا الكل. لكن ما يجيش راهو لاعب تونسي ويتحصل على امواله بالعمله الصعبه. وغريب جدا معناها عادل بالطيب في الاخر نتصور انا معاش حتى فريق تونسي مستقبلا باش يخمم فيه معناها بعد التصرف هذايا. وغريب اكثر لانه نتصور انه من الاول تفهموا على الشيء هذايا، لكن اللاعب يبدو انه رجع في الكلمه نتاعو مع الترجي هذا التونسي. نزيدك حاجه انه لاعب باش يعيش في تونس، معناها انت باش تصرف هنا كيفاش باش يصرف؟ هو كان يلعب في عديد الانديه، هاو نعطيك حتى
3: انا الانديه اللي حاب يعملوا قانون صرف وحده، يعملوا له قانون صرف، يعملوا البنك سنترال يعملوا له قانون وحده.
2: سيد بدا تكوينه في فرنسا في اونجي، لعب في بلجيكا في لا لوفيير فريق معناها مش معروف برشا، لعب ايضا في دودلان أورانج في لوكسمبورغ، أيضا لعب في تركيا في عمرانيا سبور، كيف كيف لعب فريق آخر في تركيا، من بعد رجع لبلجيكا، لعب في كلوج في رومانيا أيضا، ثم آخر تجربة كانت في أرجيس الروماني في الروماني في رومانيا أي، ثم جاء للترجي ملاعبي معناها عمره 29 عام وكما قلنا حامل الجنسية التونسية، وكان حتى لعب في المنتخب الوطني معناه تم استدعاه في وقت سابق في سنوات سابقة مرة ولا اثنين الواحد ولا زوز مستاجات على ما نتفكر.
0: سيد العميد.
3: والله أنا مستغرب، أنا ساعة شابو للترجي دي حفصه في الموضوع، لأنه إيش معناه هذا جاي عملوا قانون خاص، عندنا قانون في بلاد قانون صرف هذايا أي تونسي يزم يخلص بالتونسي
0: ويزم معناها
3: حتى باش ياخذ فلوس أجنبية باش يخرج بها راهو ترخيص خاص من البنك المركزي. جي شنو خلصوني بالشني الحكاية
2: يعني
3: والله كل مرة أسمع غريبة. أما أنا قلتها قبل ونعاودها، الترجي غول أفريقيا فريق عريق فريق قوي فريق عنده اسم كما يقول ريال مدريد في النسبة لأوروبا، حتى الترجي بالنسبة لأفريقيا يعني باش يجي يعمل كما كايز ويقرأ حسابه اللي هو راه مش في فريق من الدرجة الثالثة على لوكسمبورغ، راه يتكلم على الترجي الرياضي التونسي، راه يتكلم على فريق اللي في افريقيا عنده وزن من ذهب ورد بالهم. والله يعطيهم الصحه لان قلتها قبل وحتى كلامي اول بالغلط، لا لا نعاود ونشد صحيح، راه فريق عمره اكثر من قرن، فريق عنده تاريخ معناها طويل حتى في النضال، فريق يعني مثل جزء كبير من التوانسه، فريق عنده يعني عقبوا عليه رؤساء كبار برشا، فريق اللي عنده اداره مثاليه، فريق قوي ما يجيبش حتى حد مهما كان اسمه باش يتجرأ ويعمل كما كيف الترجي هذا ما نبدلوش الكلام هذا ما نبدلوش لا هو لا غيره. راي خرجت اسماء كما قلتك النهار نتكلموا على بن مراد ونتكلموا على معناها طارق ذياب ونتكلموا على تميم الحزامي ونتكلموا على ناس معناها شكون يعرف كيفاش وعمرهم هذوكم من نهار جرأوا على الترجي يجيوا توا هكا شنو من قاعد شنو يجي تبور بعد الترجي لا يعطيهم الصحه اللي خذوا قرار حاسم وشجاع.
0: من ترجي وين ماشيين؟
2: نمشيو لفرنسا، لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان اللي كان انهزم قلت البارح في السوبر الفرنسي، هو عنده ايامات ميتوج بالسوبر الاوروبي على حساب استون فيلا وانهزم قلت البارح امام لانس في السوبر الفرنسي واحد بلاش. لويس انريكي بعد نهايه المباراه طبعا الفريق المتوج اللي هو لانس يبقى على ارضيه الميدان باش يعمل المراسم تاع التتويج نتاعو ويتحصل على الكاس هذية، لكن لويس انريكي ما غادرش مع لاعبيه ومسؤولي بي اس جي بل بقى على الميدان ومشى وهنى ملاعبيه ومسؤولي فريق لونس وصفق عليهم ديجا حتى عن الصوره وصفق عليهم وهنيهم بالفوز هذي. لويس انريكي الحقيقه روح رياضيه كبيره برشا، راهو لويس انريكي معناها اللقطه هذه ما تعودش برشا في العالم معناها، ولويس انريكي راهو زاد الناس اللي ما تعرفش انه من اكثر المدربين عبر التاريخ اللي ربح نهائيات. لويس انريكي في مسيرته حتى التوا ومازال عنده مسيره طويله لاعب 21 نهائي في مسيرته مع الفرق اللي دربها 17 فوز وخسر 4 نهائيات فقط في مسيرته. لويس انريكي 4 مرات فقط يخسر نهائي من جملة 21 نهائي كان لعبه، 4 نهائيات هما هذوما اللي هما نهائي السوبر الإسباني 2015 نهائي دور الأمم الأوروبية 2021 نهائي كأس العالم للأندية 2025 ونهائي السوبر الفرنسي 2026، 4 نهائيات فقط في تاريخه اللي خسرهم وروح رياضية كبيرة حبيت نحكي عليه لأنه برافو الروح الرياضية ديما تغلب في كرة القدم وعادي جدا أنك اليوم قبل 4 أيام تتوج بلقب ثم بعد 4 أيام أخرى معناها تخسر لقب آخر وحاجة عادية في كرة القدم مهما كان اسم الفريق ومهما كان اسم المدرب.
0: شكرا لك هاني، هذه كانت أخبارنا اليوم في ناس سبور كالعادة تلقاو هاني البراهمي في ناس سبور 2 و3 خميس وجمعة في ناس الديوان. احنا كملنا ساعتنا الأولى نرجع لكم في ساعتنا الأخيرة مع الكويزات توب أكتو شوف محلنا وأسوس بونوس، نخليكم توا مع زميلتنا مريم الكديري في أخبارنا وهنا راجعين أقعدوا معنا ما تبدلوش الفريكونس متاع ديوان فهم.
1: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان، تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز.
4: موجز التاسعة ديوان اف ام، مع السلامة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول أنه سيتم مواصلة العمل على إصلاح التعليم ليكون كما يريده التونسيون، وفق ما صرح به في كلمة ألقاها أمس خلال إشرافه على الاحتفال بموكب يوم العلم.
5: وسنواصل إن شاء الله تعالى لإصلاح تعليم كما يريده التونسيون، والتونسيون تميزوا في تونس وتميزوا أيضا في كافة أنحاء العالم ولا يقدرونه بثمن. وحري بالتذكير في هذا اليوم أن أشير إلى أنه تم إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وأعتقد أنه المجلس الوحيد الذي تم إدراجه في نص الدستور إيمانا بالتعليم وإيمانا بالعلم، وتم إرساؤه وتم اختيار أعضائه، وسينطلق اليوم في يوم العلم هذا في أعمالهم حتى يتم الإصلاح بناء على مقاييس موضوعية، حتى يتم الإصلاح كما يشاء التونسيون.
4: الغرفة الوطنية لمراكز التجميل تطالب نقابة الأطباء بتقديم إثباتات ملموسة وملفات واضحة حول الاتهامات الموجهة للمراكز والمتعلقة بالتسبب في تشويه للحرفاء إثر القيام بعمليات الحقن التجميلي. وعضو الغرفة نادية بوغرة تدعو إلى عقد جلسة عمل مشتركة تحت إشراف منظمة الأعراف تجمع ممثلي مراكز التجميل بنقابة الأطباء لضبط التجاوزات وتقنين القطاع، متعهدة بتسليط عقوبات صارمة تصل إلى الغلق الفوري ضد أي مركز يثبت تجاوزه للقانون وتسببه في أضرار صحية. الإدارة الجوية للصحة بصفاقس تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية البعثة الصحية المرافقة للحجيج لموسم 2027، داعية الراغبين في المشاركة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم مطالبهم وفق الأجل المحددة. واشترطت الإدارة للمشاركة في البعثة الصحية الممارسة الفعلية الحالية للخدمات العلاجية السريرية إلى جانب خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات. إلى شأن دولي، البرلمان العربي يدين بأشد العبارات أعلن الكيان المحتل رفض خريطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، والخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي حظيت بتأييد مجلس الأمن. ارتفاع حالات إفلاس الشركات داخل دول الاتحاد الأوروبي بنسبة بلغت 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، وذلك بالتزامن مع تراجع في معدلات تسجيل الشركات الجديدة بنسبة 0.5% بحسب ما أظهرته إحصائيات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في موعد إخبارية قادمة في أمان الله.
6: ديوان فيلم في نادى الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.

0: Publicité.
1: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتديونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى منك نسمع صوتك تسمع
1: لكتواليتي وكل ما يهم التوينسا. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 17 دقيقة بعد 9 رجعنا لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان. تحيتنا لكم أصدقائنا اللي تسمعوا فينا وين ما كان يوصلكم صوتنا، كسوا في تونس وإلا خارج تونس. شوي آخر عنا كويزات، لكن نحب نقدم تحية خاصة للعميد حسام الدين جبابلي اللي في الاستماع لنا، وبالمناسبة هذية وبمناسبة مرور 70 عام على تأسيس قوات الحرس الوطني، وحسب ما أفادنا به النطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني سي حسام الدين جبابلي العميد حسام الدين جبابلي، فإنه فيلم لمنة رحلة 70 عام في ذاكرة الحرس الوطني. التوجه التحريري للفيلم هو لا يهدف إلى تقديم صورة استعراضية للحرس الوطني أو إلى تركيز وإلا التركيز على العمليات الأمنية ومشاهد الحركة، بل يسعى إلى الاقتراب من الإنسان اللي يقف خلف اللباس الرسمي ومن القيم اللي شكلت السلك هذا منذ تأسيسه. يروي الفيلم جانب من تاريخ الحرس الوطني التونسي منذ نشأته، ويستحضر المحطات اللي أسهمت في بناء المؤسسة هذه، ليس من خلال الأحداث وحدها وإنما من خلال الأشخاص اللي يحملوا مسؤوليتها وآمنوا برسالتها. الفيلم يحكي عن الأمانة قبل ما يكون فيلم عن المؤسسة، وعن الأحساس بالواجب قبل ما يكون عن المهنة، وعن انتقال القيم والخبرة وروح الانتماء من جيل إلى جيل. لا يدعو الفيلم المشاهد إلى متابعة مشاهد الإثارة، بل يدعو إلى التأمل في معنى الالتزام، التضحية، المسؤولية والإيمان برسالة خدمة الوطن. إنه عمل يضع الإنسان في قلب الحكاية ويقدم ذكرى تروى للأجيال وقيم تستحق إنها تبقى. هو من إنتاج النادي الرياضي للحرس الوطني، المنتج المنفذ نزار الترابلسي، المخرج مروة بن جميع، المؤلف الرائد وليد المجرحي من الحرس الوطني. لافان بخميغ بش يكون نهار 4 سبتمبر في قاعة الطهر الشريعة بمدينة الثقافة. فما زاد زوز عروض يوميا أيام 5 و6 و7 سبتمبر، كيف كيف فما معرض باش يكون مفتوح للعموم نهار السبت 5 سبتمبر، بداية من 10 متاع الصباح، فيه عدة ورشات. دونك نحكي على فيلم لمينا رحلة 70 عام في ذاكرة الحرس الوطني. سيد العميد،
3: داي كل فخر أن نتكلم على خطر. أنا صحيح عسكري ولكن دمي يسري فيه الحرس الوطني، لأني والدي من الحرس الوطني ومن جماعة اللي كونوا الحرس الوطني ما محجوب عليه. أول أمر حرس الوطني تعين عينه برقيبة بعد الاستقلال مباشرة، والحرس هذايا انتشر في كامل الجمهورية من كابسيرات حتى للخط لرزة البرمة تحت رمادة. يعني الحرس الموجود في كل مناطق الجمهورية وسيطر على البلاد أمنيا، وكانت أول يعني مشاركاته قبل كل شيء ساعة باش يستتب الأمن دولة ناشئة، شارك في حرب بنزرت. الحرس الوطني شارك بقواته في حرب بنزرت، وكان ذاك الملحمة هذيك اللي أخرجت المستعمر من البلاد هذه. ثم على مدى 70 عام الحرس الوطني منتشر في كامل تراب الجمهورية. ليش؟ أولا لأمن البلاد هذه بنواعه، كان عندنا الحرس المتجول وبعد ولا حرس الترابي وحرس المرور، كانت أنواع أخرى. فهمتني؟ اليوم الحرس بجميع أسلاكه خاصة سلك المرور، اللي باش نحكي لكم حادثة ضحك معناها باش تعرفوا قيمة العباد هذوما. تتصوروا كونترا نتاع سلاح دخلت خرجت من فرنسا، شقت فرنسا الكل وركبت في البرد وطلعت هبط في برق حرق الويت، وين يشدوها الحرس؟ يشدوها حرس المرور في توزر 1974. باش تفهموا العملية اللي من الأول مش من توا، شحنا فيها أكثر من 200 سلاح، شقت فرنسا كله تونس كله، شدوها حرس المرور وهما يعبيوا في سلاح باش يدخلوا به القطر اخر. باش تفهموا معناها الدور نتاعهم. اذا هم منتشرين في كامل البلاد، تحيه لهم كل. انا كيما قلت لك دمي حرس وطني، يعني والدي القيم اللي سمعتوها وشفتوها فهمتي وكل شيء راهي من اثار تربيه والدي اللي بعد الحرب الفيتنام جاء شارك في تكوين حرس الوطن. حي لبس عليه.
2: لا لا لا لا انا نحكي
4: رحمه
3: الله من رحمه الله. حي لبس عليه فهمتي. اذا الحرس الوطني يحتفل ب 70 سنه. انا نقول لكم برا شوفوا الفيلم باش تعرفوا قيمه هالسلك هذايا في بلادنا اللي نتمنى انه يواصل على نفس النسق ويعني بنفس الروح الوطنيه، لانه كما قلت اذا شرطه موجوده في المناطق البلديه فانه مناطق الخارج المناطق العمرانيه كل في البلاد موجود فيها حرس وطني لمراقبه معناها سلامه التوانسه ويكونوا امنين على ارواحهم وعلى ارزاقهم. فتحيه لهم بجميع اسلاكهم. وكما قلت انا عندي شويه حيله شويه مع حرس المرور لان والدي كان في المرور، نحبهم برشا ويحبوني برشا داير على كابل طرقات الجمهوريه، يعني عندي بهم علاقه خاصه جدا لاني نعرفه ايامات الشمس والبرد و49 سخانه في الطريق واربعه تحت الصفر فهمتي، وفي حيدره وفي البلايس البارده وفي المرتفعات وفي كل بقعه نعرف حرس المرور الشقاسيو ربي معاهم. والعميد توفيق ديدي يقول لكم راني تحيه عسكريه لكم اينما كنتم يا حرس المرور.
5: صامدون لا نهاب الموت لا نخشى المحن.

0: صربحا صامتون صامتون بوجه كل أعداء الوطن.
1: فقط للتصحيح، سيتي جيني الكتاري الله يرحمه هو ام اول امر حرس، ومن بعد سي محجوب بن علي هو ثاني امر حرس.
2: انا كان فيك على اللي بالحق اول سيد خاطر هو فتره انتقاليه من الامر الحقيقي اللي معناها ودجا خدم برشا، عمل مجله الحرس الوطني وقتها من الاول خلاص كانت عنده مجله جامعه ممتازه جدا ذات موجوده، لكن يعني نتذكر كيفاش المعاناه الاولى تاع ايامات تكوين الحرس الوطني اللي كانت منتشر. نذكر والدي كان يعني يخدم على ولاية قفصة، كانت من جلمة حتى التمغزة، تصوروا أنتم تقريبا 250 كيلومتر منطقة أنه مع النفوذ متاعهم، معاناة كبيرة. يعطيهم الصحة الرعي الأول ما ننسوهمش ونكرموهم، لأنهم ذوكم هم الأساس اللي وصلوا الحرس للمستوى اللي هو فيه تو. اليوم نتكلم على مروحيات ونتكلم على دبابات ونتكلم على فرقة من أحسن فرق في العالم، نتكلم على الفرقة الخاصة متاع الحرس الوطني راهي من الأولانين في العالم، القوة الخاصة تاع حرس هذوما راهم لي ميور دو موند، راهم نتكلموا على وشفتهم مش عملوا في الإرهاب وشفتهم في الشعبي وشفتهم في كل مكان. تحية لهم،
1: تحياتنا لقواتنا الأمنية الكل بمختلف الأسلاك، الحرس، الأمن، الجيش، الحماية المدنية، الديوانة وغيرها غيرها. تحياتنا لكم، إن شاء الله ديما لباس، إن شاء الله ديما هكا درع للبلاد، وربي يحفظ تونس. هات نمشي وتسويت لكويز لغنيت. كويز لغنيات هو ماهوش حاضر صحيح لكنه حاضر بأغانيها. تحيتنا ليه محمد، إن شاء الله باللطف عليك خويا، إن شاء الله ترجع لنا غدوة كي العادة في فورمة وتطربنا بأغانيك كيما العادة. هيت نبدأ وندو عندك أنت، نبدأ بسيد العميد. يلا سيد العميد.

0: الأرز.
1: أقرب
2: البنات.
1: فم البنات.
0: زهر زهر البنات.
1: برافو برافو.
0: زهر
2: البنات. زهر البنات.
0: سيد علي.

0: سلمى اللي طلعت زهر البنفسج، معتز كيف كيف، سامية سليتي وبوسعدية زيدة. تحياتنا لكم أصدقائنا في الكتيبة. هات نمشيو ندو المرام مرامي.
1: أم كلثوم
0: ظاهرة
1: نغمتها وحدها
0: فرح بيك محمد اليوم حتى
2: ليه
0: غايب
2: ليه ظاهر حتى هو غايب ما شاء الله.
3: أنا عرفت
2: هاي شنو
0: قول هين
3: حيرت قلبي
0: برافو هاي
4: وانا ما داري وخبي

0: برافو معتز وبنسلمك كالعادة ديما اللي طلعوا أغاني الكويزات. تحياتنا زيد الفدوى وأسامة النجا فدوى ديلي بيبي. يلا ندو شكون متر اي متر نجيت
1: سلطاني
2: ملوف
1: عليك يا سلطان
2: ملوف ملوف.

0: برافو بن سلمى ومعتز كيف كيف انتم اليوم ديما طلعوا في الاغاني الولا وانتم ديجا بن سلمى ومعتز باش تختاروا اغنيه من الاغاني اللي باش تعديوا في كويزات الاغنيات نسموها من بعد شويه قبل ما نمشيوا شوف ما حلينا ندو نمشيوا لهني هني
1: الاغنيه الوحيده جديده فيكم
0: بون ماشي جديده برشا مي
2: عارفه
0: معروفة فنانة قلت عندها صوت
2: أنغام
1: أنغام اسمي الأغنية
0: طلع تعبير عليها سيدي وصالك
2: سيدي
0: وصالك

0: ومعتز وأحمد بيدو نكسوس كيف كيف طلعوا الأغاني. تحيتنا لأصدقائنا الكل اللي متفاعلين في أغاني الكويزيت. شكرا محمد الارتيستو. يلا نرجع لسيد العميد ندو
1: عبد الحليم حافظ. لا لا مش عبد الحليم, محمد عبد الوهاب.
0: محمد عبد الوهاب.
1: محمد عبد الوهاب. أما غناش ماكش
0: تعرفها هاني. أنا من عثمانين. ليلي محمد عبد الوهاب.
1: محمد عبد الوهاب متأكد أنا الاسم غناشي.
2: مش أنا اللي ببكي.
3: مش أنا اللي ببكي.
2: قلت هكا.
3: لا مش أنا اللي ببكي.
0: برافو
2: هاني.
4: ببكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى علي.
0: برافو أبو سعدية.
3: حكينا حكايتها محمد في الطقطوقة هاي.
4: مش أنا اللي أجري وأقول عشان خاطري وأنا ليا حق معاك.
0: يلا ندو تحياتنا ليكم. نمشي وتوا المرام. مرام ندو سهلة كان ما تعرفش هذية سيبو
3: لا
2: خليه تركز.
3: عاوليني أمه
2: خليه تركز.
0: ما نعاولش
3: نبيلي في ضميري.
0: تخزرش التليفون
3: بعيد التليفون. ما هو جورج وصوف هذا؟
0: لا لا مش جورج وصوف. فنانة تحبها برشا معناها ما تعرفيش الاغنيه. احمد بيدو برافو ليك.
3: شككتوني في روحي.
0: عطينا الاغنيه ندوي.
5: تا كرمالي تا
3: فوسي

0: لا
1: نسمع اللس
0: جات صغيرة برافو هاي برافو هاني شني الأغنية فين الأغنية عرفتها هاني
1: حياة القلب ولا روح القلب
0: عيوني
1: عيون القلب عيون القلب
0: برافو البوسعدية زيدة والمعتز وسام النجار.

0: يلا عيون القلب نجيت الصغيرة بتيتخ نسموها من بعد. زيدوا أصدقائنا أختاروا الأغنية من أغنية الكويزات نسموها من بعد كويز الأغنية قبل شوف محلينا نكملوا مع هيني. حتى انت فرح فيك سهلة سهلة حسين خليه يطلع خليه يطلع
1: حسين الجسمي حسين الجسمي نعرفها نعرفها
2: تعرفها

0: ومعتز وسامي ياسليتي قال وحسين الجسمي. تحيتنا للدكتور سليم العطلي، فقدناك في أغاني الكويزات يا دكتور. تحيتنا للكابتن خالد حسني، وبالطبيعة تحيتنا للآيرون ليدي سماح مفتاح. يلا ندو شكون نمشيو، نرجو لسيد العميد
1: تونسي
2: ملاك يا ملاك.
1: ايه ملاك يا ملاك.
0: برافو برافو،
2: هادي القلال
1: برافو،
0: معتز برافو زيدا.

0: يلا ندو انا شيخ ان شاء الله ديما شايفين معانا.
1: انا الغنيه
0: اوكي نصوتوا على اغنيه صابر انا شيخ ان شاء الله ديما شايفين معانا وعاملين بونكيف في كويزات الغنيه وفي مختلف فقراتنا في ناس الديوان. كملوا مع مرام. يلا مرومه سهله
1: سهله
0: رومانتيك.
2: اه يا محمد هذي زادة إليسا؟
0: لا
1: لا لا ننسي عاجل
0: مستحيل. عطيه شنو الأغنية هاني؟
1: إحساس جديد.
0: نسيم برافو هاني برافو.

0: أحبكم برشا وشكرا على المتابعة وثيقة في ديوان اف ام وناس الديوان. كملوا مع الماتر نجيت البراهمي. يلا
1: سهلة على
2: الخير. انت يا شمس، انت روحي، انت ما تغيبي.
0: برافو برافو ماتر.
3: انت يا عمري، انت ما تخافي، انت روحي، انت ما تخافي.
2: لطفي بوشناخ.

0: ونجيش نخترعك في خيالي وبيك نعيش.
1: يلا يا سيدي ان شاء الله ديما متفرهدين وعاملين جو. ندو شكون انا؟ نسيف زيتون ومرتضى.

0: يلا انا الحقيقه قلنا على اساس باش نسمعوا صبر باي انا شيخ اما نقترح نمشيو نسيف مرتبة حياتنا اليوم دونك نكملوا مع اغنيه الكاتبه ندو ما تكلموش
1: ورد الجزيره
0: لا ما تكلموش مات خليوا الكاتبه طلع الاغنيه برافو بن سلمى ومعتز كيف كيف وناكسوس طلعوا الاغنيه يلا ندعسينا

يلا يا سيدي يعطيكم الصحة. مرسي محمد, تحيتنا ليك, إن شاء الله باللطف عليك مرة أخرى. إن شاء الله تكونوا هكا تفرهدتوا وعملتوا جو في كويزات لغنيات كما قلنا لكم. هيت نخرجوا نسمعوا نصيف زيتون ومرتضى في يا سيدي انسى, وراجعين مع سيد العميد في شوف محلنا.

0: عينيك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
1: نحكيو إسويس نذكركم بالحملة اللي أطلقتها قرية إسويس المحرس بالجمعية التونسية لقرى الأطفال إسويس وبترخيص من الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس حملة تبرعات لدعم المؤسسات الصحية العمومية بالجهة واللي انطلقت باقتناء معدات وتجهيزات طبية ضرورية والمساهمة في دعم خدمات الإنعاش الطبي للأطفال بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس كل مساهمة مهما كانت قيمتها تنجم تعمل فرق وتساهم في إنقاذ حياة صغير وأنا نعرف أنه هذا مش صعيب علينا كتوينسا كي نتحدوا يد واحدة على خاطر صغيراتنا إذا تحب تكون جزء من المبادرة هذه تنجم تساهم عبر موقع sosv.tn أو تتصلوا بمكتب تنمية الموارد بصفاقس على 58-943-151 أو المكتب الوطني على الرقم 58-371-002 تبرعك ينقذ حياة صغير ويعطي العائلة أمل جديد وأنتي تربح أجر الصدقة الجارية خلي قلبك كبير نبض القلب الصغير وهذه ناس الديوان
0: ابدا نهارك مع ناس الديوان
2: ببليسيتي
3: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجيونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام

0: بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: التسعة وثمانية واربعين دقيقة كنت تسمع فينا نانسي عجرم تيجي ننبسط على موجاتنا ديوان اف ام. الموزيكا والجو والمواضيع والحكايات الكل ما تلقاوها كان في ناس الديوان. تواجه وقيد باش نعملوا طلع على بلاصة من بلايس تونس اللي ما نعرفوهاش واللي ما نعرفوش تاريخها وحكايتها مع سيد العميد في شوف محلنا.
0: شوف محلنا.
1: يلا سيد العميد
2: باش نوصلوا في هذه الأماكن المنسية في تونس اللي ما يعرفوهاش التوانسة. واليوم باش نتكلم عن المعتمدية من أكثر المعتمديات المنسية على الإطلاق. علاش؟ المعتمدية هذه موجودة في ولاية قيروان، معتمدية عمرها أكثر من 2000 عام، لكن التوانسة ما عرفوهاش. موقعها الجغرافي هو اللي لعبلها اللعبة هذه وخلى الناس ما يمشولهاش. علاش؟ الطريق الوطنية ثلاثة، الرابطة بين القيروان وقفصة وتوزر. المعتمديات كلهم مناطق كل موجودين على الطريق. نتكلموا على الشبيكة، نتكلموا على جلمة، نتكلموا على بن عون، على بير الحفي، الكل موجودين على الطريق إلا مدينة واحدة جات للداخل، والمدينة هذه من أروع وأجمل ما فهم في تونس. قلت لكم عمرها أكثر من 2000 عام. المدينة هذه ما يمشي ليش حتى حد إلا إذا كان قصدها، ما نجيبش تعد عليها خاطر برا هي الطريق الوطنية. كي توصل تفوت واد الزرود باش تلقاها على اليسار، تلقى دورة زوز كيلومتر للداخل. معتمدية حاجب العيون عمرها أكثر من 2000 عام. استقروا فيها الرومان، استقروا فيها البيزنطيين، واللي يدور مليح باش يلقى بعض الآثار المنتثرة في المكان هذاك. كانت مطمورة من مطمورات روما. جاء الفتح الإسلامي كيف كيف، وقت الفتح الإسلامي يوصل لخذا القيروان، اتوسعوا من القيروان مشاو الحاجب العيون. بعض من المسلمين اللي جاوا اللي فتح شمال أفريقيا، البعض منهم استقر في حاجب العيون. حاجب العيون هذه شنية هي؟ علاش قلت لكم منطقة مطمورة فعلا؟ 40,000 ساكن ما يعرف محد. 40,000 ساكن نتكلم، نتكلم على معناها 9 تقريبا عمادات، ومنطقة مربوطة بزوز مناطق غريبة وعجيبة. الأولانية هي واحد من أخطر الأودية في تونس اللي هو واد زروت، اللي كان قبل القنطرة، قبل ما يعملوا القنطرة كان يحبس الترافيك بين الشمال والجنوب، يوقف كومبليتمون. الرسمو اللي عملوا له قنطرة فيه منظومة ري اليوم، وفما سد سيدي سعد اللي هو من أقدم السدود في تونس، فيه أكثر من 150 مليون متر مكعب. السد هذا يا أولاد هذا زادوا طوروا البلاد. قلت لكم 40% من إنتاج تونس مشماش موجود في حاجب العيون. موجود القمح، موجود الشعير، موجود تربية الماشية، موجود يعني تقريبا الغلال اللي تصورها، كل الرمان، كل شيء موجود بفضل هك المنظومة الفلاحية هذيك. لكن الناس منسيين مع الأسف. نشوف ولاد سباع زلاص الموجودية غاديكا نسيناها محنا لموقعها الجغرافي المتميز، ولكن جات للداخل شوية. احنا من حقنا نمشي ونزوروا حاجب العيون ونتمتعوا بخيراتها، لأني بقعة استثنائية. علاش قلت أنا استثنائية؟ أولا حاجب العيون منطقة فيها 9 عمادات يمكن ما سمع بهم حتى حد. اي بورتان عمادات هذوم محقنا باش نعرفوهم. نتكلموا على الرحيمة والسرجة والشواشي والغويبة والقنطرة والهدايا وواد الحجل. هذوما ناس متأكد اللي يسمعوا في الراديو تاو يقول لك أول مرة ذكروا اسمنا. اي بورتان نتكلم على الناس زلاص قبائل من أروع وأكثر العباد يعني كراما وجودا في تونس. هذه منطقة خضراء جميلة جات ما بين واد وسد، وأهلها من أطيب خلق الله، وهي فضلها على تونس كبير لأني إنتاجها يفوق الخيال. شوفوا الصورة اللي عندهم اليوتيوب نتاع واد زروت اللي هو كيف يحمل، راهو من أخطر الأودية وأكثر الأودية. عملوا برقيبة لحماية ولاية القيروان وفيضانات عام 69 قريب يمسحها من خريطة المنطقة الكل. إذن من حقنا باش نعرفوا حاجب العيون ونحيوا أهل حاجب العيون ونقول لهم راكم تونس كيفنا، ما ننساوكمش رغم جيتوا لداخل. ميسالش اللي تعدى في جي بي 3 ميسالش يعمل دورة على اليسار زوز كيلومتر بركرة ويتفرج عليك المدينة، لأني جات بعيدة على الطريق، دونك الاقتصاد ما يدورش مش كما المدن اللي هي موجودة على الطرقات الرئيسية. إذن تحية كبيرة لحاجب العيون واهل حاجب العيون وجلاس ولاد سباع والعمادات حاجب العيون كل، ونقول لهم بارك الله فيكم على جودكم وكرمكم، راني ما ننسكمش.
1: تحيتنا لأهالينا في حاجب العيون، تحيتنا لأهالينا الكل التوينس اللي يسمعوا فينا في ولايات الجمهورية الكل. نحن كملنا شوف ما حلينا، هيت نمشي ونعملوا طلع على آخر الأخبار في 24 ساعة الأخيرة في توب أكتو.
0: توب أكتو
1: يلا مرام. اليوم 18 أوت 2026، قدم لكم آخر المستجدات والأخبار في تونس. في أريانا الإطاحة بمتحيل أوهم شبابا بتوفير تأشيرات وعقود سفر مقابل مبالغ مالية هامة. إضراب بثلاثة أيام في شركة فوسفات قفصة. يهم كل تونسي هذه أسعار الكتب من سنة أولى إلى البكالوريا. القيروان إمهال البلديات بالقضاء الفوري على النقاط السوداء في ثلاثة أيام. بنزرت القبض على شاب يشتبه في تورطه في سرقة أغراض المصطفين. شاطئ حس الجربي بجرجيس وفاة شخصين وإنقاذ آخرين من الغرق. والحماية المدنية 183 عملية نجدة وإسعاف بطرقات خلال 24 ساعة الأخيرة. وأخيرا بين شراردة ومنزل شاكر انتشال ثلاثة جثث من حفرة عميقة. شكرا مرام.
0: توب أكتو،
1: هذه كانت توب أكتو. توقية الجمال والاهتمام أنه مرأة كنت لهي بروحها وإلا حتى راجل في أستوس بونوس.
0: أستوس بونوس
1: كيما كل نهار ثلاث تحضر معنا جميلتنا جميلة ناس ديوان جيهان غزيل. بونجور
3: بونجور بونجور، شتحوي لك صبيح النور الناس الكل، إن شاء الله نهاركم زين اليوم.
1: نورك العادة،
3: عيشك بوجودك نور وزي عيشك.
1: يلا شحنا
3: اليوم الحلوين. إن اليوم نحب النهار هذا اللي بش نلم فيه لسأل الكل اللي جيونا بش نجيبوا عليهم
1: بيه.
3: واليوم نلقى نفس الميساج قاعد يتعاود في كل مرة، راني نحب عرفتك الدقيقة 90، إنا سميته ماسك الدقيقة 90، كأنا خارجة ونحب حاجة تعطيني إفي قلوي، يعطيني إشراقة، يعطيني نظرة ويخلي لي لابومتي تكون مزيانة. دونك اخترت كيما العادة والعويد ثلاثة مكونات ملك جينا، ونبديو باليغورت الطبيعي اللي نتصور نسي الكل عندهم موجود في الدار. باش ناخذ مغرفه ياغورت طبيعي، مغرفه شوفين، ومعها مغرفه من الارز المطحون. وكي نحكيوا على الارز نحكيوا هوني على الثقافه اليابانيه والصينيه اللي هو مكون اساسي بالنسبه لهم اكزير جميل. دونك المسك هذا باش نخلطوه مع بعضه حتى اللي يولي تيكستور نتاع كريم يشبه برشا على الكريم. دونك نحطوها على وجهنا مده 30 دقيقه، وعندنا الخيار هوني يا اما كيما العاده نقشروا حركه دائريه ونهزوا الفوق باش نعملوا تقشير وميم طون ترتيب وتفتيح نظرة، يا إما أن احنا نغسله ديركت بالماء الفاتر ونعمله هيك القطنة متاع ماء الورد هذيك على وجوهنا باش نعطيه النظرة للبشرة متاعنا.
1: جايتك الماء الورد، فما ناس يقول لك في النهار ما لازمش نعملوا الماء الورد في وجوهنا في النهار والا في الضوء ديما في الليل، وكيفاش
3: خليني نقول لهم نقطه مهمه يا جماعه، تنجموا تعملوا اللي تحبوا وقت ما تحبوا، جوست انكم انتوما ما تخرجوش بالواقي، يلزم الواقي يكون هذيك موجود على البشره نتاعك. معناتها انت ماء الورد هذيك راهو ادغولا، واللي ادغولا هو مكون اساسي للبشره نتاعنا، يلزم يكون موجود في الروتين نتاعنا باش يعطينا العنايه ويعطينا الاحاطه. دونك تستعمل لدغولا من بعد سيروم فيتامين سي متاك من بعد ليكرون تخرج عليه روحكم بعد حط حتى مكياجك وتخرج بي. فما ميساج هذية من عند صديقة قلت لك اين درت السند والهند وشريت البارفانات الرخاص ووصيت على بارفانات من برا، وقلت لك البارفان شي ما هيش قاعدة تشد في، قلت لك نحب كي ندخل البلاسة الناس الكل يقولوا يا ما حلى ريحتها.
1: فما حكيت الثلج كونجيلاتور حاجه كيما هكا يحكيوا
3: عليها بيان شيء هو اجا نقول لك الناس اللي كنا نحب نقول لهم راه سكين كير نتاعكم دوب ما تتبدل الدرجه نتاع الحراره نتاع الغرفه نتاعنا ونحسوا الطقس بدا يميل للصيف يلزمنا نحطوا سكين كير نتاعنا في الفريجيدير ومعروفه ديجا ودي ما نقول على مكعبات الثلج. دونك نحكيوا على الحاجه هذيه اوتوماتيكمون يعرفوا اللي يلزمهم يحطوا حتى البارفان نتاعهم في الفريجيدير باش هكيكه يقويوا هكا الريحه اللي موجوده فيها ويخليوا الفيكساتور يقوم بدوره. امين اليوم باش نعطيهم استيو سهله برشا، نحب نقولهم تاخذوا مغرفه نتاع فازلين طبي تذوبوها على الاخر، من بعد تصبوا فيها البارفان المميز نتاعكم في الدار، البارفان اللي انت بسينسه تستعمل فيها تحطها في الفازلين هذيك، وتحطها في ما نعرفش حتى الجلوس نتاعك بعد ما يفرغ وساي انت تستعمله وتنظفه بالقدا، تصب هيك الفازلين هذيك وهي مازالت معناتها سائله مخلطتها بالبارفان نتاعك وتستعمل على المناطق نتاع النبث.
1: هكيك تبدا الريحه كي تدخل اي بلاصه
3: هكا، هاو فيكساتور طبيعي باش تعمل به ترتيب وباش تقوي به وتعزز الريحه نتاع البارفان نتاعك، وزيد زيد ابار هذاك الكل انت ديجا كي باش تتعدى باش يقولوا هاي ريحه فلانه ما عادش يعملوا عليك نميمه في حتى بلاصه
1: جوستومون هذيك البخانت نتاعك الناس الكل
3: هذيك هي ديجا جي في كوفيك.
1: شنو عندنا اخر؟
3: ثم المسك نتاع طبيب هذيا اللي هو الناس الكل حسيتهم ليامات هذوما يحكيوا لي برشا على البرون وعلى المشكل متاع لي تاش الغميق وبرشا، واللي يقول لك خليني نخرج ببدني من غير حماية وخلي هو يدافع على روحه. يا جماعة راهو صحيح اوكي احنا ديما نشجعوكم على الحاجات الناتشوغيل، مي راهو كل برودوي موجود راهو العلم تبارك الله تطور وتقدم باش يعطينا توا منتجات للحماية. راهو كي مش تخليه بدنكم وتقول انا من بعد جيني بعد اخر الصيف تقول يا شعري طاح ويزيد يجيك معناتها الخريف وبطبيعته معروف هو الشهر اللي هذيك او الشهر بليتو هذوكم اللي هما بتاع التساقط الموسمي، دونك نقعدوا بلاش شعر ونقعدوا جونا يخوفوا معناتها. دونك نفع عليكم نحب نقول لكم اليوم تنجموا تاخذوا مغيفه نتاع خميره الحلويات لهوني باش تستعملوها بارتو، ريت اي بلاصه في بدنك سمراء تنجم تستعمل الماسك هذية، وراهو ريت بعد 3 ايام متتاليه من الاستعمال ورا بعضهم باش تلاحظ فرق كبير نتاع تفتيح. دونك ياخذوا مغرفه خميره نتاع حلويات عليها زوز مغارف نتاع ياغورت طبيعي وعليهم مغرفه نتاع انشي، نخلطوهم بالقدا بالقدا بالقدا حتى لين يتفاعلوا ونحطوها على كامل انحاء الجسم
1: مره في النهار
3: مره في النهار ونستعملوه 3 ايام ورا بعضهم ومن بعد قصهم بعد نعاودوا نرجعوا 3 ايام ورا بعضهم يعني في الجمعه تستعملوا 3 ايام ورا بعضهم هوني ما نوصلوا نكملوا معناتها الشهر هذا اوت ودوبي نتاع سبتمبر ما ترجعوا ما شاء الله عليكم
1: هي خفيف نظيف وسهل ما فيه حتى
3: ما فيه حتى شيء والمنتجات الكل متوفرين في الدار ونتصورهم قضاء وتوا القضيه نتاع المول دونك كل شيء موجود كل شيء موجود الخميره موجوده كل شيء موجود دونك يبداو معناتها يعطيو في رويحهم الفوائد هذوما نتاع المسكيت الطبيعيه
1: صحيح. يعطيك الصحه جي شكرا لك على كل المعلومات والنصائح اللي تقدمها لنا كل نهار ثلاث وكل نهار خميس تنورنا كالعاده في ناس الديوان. شكرا متر نجيت البرهمي الكلمه ليك فقط في 10 ثواني عندنا اخبارنا.
4: اي عايشك يا نورز ونحن نكملوا حبيت نقدم تهنئه للجامعه اللي ننتمي لها جامعه تونس المنار في شخص رئيسها الاستاذ دكتور معز الشفره اللي تحصل البارح على وسام الاستحقاق بعنوان قطاع التربيه والتعليم من طرف السيد رئيس الجمهوريه في يوم العلم. تحيه لجامعه تونس المنار وتحيه للفريق العامل بجامعه تونس المنار وعلى رأسهم سيد رئيس الجامعة الأستاذ معز الشفرة.
1: تحيتنا لي بنت المنار. تحيتنا لي تحيتنا للطاقم اللي موجود الكل في جامعة المنار ألف مبروك. شكرا لك مدام نجيت البرهمي أستاذتنا المحامية ديما تكون موجودة بحضنا في ناس الديوان. شكرا مرام شكرا سيد العميد شكرا لجيجي مرة أخرى شكرا لكل من تابعنا في ناس الديوان. نرجع لكم كيما العادة غدوة من 7 إلى 10 تلقوني أنا نورز مشراوي في التقديم في تعويض لزميلتي سامح مفتاح. تحيتنا لها نخليكم توا مع سامر فايبز من بعد منك نسمع مع زميلتنا هدى الورغمي اخبارنا وانا نقول لكم ان شاء الله نهاركم فل. اقعدوا معنا في ديوان اف ام
0: صبحيتك احلى مع ناس الديوان تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.1 باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام صوت كوم.
0: ديوان اف ام فلاش نيوز
6: موجز العشرة. ديوان اف ام مع السلامة. الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن أنه سيتم تنفيذ إضراب عن العمل كامل أيام الواحد والثاني والثالث من سبتمبر القادم بكافة مواقع العمل التابعة لشركة فوسفات قفصة في صورة عدم الاستجابة لمطالب الأعوان والإطارات والمتمثلة أساسا في المطالبة بالتطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة وتفعيل الزيادات في الأجور مع صرف المستحقات إلى جانب إدماج زيادات أجور سنوات 2015 و2016 و2017 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان واستئناف إسناد تسبيقات الاستثنائية. مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يدعو إلى فتح تحقيق عاجل فيما وصفها بتجاوزات وهرسلة يتعرض لها المستشارون الجبائيون مطالبا بالتصدي الصارم لانتحال الصفة والممارسة غير القانونية للمهنة. وأكد المرصد في بيان له أن التثبت من الوضعية القانونية للمستشارين الجبائيين لا ينبغي أن يتحول إلى استهداف للمهنيين، داعيا وزارة المالية إلى تفعيل النصوص القانونية المنظمة وإحالة ملفات الدخلاء ومنتحلي الصفة على القضاء. رصد حوالي مليون دينار لفائدة أكثر من 10,000 تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بولاية زغوان بمعدل 100 دينار للتلميذ إلى جانب تخصيص حوالي 30,000 دينار لفائدة 252 طالبا بمعدل 120 دينار للطالب الواحد بمناسبة العودة المدرسية والجامعية والتكوينية الجديدة. كما تمت برمجة حوالي 4,500 مساعدة عينية تشمل الكتب والمستلزمات المدرسية. سيتولى الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي بزغوان توزيعها بقيمة جملية تناهز 221,000 دينار. إلى شأن الدول، أنظمة الدفاع الجوي الروسية تعلن اعتراض وتدمير 791 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية كانت تحلق فوق مناطق روسية عدة من بينها 180 مسيرة أوكرانية تم إسقاطها في العاصمة الروسية موسكو. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
5: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: العشرة وخمسة دقائق لمجهد إذاعة ديوان فامي. صباح النور، صباح الفل والياسمين الكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا. طريق سلمة للناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم انتوا حتىش للنص النهار. نسلم على الناس اللي يسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا، على الناس اللي تختار تتفرج فينا على اللايف متاعنا يوتيوب فيسبوك، ولا الناس اللي تسمعنا في وقت آخر في بلد آخر. إن شاء الله تكونوا بخير واموركم هكا هانية مع الناس اللي تحبوهم. دونك سامر فايبس منتوا حتىش نص النهار. نديا بالحاج في الإخراج، إيمان شبي في الإخراج الرقمي، معكم أنا ربيب الفرجاني. مرحبا بكم. دونك ساعتين زمان كما تعودتوا، أهم الأخبار، أهل الاختصاص من ضيوفنا اللي يجيو بحذينا وينصحونا ويحاولوا يجاوبوا كل مرة عليه الاستفسارات متاعكم وسونداجاتنا اللي نبدوها تتسويت في Old But Gold. Old But Gold هما زوز غنايات كالعادة، نختار شنو فما في الموزيكا وانتوما الاختيار لكم، انتوما النهائي تختاروا شنو تحبوا تسمعوا معنا. بعد اخبار الاحداش اليوم بقى فترة زمنية قريبة جدا، نحكي على اواخر التسعينات، 99 تحديدا والالفينات. زوز غنايات حلوة، نبدأ بفضل شاكر في يا غايب.
1: يا غايب ليه ما تسأل احبابك اللي يحبونا

فوالا هذوما المقترحات نتاعنا بالنسبه لليوم الاختيار. تنقيز الباج انستغرام نتاعنا ستوريتنا وتختاروا شنو تحبوا تسمعوا بعد اخبار لحديث شنو الموسيقى نتاع توا حاضره باش تسمعوها. باش نبداو بحمائي في لمون نعناع تو تسويت على ديونا فما

0: كلمة رامي صبري وصلنا للعشرة وخمستاش دقيقة سمر بايبس على ديونا فيم زلنا مواصلين معاكم حتىش للنص النهار يمشيو تتويت للسمر كيرا سمر كير اليوم النهار ثلاث دونك بيتي اللي تعودتوا ديما نحكيو تغذية لنضيفة متاع اليوم العائدة من بعيد بنت الدهر توحشناه وخلت علينا بقعة كبيرة أمير دغمين أهلا وسهلا
1: أهلا أهلا صبارة بيم شاء الله تكونوا بخير
0: توحشك الميكرو مدام
1: والله صحيح
0: أنت زي توحشك يلا مرحبا الحمد لله مرحبا بك يا أميرة كالعادة كما عودنا المستمعين متانا مواضيعنا الجميلة الدسمة لكن اليوم مش نتوجه بالمعلومات من عندك للأطفال وما أدراك ما الأطفال اللهوة متاحهم وخاصة في الفترة هذه أميرة صغيرات ما يحبوش يأكلوا الماكلة
1: صحيح
0: هل مسخنة هالتأثير نقص الشهية كيفاش نفرقوا بينها حكاية عابرة أي متو برا ولا فما مشكلة
1: صحيح هو بالنسبة للنقص الشهية والحقيقة فينومين كبير واللي هو لاحظوا فيه عند أغلب الأمهات تلقاها تتشكى ديما تقولك صغيري ما يحبش يأكل عندي قلق كبير باش نجم نعطيه شنو في فطور صباح في فطور القايلة ديما الوجبات الرئيسية أو حتى زادة باش تزرف له هكا حاجة تلقى روحك بالسيف
0: ما مشكلة
1: هو لازمنا نفرقوا بين أنه هو مشكلة معناها حقيقية وإلا جوست كما قلت حاجة عابرة خاطر راهو الحقيقة في فصل الصيف نحسوا أنه الصغار وحتى الكبار معناها شهيتنا تنقص بحكم إسخان على خاطر أون جينيرال نلقاو روحنا قاعدين يشربوا في برشا سوائل الصغار وتزيد كيف كيف فما الفينومين تاع ياكل برشا غلة دونك هذيك الكل يقنع كيف كيف زاد صغيرات اللي بعد عمر العام نلقاو عندهم نقص متاع شهية ملحوظ اللي هو تباطأ عملية النمو متاعهم ديما بعد العام نحسوا أنه الصغير مع شيكل كيما كي كان قبل كي كان بيبي كيف كيف زاد يبداو مركزين برشا على الحليب صغيرات اللي يشربوا برشا الحليب تلقاهم اون جينيرال ما ياكلوش بالكدا دونك فما برشا عوامل الحقيقه اللي هما معناها يختلفوا من صغير لصغير اما لازمنا نفرقوا كيما قلنا ما لازموش تكون حاجه فيها مشكله صحيه
0: وقتاش اميره نتقلقوا وقتاش نقولوا فما مشكله
1: فوالا كي تفوت في البيريود نتاعها النقص الشهية هذيا كي تفوت ما بين جمعتين حتى الشهر معناها صغير باقي مش قاعد ياكل مش بتاع نهار ونهارين كي نحسوا انه صغير فاشل ما عادش يتحرك برشا ما عادش يلعب كيما العاده تحسوا هكا ديما دايخ والا صغار اللي اكبر شويه في العمر معناها مش نحكيوا على لي بيبي تحسوا هكا عنده شويه دوخه صفورية في الوجه كشحوب اللي تحسوا اللي هو به حاجة نلقاو زيدا الصغير اللي اون جينيرال معاش يرقد بالكدي عنده كل اضطرابات دونك هذوما الكل نلقاو انه فريمون حاجة الارمونت معناها نجم نعرفوا انه فما نجم تكون مشاكل صحية اللي هي نجم تكون مشاكل في الهضم يا إما إسهال وإلا قبض إمساك يا إما زادة التسنين عند الصغيرات اللي يبدأوا يطلعوا في السنين دونك تلقاهم معناها عندهم مشكلة في الشهية اللي هي تنجم تطول معاهم شوية نلقاو زادة كيف كيف الدود اللي هو برشا صغيرات يعاني ومنه فولا واللي هو يسري سبب قلة الشهية تلقى عندهم وجيعة ديما في كرشهم وجههم ديما يبدأ أصفر معاش عينه بشكل بالكل يسمنش زيدا ما يزيدش في الوزن دونك هذوما الحاجات اللي يقلقوا برشا ونلقاو زيدا فقر الدم فقر الدم الحاجات اللي تنقص ياسر الشهية عند الصغيرات واللي هو لاحظوا زيدا كيف كيف انه الوجه يبدا اصفر العينين محاوقين الصغير ما عادش يبدا ناشط برشا دونك هذيا الكل يخلي انه الشهية تطول نقص الشهية عندنا وكما قلنا يفوت ما بين جمعتين وشهر دونك نردوا بينا نوليو فما شويه تحاليل يتعملوا باش نعرفوا بالضبط الصغير شنو اللي عنده دونك نجم نتفقدوا الدود نجم نتفقدوا فقر الدم نجم نتفقدوا اسكو عنده مشكلة في الهضم كما توا جرثومة المعدة رايجي حتى عند الصغيرات ونشوفوا زادة ساعات كل يبدأ عنده نقص في الشهية أما زادة الميزان مش قاعد يزيد بالكل حتى كان يتنوش شوية تحسوا مش قاعد يزيد بالكل دونك نتفقدوا حتى ساعات الغصة اللي هي تنجم تكون عنده إيبر تيرويدي دونك اللي هي هم خليته ما هوش قاعد يزيد في الوزن دونك فما بارش أسباب الحقيقة أما الأسباب العابرة أنه ساعات تلقى صغير يتنوش برشا تلقاه سورتو توا فما عادات غذائيه كالغالطه دونك هاو خذي شيبس هاو خذي باكو جو انا نقول لهم هذيك الحقيقه ما عندوش نقص في الشهيه على خاطر قاعد ياكل قاعد ياكل اما معناها طريقته في الماكل هي اللي خايبه فوالا معناها قاعد يعبي فك الجوع هذاك بحاجات مزيفه فيك انرجي مزيفه اللي هي تعطيهك الطاقه مده تسويعه اثنين تقنعوا معته بطبيعتها صغيرونه دونك مش تحبل دي كونتيتي كبار دونك تلقاه قاعد يبعد على وجبه رئيسيه كامله فيها المغذيات اللي لازمته اللي هي تعطيه الطاقه تلقى البروتينات ما فماش ما ياكلش لك ديما خبز لا هكا حتى طرف بات الخضره ما فماش الغله ما فماش وتلقاه مركز على هكا الحاجات التافهه دونك هذه نردوا بينا الامهات اللي هو راهو بالحق التنويش الزايد الغرينيوتاج اللي هو ما عنده حتى فايده راهو يخلي صغيرك ما ياكلش مليح وما يخليش يزيد في الوزن بالخاص سورتو الصغيرات اللي هما بالحق ضعاف معناها ديجا تلقى ديما عنده كومبورتمون تاع ماكله غلط معناها ماهوش قاعد ياكل في حاجه اللي هي فوالا تنفعه واللي هي تخلي النمو نتاعو يزيد بالقدا وفما حاجه سورتو باش ما ننساهاش خاطر بالحق مهمه على الاخر في الصيف اللي هي السهريه عند الصغيرات يصبحوا
0: والله ما دي ساعة ما ساعتين تلقاهم في الشارع مع البارون تاعهم تقعد باهت
1: هذيك حاجة راهو الحقيقة ياسر مضرة للنمو متاعهم على خاطر الهرمون متاع النمو عنده زوز شروط يتفرز في الليل ولازم الصغير يكون راقد أوكي لازم الصغار ما تفوتش لحداش متاع الليل على خاطر لو كان فوتنا راهو الهرمون نتاع النمو الهرمون دو كروسونس ما يتفرزش هذيك علاش نلقاو صغيرات توا اون جينيرال فما برشا صغيرات قصار دونك النمو ما يصيرش على اتم وجه ونخسروا قفزات نتاع طول دونك هذيك علاش الصغيرات اون جينيرال كيما قلنا لاحظنا انه لي جينيراسيون توا هكايا يقولك شبيه قصير بالرغم اللي ام وبو يبداو طويل خاطر هي لا موين تاع لي دو بارون زيد يدخل فيه العامل الجيني دونك نردوا بينا بالحق ما نخليوش صغيراتنا تصبح اي سورتو لو كان بالحق ما كملش قفزات نتاع الطول نتاعو سي تري امبورطون
0: اللي صدمتنا الناس الكل جماعه فرجي عملوا هكا اي سي خاطر النمو يصير في النوم يعني والله أميرة نتفكر قبل احنا في دارنا
1: اي
0: بعد التسعة مستحيل تبقى صغير فايق مستحيل
1: ما كانش فما الفينومين هذاك اي صحيح اي تولي توا صغار اون جينيرال يصبحوا راهو عندي دي باسيون ويجيوني هكا في عمر الادوليسونس مثلا ساعات يبدا عنده كونسلتاسيون 10 نتاع الصباح يبدا ديجا مازال ما رقدش فهمت معناها يجي طول غيان كو باش ينظم وكل قولوا راه كان باش تحب تنقص في الميزان ولا باش تزيد في الميزان راك ما تنجمش خاطر الهرمون دو كورتيزول الهرمون دو ستريس باش يولي طالع برشا الهرمونات نتاع البدن الكل باش تدخل بعضها اي سورتو عاد يخافوا سورتو كي نقول لهم على القفزه نتاع الطول راه رد بالك راه ما تطويلش خاطر تو اون جينيرال يحبوا روحهم طويل وعندهم ماس مسكولير باهيه دونك بالحق راهي بارمي الحاجات العوامل اللي تخلي معناها النمو نتاع صغيرك ما يكونش كامل دونك ما يطويلش ما يزيدش في الميزان اذا هو ناقص ولا زاد حتى كان هو زايد في الميزان برشا ما ينقصش معناه لو كان انت عملت له هكا شويه ريجل او شويه نظام دونك زاد كيف ما ينقصش دونك يعمل تخوبل كبير
0: اوكي في الحالتين الزوز باهي انت حكيت على السهر بالتالي الصيف دونك كل شيء يتغير في فصل الصيف وين كثروا برشا من الماكله البرا وخاصه نحكيوا هنا على السوائل دونك عندنا برشا عصائر وبرشا جلاس صغارنا
1: سورتو اللي هي راي تعطي طاقه كبيره معناها فيها حريرات كبيره برشا دونك نجم تخلينا معناها كيما قلنا يا ما نزيدوا برشا في الميزان والا تلقى حتى الصغير ضعيف معناها ما عندوش موسكل باهي تلقاه زايد كان في الشحم كهو معناها بدنه نقولوا نحن فارغ تعطيه هاك الاحساس بالشبع سورتو صغيرات اللي ما عندهمش شهيه كيما نحكيوا عليهم اليوم معناها اذا يشرب هو باكو نتاع جو ما تلقى فيه حتى قيمه معناها ماء وكولوران وبرشا سكر دونك هو باش يتقنى باش يقعد ساعتين ثلاثه ينجم ياكل لك حتى شيء جاي وقت فطور ولا وقت عشاء ميم با يحس بالجوع نجمو نعطيوه السوائل ولكن نجم تكون سوائل طبيعيه اللي هي نجمو بيان سور ننسيوهم ديما في شربين الماء صغار الوغ هما الحقيقه فما صغار تطلب الماء كميه
0: السوائل المطلوبه لهنا ولا حسب الصغير حسب العمر
1: حسب الصغير وحسب العمر وحسب السخانه واذا هو ديجا مثلا تو فما صغيرات يبدا عندهم الدياري مثلا كما قلنا قبيليكا يبدا مثلا يطلع في السنين يبدا عنده هكا شويه دياري والا متقلق دونك لهنا لازمنا نشربوهم الماء بالقدا باش ما تصيرش ديزيدغاتاسيون باش ما يشيحلكش من الماء كيهزوا البحر زايده ويقعد بيه نهار كامل في الشمس هذيك ردوا بينا حتى لو كان تحت الباراسول راهو لازم يشرب الماء بالقدا على خاطر الصغير فيه ساعة يشيح من الماء وما يعطيكش ساعات ديسيني مش كيما الكبير يحس بالعطش دونك فما صغيرات ما شاء الله يطلبوا الماء وفما صغيرات ينسيوا رويحهم. دونك لازمنا بالحق هذوما نذكروهم في شرب الماء على خاطر مهم جدا، خاطر راهو كي يبدا صغير ناقص في شرب الماء تلقاه فاشل، تلقاه ماهوش كونسونتري، يبدا عنده ساعات وجيعة في الراس ما تفهمهاش على خاطر شيح الماء يعمل وجيعة في الراس كبيره برشا ومونك دو كونسونتراسيون. دونك هذيك علاش خاطر الحقيقه البدن نتاعنا معناها 70% منه ماء، والمخ ديجا ما يخدم كان ما يكون راوي بالقديه. دونك لازمنا نعطيوهم كميه نتاع ماء باهيه. السوائل الطبيعيه تنجم تكون عصائر نتاع صحيح نتاع غله نرحيها في الدار، سورتو تو صغار اللي ناقصين شاي نجمو نعطيوهم مثلا حليب وتمر، نجم نزيدو فيها جلجلان، نجم نزيدو فيها لوز، اي حاجه تكون فيها فاكهه. دونك نعملو نحن نقولوا كلمه كيما ليت بول، دونك نبدا يبدا متنوش من كل حاجه، وهذيك ديجا انت كي تعطيه جو مثلا هكا كلمجه ما بين الاوقات ومتهني عليه اللي هو فطر وجبته نتاع فطور القايله اللي هي فيها بروتينات وفيها الخضره وفيها الحبوب اللي هي تعطيه الطاقه. دونك وقت انه متهني عليه باش نعطيه له على شكل لمجه، مش هي باش تعوض له الطبق الرئيسي نتاعو. هكاك نوليو نمشيو اكثر في الحاجات لي زالتيرناتيف هيلثي، حتى كان بعد شكل كعبه غلاس سي با غراف، خاطر هو ديجا معناها انت عطيته المغذيات والفيتامينات اللي هو حاجته بيهم، سيد هنينا عليه. ومن بعد كي هو باش ياخو انيكار هكا سكري في وسط النهار دو بريفيرونس مش في الليل، زيد خاطر في الليل راهو ينشط ياسر الصغير وتحسو معناه يولي إيبر أكتيف ويظهر برشا وما يجيهش النوم. دونك حاولوا نبعدوا على السكر في الليل بالعكس. دونك أني كار سكري في النهار الكل وتبدأ أنت متهني عليه اللي هو كلاب القدي ما فما حتى مشكلة. المفيد معناها أون ألتيرنونس مع وجباته الرئيسية.
0: على ذكر الوجبات الرئيسية نقولوا مثلا أنا صغيري ما يحبش يقعد معنا في الطاولة ما يكلش يوم ثلاثة وجبات، هل مثلا نفرض عليه ولا بوم نجمش نفرض عليه نستعملوا طريقة أخرى طبعا أنت تنصحنا أميرة، أو نعتمدوا الوجبات الخفيفة المتكررة نهار كامل أما خير؟
1: هو شوف بالنسبة للصغيرات اللي بالحق عندهم رفض كامل للماكلة تلقى صعوبة كبيرة كما قلت انه تحطه فوق الطاولة على خاطر هي راهو باش من نكذبوش لازم يكون عنده أوقات بلوز وموا تتسمى فيكس باش ينجم هو يعمل لك الهورلوج بيولوجيك نتاعو، من قالت البدن نتاعو لازمها تتعدل، لا يعني يولي يبدا عنده وقت نتاع فطور صباح فطور قايله والعشاء، خاطر قد ما انت تنظم له الاوقات نتاع الوجبات نتاعو قد ما تعاونه اللي هو في الاوقات هذيك يجوع ويطلب الماكله ويتنظم ويولي عنده عاده غذائيه سليمه. اتفقنا؟ اذا هو كما قلنا جات بيريود نتاع كما قلنا سنين ولا عنده دياري ولا عنده امساك يعني حاجه عابره دو بريفيرونس نولي ونقسموا الوجبات نتاعنا على وجبات قليله، اما مش تكون على شكلك التنويش كما قلنا احنا الفارغ يعني هو ما عنده حتى قيمه. نقسم له جوست الوجبه نتاعو على مرتين ساعات ثلاثه، سورتو اذا هو ناقص في الميزان برشا معناها باش خاطر نخافوا انه يدخل فك يعني انه ميزانه يتيح برشا كما قلنا النمو نتاعو يتفرعس فوالا. دونك ماذا بينا نحاولوا نقسموا له، سورتو عندنا البروتينات لازم تكون موجوده راهو في الماكله نتاع الصغير، مثلا في الصباح لازمك العظيمة هذيك تكون موجودة مع سوخس متاع كالسيوم كسوا باش يكون جبن ولا كيبة ياغورت وإلا الكيس الحليب متاعو، هذو ما يعاونوه برشا على الكروسانس على النمو باش العضلات متاعو يكونوا موجودين باش السكوليت متاعو الهيكل العظمي يكون زادة كيف كيف متوازن وممتان زادة باش معناها يكون حتى مناعته باهية، خاطر راهو صغير اللي يبدأ ماهوش وكيل في الحاجة هذي يكون ممراض على الاخر وأقل حاجة في ساعة يتقلق وفي ساعة يلقى لي فيروس ولا لي بكتيري. دونك احنا باش نحاولوا انه اموها فما حاجات نركزوا عليهم اللي هما كيما قلنا البروتينات وفي الفيتامينات سورتو عندنا الفيتامين دي يعاون برشا على النمو وبرشا برشا برشا معناها اولياء ينسيوك القطرات نتاع الفيتامين دي. دونك حتى كان نسينا ميسيلش نحاولوا نريكوبيريو ونعوضوا لهم القطرات نتاعهم اللي ياخذوهم خاطر تعاونهم برشا في النمو نتاعهم انه زاد الشهيه نتاعهم تكون باهيه، خاطر الفيتامين دي كي ينقص برشا الشهيه زاد تنقص برشا فوالا. كيما قلنا الحاجات اللي فيهم الفيتامين دي نلقاوها في اون جينيرال في العظام وفي الحوت في جبونات ونلقاوها زاد كيف كيف في اشعه الشمس بيان سور. دونك يعاون
2: هذه انت امير حكيت لنا على الفيتامين دي وتاع الكالسيوم، هيت نشوفوا معاك العناصر الغذائيه اللي نجموا نلقاوها في في الماكله نتاعنا اليوم.
1: ولا كما قلنا سورتو نلقاو الفيتامين دي مهم على الاخر، الاوميغا 3 زاد يعاون بالقدي بالقدي، سورتو لاسوسياسيون نتاع الفيتامين دي والاوميغا 3 كي نركزوا عليهم تتسمى كور دو كرواسونس، معناها كاريمون سورتو الصغيرات اللي بداو ناقصين برشا نجموا نزيدوهم حتى اون سوبليمونطاسيون، معناها نزيدوها لهم في لي كومبليمون، والا بيان سور نركزوا لهم عليها في الماكلة إذا الشهية نجمنا نعوضه لها. الأوميغا 3 موجود في الحوت، موجود في الزيوت كما زيوت النافع نلقاوها في الجران، البذور نلقاوها في الفاكهة، نلقاو زيدة كيف كيف كما قلنا الفيتامين دي في الجبن، في العظم، في الحوت، في الشامبينيون زيدة برشا صغيرات ما يحبوش أما نجمو ندخلوه حتى في الماكلة، خاطر أكثر خضرة غنية بالفيتامين دي هي الشامبينيون. وزيدة كيف كيف أشعة الشمس، دونك نحاولوا جست نردوا بينا وقتاش نخرجوهم وكهو، اما هي من اكثر المصادر اللي تنجم تزيدنا في في الفيتامين دي الطبيعيه بيان سور. الفير كما قلنا الحديد اللي هو ماذا بينا كي يبدا صغيرنا ماهوش وكيل برشا، نتذكروه على الاقل نتاع مريره في الجمعه نعطيوه لحم احمر ومره اخرى نعطيوه طرف كبده، دونك على الاقل فما مريرتين حتى ثلاثه في الجمعه يكون فما لحم احمر والا كبده، على خاطر هما الحقيقه اللي فيهم مصادر. كميه الحديد الكبيره واللي امتصاصها باهي واللي نجم البدن يستفيد بها بالقديب
2: والعدس.
1: العدس هو مصادر نباتية، الامتصاص متاعه أقل الحقيقة، أما لازم أسوسياسيون، يعني لازم مع العدس تلقى ديما فما طرف الحم، خضرة خضرة مع بعضهم الكل، كل العصرة متاع القارس كالفيتامين سي باش يحسن لابسوربسيون والامتصاص، باش فريمون يعطينا الكاليتي الباهية متاع الحديد. نلقاو زادة كيف كيف في البذور خاصة القلوب القرع، باهين برشا الحقيقة، كان صغير برشا مازال صغير برشا، دونك نجمو نرحيهم نحطوهم حتى فوق الياغورت كي يجي صباح باش ناكلها، والا ينجم حتى في العصيده نتاعو مثلا كي نعملوا له عصيده الشوفان ولا البسيسه، دونك نجمو نحطوها فيها القلوب القرع. وكيف كيف زيد نجمو نحطوا الشريحه اللي هي باهيه برشا سورتو كي نفخوها في الزيت ونزيدوا عليها الجلجلين والكل، زيد باهيه برشا تعاون الصغيرات باش يزيدوا في الحديد. وبيان سور لازمنا كيما قلنا نتبعوا لهم التحاليل نتاعهم باش يكونوا متوازنين، سينو كيما قلنا فما صغيرات يستحقوا الكومبليمون زياده نتاع معناها الحديد باش ينجموا فريمون يكونوا امتصاصهم باهي وسليم. فوالا الحاجه اللي مهمه زاده على الاخر انه الصغير دو بريفيرونس معناها كيما قلنا يتعود على انه ياكل في اوقات وجبات رئيسيه
2: فيكس
1: صحيت
2: بربي على ذكر الفيكس عندنا طاهر تحيه لي قال لك لي قبل كنا ناكلوا تحت الضغط وحتى كي ما تحبش الماكله يقول لك هذيك اللي فما دونك هذيك الموجود تبدا تاكل وخايف من الطريقه. بالحق كنت تسرنا الحكايه هذه دونك لهنا الاولياء عندهم دور كبير. شنو الاخطاء اللي قاعدين يقوموا بهم الاولياء مع الصغيرات نتاعهم في الماكله وريتهم انت من كل لي باسيون نتاعك ولا غيرها دونك باش نجموا نتفاداوها وما خاطر ضغط ولا تريحه ولا ما
1: لا هي بالعكس فما سورتو الصغيرات اللي تبدا شخصيتهم قويه بالعكس الضغط هذيك والاجبار ينجم يخليه ينفر كاريمون من الماكله واللي هي تنجم تكون زاد سبب من الاسباب نتاع نقص الشهية اللي هو ولا ما عادش يحب ياكل على خاطر هو بالنسبه لي هو كوشمار ولا وقت الماكله بالنسبه لي هو ولا عذاب دونك لازم ياكل بالسيف ساعات الحاجه هذيك ما يحبهاش. بالعكس هو راه قد ما نوعوا في الماكله وقد ما صغير ساعات ندخلوا له المكون هذيك اما بطريقه اخرى قولهم انا ديما الكاموفلاج باهره وكلي نطيبوا الصوص نتاع المقرونه مثلا كان صغير ما ياكل الجمله الخضره نحط فيها الخضره اللي نحب ونرحي ونحط له المقرونه هذيك ديجا تبدا صوصها فيها خضره والا نعملوا كالطاجين اللي يبدا مخلط فيه كل شيء هذيك راهو برشا حاجات اللي هي تنجم تخلي صغيرك ياكل الحاجه بطريقه اخرى بفاسون اخرى باش هو ما يرفضش خاطر الاجبار ما ينجم يجيبها حتى شيء الحقيقه صحيت لازمك تنوع له في ماكلته. فما صغيرات يحبوا انه صحنهم يكون مزيان فيه الوان تشرح على الماكله مثلا تحط له في صحن والا في هكا بول تبدا مزيانه حتى زاد كيف راهو انه تحط له ديما تلفزه والا تليفون زاد بارمي الحاجات اللي يخليه فما صغيرات يتلهيو يولي ما عادش عينه في الماكله وماهوش مركز وماهوش لاهي دونك نحاولوا انه نخليه فما امبيونس وهكا طريقه انه في الماكله تكون صحيحه كما كنا قبل نتلموا على الطاوله نحكيوا شويه فما كل امبيونس اللي هي العاديه باركونتر ممكن قبل كان أكثر فما شوا زي دارا وتوا على خطر تنوعت الميكلة وليت أكثر وكما قلنا وليت فما كل ميكلة متاع الشارع والحاجتك تنوش اللي هما يولي يحس كينو الميكلة متاع الدار ماهيش بنينة ماهيش مفوحة بالقدي خطر تلما الميكلة متاع الشارع مثلا مالحة برشة مفوحة برشة دونك هو يولي يحس كينو الميكلة متاع الدار ما عنده حتى مطعم ولا ناقصة دونك هذيك علاش يولي اون جينيرال يميل اكثر لك التنويش هذيك الزايد على خاطر قبل ما كانش فما ياسر ماكله لبرا الحقيقه تلقى ديما عندنا ماكله نتاع الدار هذيك هي
2: في الدار وانت تاكل لبرا شبيه
1: صحيت امبوسيبل تلقى طنجره منصوبه وانت تمشي تاكل حاجه اخرى مستحيل لوكو توا ولا فما شوا وكل بريزون والحاجات اليوم يخليو ديما لي تونتاسيون تاع صغيرات اكثر برشا دونك هذيك علاش نحاولوا انه بالعكس نحب بوه في الماكلة نخليه يشره على الماكلة متاعو علاش ليه صغيرات اللي بدوا أكبر شوية في العمر يشاركوا معنا حتى علاش ليه بشي طيبوا هما معنا الحاجة اللي يحبوها مثلا في فطور الصباح نعملوا مع بعضنا كل بانكيك وإلا يحضر هو صحنه يعمل معنا هكا أن جاتو في الدار علاش ليه يشارك دوك هذوكم الكل يخليه وراه ويشره أكثر على الماكلة ويحس إنه هو بشكل الحاجة اللي هو حضرها دوك بلي بلي هكا تحسوا اللي هو أبرك شوية في الشيء وفما زيد راهو الفم الحاجات اللي يحلوا الشيء يا كاريمون
2: هذيك على
1: المكملات الغذائيه موجوده
2: مهمه ضروريه
1: الحقيقه كي تبدا كيما قلنا انه الشيء عندها مده طويله ما فماش معناها أوكي. فاتت كيما قلنا نحن شهر الميزان قاعد ينقص برشا والعمليه النمو وليت ياسر خايبه ولا بطيئه دونك وقتها نجمو نوليو نعاونو بالمكملات هذيا باش نجمو نوصلو فريمون للبروتوكول نتاع الماكله اللي هو صحيح راه خاطر احنا مش نعطيوه المكمل نتاع الشيء ونقف وغاديكا بالعكس احنا باش نعطيوه طريقه في الماكله تكون سليمه اللي هي باش يقسم وجباته على الاقل على 5-6 مرات في النهار نعطيوه ماكله تكون حتى دي كونتيتي صغار اما تبدا مشخشخه وفيها دي كالوري بزايد باش ينجم يزيد في الوزن واو ميم طون زيد كيف كيف نعطيوه الحاجات اللي تكون صحيه ومتوازنه باش حتى كي ياكل حاجه اللي هي فيها الفايده كما قلنا تكون غنيه بالبروتينات فيها الطاقه اللي هي بطيئه الامتصاص وفما زيد اللي سريعة الامتصاص أما نركزوا بالقدية على الطاقة اللي هي تكون سليمة نعطيوها الخضرة الغلة متاعو الحاجات اللي تكون فريمون فيها الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي بها الفايدة باش هو فريمون كيزيد يزيد في الشحم شوية كان ناقص ويزيد زادة في العضلات باش يكون كما قلنا بدنه متوازن ومناعته باهية والنمو متاعو يكون صحيح
2: فلا. هنا إيمان البجاوي حكيت على نفس الموضوع تقولك دكتور ولدي ولدي عمره 10 سنين فما مش معناها قولك منفوخ معناها خاطر ليك برشا عجين ولا العظم لا ديما طايح دونك المسك ما عندوش مسك
1: ما عندوش مسك اي هو الحقيقه برشا كما قلنا نشوفوا فيه الفينومين هذايا اللي هو توا احنا اوغوزمون بالامبيدونس ميتري اللي هي كي نوزنو نعرفوا بالضبط قداش عندنا مسك وقداش عندنا مي نلاحظوها بالحق ساعات فما صغيرات تقولك راه ماهوش وكيل بالكل ساعات حتى يبين لك في بالعين اللي هو ضعيف ولكن كي نطلعوه فوق الميزان نلقاو عنده نسبه نتاع شحم ولا كتله نتاع شحم كبيره زايده حتى الحد الاقصى نتاعو باركونتر الموسكل هو اللي طايح برشا فوالا هذيك تعرف انه كيما قلنا تو نحكيو انه الماكله نتاعو فارغه ما فيهاش العناصر الغذائيه اللي حاجته بها تلقاه مش قاعد ياكل في لي بروتيين بالكل
2: اقرت هي قالت لك كسكسي كذاب مقرونه كذابه
1: فوالا دونك لي بروتيين ما فماش
2: راه ما يصير
1: حاجه نجمو نعملوا له حاجات كاموفلي انا كيما نقول ديما مثلا تعمل لازانيا يبدا في وسطها ديجا اللحم موجود نجم تعمل تاجين فوالا مشخشخه خاطر ديما كي نجمعوا بين البروتينات والدهون والحبوب تلقى ديما الكومبينيزون هذيك راهي تسمن بالكدي سورتو كي نحطوا مواد دسمه هكا عاليه شويه حتى كان كلي كونتيتي صغيره تنجم تعاونوا باش يزيد في الوزن اما لازم ديما البروتينات يكونوا موجودين على خاطر هوني باش نركزوا خاصه على الدجاج طرف اللحم العظم اللي هما يعاونوا بالكدي باش الكتله العضليه نتاعو تزيد وساعات ميم حتى كي نبداو ناكلو نظيف وبالقدي نجمو ننقصو في الشحم ونزيدو في الكتله العضليه نتاعنا ويرجع الميزان معناه مثالي حتى بالعين المجرده تحسوا انه هو كاينه زايد في الوزن اما تلقاه العضلات هي اللي زادت دونك لهنا لازمنا نعرفوا بالضبط هو منيش ناقص باش نجمو نحنا طريقه الماكله تكون
2: فوالا
1: تكون مثاليه حسب هو صحته
2: واضح يعيشك اميره دغمان ميرسي شكرا لك على المعلومات وال
1: بحر هو مازال نجمش ما تنجمش فريمون تحصروا في هكا ربع ساعة والكل خاطر هو بالحق موضوع كبير برشا وينجم يتفرع على برشا حاجات. حاول ان شاء الله نكونوا فدناهم حتى شوية. اذا عندهم اي اسئلة مرحبا بيهم في كل وقت.
0: اميرة دغمان لجميع استفساراتكم جدا. شكرا لك اميرة يعطيك الصحة.
1: شكرا بك.
0: الله يخليك. احنا مازلنا مواصلين معكم حتى للنصف النهار. موسيقى ورجعين يلا.

0: دقيقة رجعنا لكم. احنا في الجزء الأخير من ساعتنا الأولى، مازلنا واصلين معاكم حتى شلل نص نهار، ونمشيو توتسويت لي كويكلي هاكس.
1: كويكلي هاكس
0: هو الحديث ليمات هذي على المحادثات مع الذكاء الاصطناعي، كسوا مع لروبو اللي تابعين أوبن إيه ولا أنثروبيك. دونك المحادثات هذي اللي فيها الأرقام وحاجات خصوصية قاعدة تكون وليت موجودة في الصفحات العامة كما جوجل كما فيسبوك كما ريدت وغيرها من الحاجات هذي. علاش السبب هذي؟ خاطر انت بعد ما تكمل المحادثة متاعك وعاشنا في الخدمة، المهم حاجة خاصة، أرقام سرية، ديكود كذي، سيختو أنثروبيك اللي هي برشا ناس تستعملها في الشركات اللي والخدمة متاحهم، دونك بالضرورة باش تكون فما حاجات خاصة ومهمة برشا. بعد ما تكمل محادثة تعمل كوبي وبعديك تعمل شير لينك مع الشخص اللي باش تبعث له الخدمة متاعك، وبالتالي لهنا قاعدين ينتشروا على الصفحات العامة كما قلت لكم. الحل زوز حاجات، أولا ما عادش تعمل شير، ما عادش تبرتاجي المحادثات متاعك الخاصة خاصة وفيها معلومات سرية كما قلت لكم. وسينو الحل الثاني، لو عنا ليانات أخرين وفيها محادثات خاصة على الأخر، نمشيو للإعدادات متاعنا في الكونت اللي احنا فيه كسوال مهما كانت الشركة، المهم فما المحادثات متاعك، تمشي للإعدادات، تمشي للبرايفسي، وبعديك باش تلقى شير تشات، هذوكم تعملهم الكل اند شير، وهكيكا محادثتك الكل تولي ما عادش تنجم تتنشر كما قلت لكم. اللي قاعده المعضله هذه اللي يعني بها منها بليتو برشا ناس، وقاعده اللي ديسكوسيون تاعهم الكل خدمتهم منشوره على الصفحات العامه، وهذيا كحل بسيط باش نحلوا المشكله هذيا.
1: كويكلي هاكس
0: ويكلي على الاخر اليوم، الهاك متاع اليوم سينون شوي يخرجيكم اني سلغول في اخر اخبار التكنولوجيا. حبيت نقول لكم انه الاغنية اللي ربحت هي فاضل شاكر يا غايب، دونك تسمعها بعد اخبار لحداش باش ببيعت الحال تجيكم مع اميرة، مش اميرة، تحية لاميرة مقني، تجيكم مع مريم قديرة بالنسبة لليوم، واحنا نرجعكم في ساعتنا الثانية.
1: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز،
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتغ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فما. البارحة قدمت شركة صينية يونيتري رجلها الآلي الجديد اللي سماته سوبرمان، وهذا قبل عدة أيام من أنها تكون أول أنتربريز دو روبوتيك جينيراليست تم إدراجها في سوق الأسهم الصينية. يونيتري تعد أول مصنع عالمي للرجال الآليين الهيومانويد أون تيرم دو فونت، وباش تبدأ كوتي شنغهاي يوم الأربعاء أبخيز أفوار لوفي 905 مليون دو دولار. لكن قبل هذا سوبرمان يعد تقدم كبير في ميدان لي روبو هيومانويد، لأنه حسب لي فيديو اللي قدمتهم الشركة فبإمكانه القفز إلى علو 2 متر والجري بسرعة فوق 45 كيلومتر في الساعة، ومع خدمة زادة لوميكا ترانسفورمابل جي دي وا 01 واللي يمكن قيادته من الداخل. وأخيرا الغوبو يونيتري جي 1 واللي هو أمانويد، حركته ياسر فلويد وسومه أبوردابل، لهم 13500 دولار ومخصص للاندماج في الاستعمالات المهنية والبحثية. في تدوين على مواقع التواصل الاجتماعي كتبت شركة يونيتري أنها أنجت 18000 غوبو أمانويد بيباد حتى لشهر جويل الفارط. سوبرمان يركض بسرعة فوق سرعة الإنسان، وهو مازال طور التحسين، وباش نشوفوا قريبا اون نوفيل فيرسيون تكون بيرفيكسيوني وتوري اكثر قدرات للرجل الحديدي. الفيديو موجوده على قناه شركه يونيتري على اليوتيوب لكل من يحب ان ينبهر بما وصلت له الصين وبدات تقرب او حتى تصنع احسن من ما هو موجود في امريكا وشركه بوستون دينامكس. 4 هو رقم المرعب اليوم لشركة سامسونج، لأنه لحد هذه الساعة فما 4 هواتف من الجينيراسيون جالاكسي اللي انفجروا في جيوب أصحابهم. إذا بعد الجالاكسي S25 بلس والجالاكسي S24 والجالاكسي S25 FE، اليوم من جالاكسي S26 ينفجر في دين صاحبه في الهند اللي ما عندوش حتى شهر من اللي شراه. أن إيفينمون تراجيك اللي مسخ بعمق ليماج دو لا مارك سود كوريان، والحدث صار في ولاية أوتار براديش بالهند المستعمل اسمه ماجيد، واللي حس أنه هاتفه سخن بصفة غير عادية وبدأ يخرج في دخان هو في جيبه وحاول أنه يخرج ويبعدوا عليه لكن ما خلطش وانفجر الهاتف في يديه وأصيب بجروح بالغة وحروق عميقة في أسفل جسده وتم نقله على جناح السرعة للمستشفى. إكسبلوزيون جديدة تخلي المستعملين يتسألوا على مدى الفيابيليتي دي برودوي سامسونج وخاصة لور باتري. الشركة الآن مطالبة بتفسير مدقق لأسباب سيديفايونس تكنيك دونجوروز لتطمين المستهلكين والابتعاد عن كابوس الجالكسي نوت 7 واللي تسبب في حذف اون جينيراسيون كاملة. لاحظت الناس الكل كثرة مقاطع الفيديو المولدة عن طريق الذكاء الاصطناعي في كافة مواقع التواصل والبلاتفورم دو ستريمينغ وقدي أصبح من الصعب التعرف على فيديو صحيحة أو مفبركة. جوجل جيميناي باش تزيد تصعب علينا تاش وتخلي الفيديو ايماج جنيري بار الانتليجنس ارتيفيسيال لبلو كومبلكس اوبيري. إذا جوجل تعطينا اون نوفيل اوبسيون اللي تنحي الواتر مارك اللي كنا نشوفوها أسفل الصورة أو الفيديو واللي تكون عادة جنيري بار جيميناي. الاوبسيون موجودة أيضا في جينيراتور دو فيديو بار الانتليجنس ارتيفيسيال فلو والفيلي جران إتوالي باش يختفي ويصبح من الصعب جدا التعرف على مقاطع فيديو أصلية وأخرى مولدة بالانتليجنس ارتيفيسيال وباش تكثر الديب فيك والانتوكس ومقاطع الحيوانات الخارقة وغيرها من الكونتوني المفبركين اللي باش يعرفوا انتشار شاسع ما بين الانترنت ديستري. لوبسيون باش يقع اطلاقها في الأسابيع القادمة في الدول اللي الفيلغران ماهيش اوبليغاتوار فيها كما بلادنا والاتحاد الأوروبي وعدد الدول الأمريكية وأفريقية ولازم إيجاد حلول جذرية قبل ما نغرقوا بكمية هائلة من الفيديوهات المزيفة اللي باش تغلط المليارات وهذا شيء خطير وخطير جدا. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزا جور تكنولوجيك على ديوانا فاما. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
1: منك نسمع صوتك تسمع
4: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
4: ببليسيتي
6: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين بالأفريات لكل المناسبات وهلا يمات وحتى 30 أوت تخفيضاتنا توصل حتى 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها وهكا جاوكم يولي كيما جاونا دوبل جو ودوبل بروموات.
7: مونوبري ديما معك.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الأخبار ديوان اف ام. عسلامة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تطلق حملة تحسيسية تحت شعار استحفظ ورش تلقى غدوة ما تشرب، دعت من خلالها إلى المساهمة في المحافظة على الماء وترشيد استهلاكه. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 634 تدخلا وفق ما أعلن عنها المتحدث باسم الحماية المدنية، من بينها 91 تدخلا خاصا بإطفاء الحرائق. وفاة شابين بعد غرقهما بشاطئ حيسي جربي بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين، ونجاة اثنين آخرين وفق ما كده مصدر من الحماية المدنية لمراسلة الديوان بالجهة. إلى شأن الدول، كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران، بما في ذلك رفع الحصار البحري والعقوبات، فضلا عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. زلزال جديد بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر يضرب جزيرة سومطرة غربية أندونيسيا في ربيع هزة أرضية تشهده البلاد خلال أيام، كان أقواها زلزال بلغت قوته 7.7 درجات ضرب سواحلها الشرقية يوم السبت الماضي. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام منتصف النهار في أمان الله.

0: شيخ خالد اللي وصلنا ل 11:12 دقيقة. سمر فايبس مازالت الرحلة متواصلة معكم حتىش للنصف النهار. مرحبا بالناس الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا. طريق سلامة لكم انتوما سيسر ويحكم. ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. نمشي واحنا تتسويت لي behind the story.
1: behind the story
0: علاش وكيفاش نفسروا الحاجات اللي نعيشوها براتيكمون بشكل يومي، نطرحوا الاسئله بينا وبين رواحنا. لهنا الاجابه لكم انتم شوي اخر باش نحكي لكم علاش قبل ما يبدا عندنا ميتينغ مهم ولا باش نقابلوا عبد ولا عندنا مشكله باش تتفضى، علاش هذيك اللي كنحكيوا معهم خاخنا قبل ما نقابلوا العبد المعني، علاش نحضروا السيناريوهات نتاعنا وحدنا، علاش نقعدوا نحكيوا نفسروا لكم بيان سور علاش. لكن قبلها نعرفش نتصور تيركم الناس الكليكة تبدأ قاعد في قهوة معبية موسيقى عالية على الاخر، لعبت تحكي برشا جوج ما بحذيت وانتي مركز مع الشخص اللي قدامك بطبيعة الحال، وفجأة تسمع اسمك من بعيد تتلفت فوالا كيفاش نجم تسمع اسمك في وسط الحس ذي الكوليكا رغم اللي ما كنتش تسمع في الكلام اللي تقال، انت براتيكمان وقتها مركز مع الانسان

0: مقابلك وقاعد تتفاعل معاه، لكن في لحظة تسمع اسمك من بين الحس هذي الكليكة وتتلفت. العلم يفسر الظاهرة هذي بطريقة مرتبطة كيفاش المخ متاعنا يعالج الأصوات ويختار شنو يستحق أنه ينتبه له. مخك يفرق بين الأصوات، خلينا نقوله الترم صحيح، هو يفرز ما بين الأصوات. الباحثين يوضحوا أنه المخ متاعنا ما يتعاملش مع الأصوات الكل بنفس الطريقة، يحاول يفرق بين المصادر الصوتية، صوت الشخص اللي قاعد تحكي معها في اللحظة هذيك، الموسيقى اللي بحذيك، وأصوات الناس الأخرين وغيرها من الضوضاء اللي تكون موجودة بحذيك. هذا يرتبط بظاهرة معروفة باسم تأثير حفلة الكوكتيل، وهي تخلي الإنسان والقدرة امتاعه انه يركز في الصوت او المحادثة معينة، معناها محادثة بذاتها، رغم اللي فما برشا حس بحذيك وبرشا ضوضاء. العملية دي تعتمد على الانتباه الانتقائي، مخ يعطي الاولوية للصوت اللي انت مركز عليه ويخفض من تأثير بقية الاصوات باش متوليش البيئة مزدحمة، خلينا نقوله ما فماشك العبء الكبير، فوالا الكلمة الصحيحة، على المخ متاعنا. الاصوات اللي مركزوش عليها ما تختفيش بالكامل، ماش تكونش موجودة، دونك مش تبقى خاضعة لمستوى محدود من المراقبة تحسبا لظهور معلومة مهمة. دونك ريالمون قاعدين نسمعوا في كل شيء، لكن المخ قاعد يعطي في الأولوية. علاش اسمك بالذات يلفت انتباهك؟ اسمك بليتو عنده مكانة خاصة في الدماغ متاعك، خاطر ملي انت وصغير ارتبط بالمواقف اللي تطلب منك ردة فعل فورية، باش تلبي نداء، باش تحذرك عبد من حاجة، باش يسألك سؤال ولا معلومة تخصك انت بالذات. وبحكم الموقف هذا قاعد يتكرر معاك، الاسم لهنا يولي سينيال عندها أهمية شخصية لهنا كبيرة، وذلك علاش الاسم متاعك يجذب انتباهك فيسع، وحتى انت لهي بحاجة أخرى لهنا. الفكرة أنه مخك ما يستحقش يفهم الحديث كامل باش يتعرف على اسمك، لكن يكفي يتعرف على الخصائص الصوتية متاع الكلمة ويقارنها بالنمط المخزن في الذاكرة متاعك باش يعطيها الأولوية في سيكونديت. لهنا التجارب العلمية بينت اللي خاطر ما يعملوا في تجارب علمية، دونك الناس المشاركين نجموا يلاحظوا أسمائهم حتى كي جيهم الوردر انهم يركزوش مع الحديث، دونك لهنا لقطوا الاسماء امتاحهم به. انك تسمع اسمك وتتفاعل معه يعنيش انك كنت تسمع الحديث، دونك لهنا تنجم تسمع اسمك لكن الكلام اللي تقال قبله كسوا به ولا خايب، ولا الكلام اللي وتقال بعده ما تنجمش تعرف علاش. دونك لهنا فما حاجة أخرى زادة، السؤال تسأل علاش ساعات ما نسمعوش أسمائنا. ساعات تبدأ في الشارع يقولك وتقابل عبد يقولك اسمع قاعدة نديلك ونعيط لك فلين فلين وانتي مغزرت ليش، تقوله والله لا سمعتك غير المو بالحق ما سمعتوش، على خطر انه اللي عملوا عليهم الدراسة هذية ما نجموش يلاحظوا أسمائهم بطبيعة الحال. علاش؟ خاطر لهنا عنا قدرة متاع التقاط الاسم التاني نجم يتأثر بعوامل. أولا مستوى التركيز، نجم انتي كوقت ماكش مركز بالحق، وضوح الصوت، ينجم الإنسان هذا يعيط لك من البعيد أنت ما نجمتش تسمعه، طريقة النطق نتاع الاسم في حد ذاتها، الحس اللي داير بيك، وأهم حاجة لهنا إذا أنت قاعد تعمل في حاجة في الوقت هذاك ومركز فيها، دونك لهنا ما تخليكش نجم تسمع الشخص اللي قاعد ينادي لك. فما حالة أخرى تصير لنا الناس الكل، مستحيل مستمعين ما صارت لكمش إنكم تسمعوا الصوت ينادي لكم أو تسمعوا اسمكم من ريال ما تلقاو حتى حد، دونك تبدأ تتلفت شكون اللي عيط لي ما عيط لي حتى حد. لهنا الضوضاء هذية تنجم تحتوي على مقاطع صوتية تشبه الأجزاء من اسمك، ولهنا مخك بطبيعة الحال عنده ميل باش يكمل الأنماط المألوفة، وهذايا اعتمادا على المعلومات الناقصة. دونك فما حاجات صوتية مخك يبدأ يكملها وحده، وكعلاش تتلفت ما تلقى حتى حد. ونفس الحكاية وقت اللي ماشي في بالك تليفونك سونا ما تلقى حد شيء، ماشي في بالك جاتك نوتيفيكاسيون ما تلقى حد شيء، دونك لهنا المخ قاعد لا يقبل فراغ، قاعد يكمل في الفراغ هذايا. وفما أنماط كما قلت لكم مألوفة المخ متاعنا. دونك هذا هو التفسير العلمي علاش نسمعوا اسمنا في في في في برشا حس، حتى في عرس ساعات برشا صوت في في في قهوة معبية بالكلام متاع العبيد بالموسيقى، انت تسمع صوتك بليتو تسمع اسمك، وساعات علاش تسمع حد يناديلك وانت تهيئ لك، دونك مخك قاعد يكمل في المعلومة. وهذه التفسير نمشي والموضوع آخر هذي قلت لكم عليه. دونك كيما أنا قاعدة تو نحكي لكم وقاعد مخي يحكي في حاجة أخرى كيفاش نجم نقدم لكم الخبر هذي. دونك تبدأ تحكي مع شكون وقبل ما تحكي مع خاصة كيبدأ فما موقف يستحق للتفسير هذيك الكل تبدأ تخمم فيه في مخك هذي تصير البرشا ناس. دونك قبل مثلا نقولوا هنا موضوع مهم شطلب زيادة في الشهرية فماش أهم موضوع هذي مستمعين كنا على الأقل متفقين في الموضوع هذي إنك مثلا باش تعاتب صديقك على مشكلة صارت باش تعتذر من حاجة عملتها ولا باش تدخل في مواجهة عائلية. لهنا الناس يعملوا ولا يعيشوا الحوار كامل في المخ متاعهم. نختاروا الجملة الأولانية نتوقعوا الإجابة نحذروا شنو باش نقولوا إذا الطرف الآخر اعترض وبعد نعاودوا المشهد من جديد خاطر حسينا لي نبرتنا ما كانتش حازمة مثلا بالقدر الكافي. والأغرب من هذي الكلية كأنه ساعات الديسكشن ما تكونش مبرمجة أصلا يعني وحدنا نتخيله ونتخيله أنه فما احتمال إنها باش تصير باش يبدأ المخ هنا يبني في السيناريو متاعه شنو نقول إذا سألني كيفاش نجاوب إذا قال لي نفسر برشا زعمة ولا نعمل اختصار للحكاية. يعني قاعدين ندخلوا في نقاشات صامتة مع عبيد ما يعرفوش أصلا اللي هو ما مشاركين فيهم وهذه هي المشكلة هنا خاطر المخ متاعنا يحب واحد واحد ويستبق المجهول. دونك كعليش البروفة الذهنية خلينا نقوله تنجم تكون مفيدة قبل الموقف مثلا كما قلت لكم عندكم حاجة مصيرية تنجم تخلينا نستعدوا ونحضروا رواحنا باش ما نتفاجئوش. أما المشكلة أنه هالمحادثة هذية ما نتحكموش فيها وحدنا طرف الآخر ينجم يبدل الموضوع ينجم يسكت ينجم يتغشش ينجم يتعاطف ولا يجاوب بطريقة ما توقعناهاش. دونك لهنا في الحوار مخنا يحسسنا اللي احنا ريالمون قاعدين نتحكموا في كل شيء لكن ساعات ما نجمش نتحكموا في الحوار كامل. دونك نجم الطرف المقابل ما يتغشش نجم كلمة بركة تنهي النقاش هذي الكوليكا نجم يكون ردة فعل متاعه ما نتوقعه هيشك عليش ديجا نقول واحد يتفاجأ متاعي خينا خممت في هذا الكل على جيل اوكي ما فمش حتى مشكلة. دونك هذي هي الحكاية. دونك فوالا كعليش نقعدوا نخمموا وفيها إفادة يقول لك عليش خاطر انت باش تحضر روحك باش ترتب أفكارك وتحضر روحك للسيناريوهات اللي تنجم تكون تصير وفما جانب سلبي بطبيعة الحال وقت اللي تكون متكررة وقت اللي السيناريو هذي تبدأ انت تحكي فيه مع مخك برشا برشا. دونك بالتالي باش يصير قلق باش تكون عندك التفكير المفرط وتنجم لهنا مش تنجم بالتالي باش يأثر على النفسية متاعك على النوم خاصة كي تحطك الروايس الغالي على المخدة وتبدأ تخمم في السيناريوهات متاعك. دونك فوالا تولي لهنا مشكلة كبيرة. دونك فيها الباهي وفيها الخايب وهذا علاش قاعدين نفسروا فيها وهذه الأسئلة تطرحوها كل يوم عنا شكون في البلاتو اليوم يعمل هكا قلت أنا يحط راسه على المخدة يبدأ يخمم يعمل هكا حمزة الكريبي
1: صباح النور صباح النور وسرور
0: شكون تعرفهم المعلومات هذيا
1: ما كنتش نعرفهم واستمتعت جدا وفهمت علاش ساعات نسمع اسمي ساعات في برشا حس نسمع اسمي من برشا كلام في برشا ضوضاء تو فهمت ريال مو علاش اما شكون يحط راسه على المخده ويجي ينوم ديريكت حب تعرف عليه
0: اللي عنده الحكايه هذه اوبسيون نسميه انا يا خويا قول لنا ماذا تفعل باش نجم تحط راسك على المخده وترقد ديريكت.
1: شربنا الحليب عملنا العسل شربنا تيزانة ما شربناش قهوه قبل الخمسه عملنا كل شيء وما نجحناش.
0: إيمان قالت لي أنا نحط شوف لي حل يعني باش نجم نرقد نجمش تقعد تفكر وتتفرج في السيكونس تبدا تفكر وحدك وتكمل في الحوار ديجا اللي باش يصير في السيت كوم. دونك ما تنجمش أما باهي برشا نتصور حمزة
1: أخي بالحاجات أن نرقدوا على التلفزة نسنسروا إحنا نرقدوا على التلفزة إبنوز هذاك لازم كي باش ترقد وجعنا ليلة سباتا باش ترقد طافي الضوء تنحي الحس كله ترقد.
0: تعرفش قالت لك نادية
1: تحضر عقلك وبدنك باش يرقد.
0: تعرفش قالت لك نادية تمشي للشط وترقد
1: ايه كيك حاجة اخرى
0: على صوت الموجة
1: صوت الموجة صوت الموجة
0: عين وقلوب قلوب
1: صوت الموجة ونسمة البحر نجم نرقد وما قومش ما قلقنيش حتى طبيل بجنب
0: ما يقلقوش وذي بتبيع حمزة بحضرين اكيد عندنا موضوع مهم شوية اخر في عالم الصيد والمصيد والاسماك والدنيا الكوليكا وحللنا لايف تيك توك من غادي انا مش نسلم على صحاب حمزة وانتوما مش نسمع موزيكا ما تبعدوش مش نمشيو مع حمزة خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.

0: صوتك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: 11:35 دقيقة رجعنا لكم سامر فايبس. الرحلة متواصلة حتى شلل نصف النهار. مشيو توت سويت الولد بحر.
1: ولد بحر مع حمزة الكريفي
0: هو موجود بحذينا من قبيلة ومستمتع مع أصدقائه في اللايف على التيك توك متاعو.
2: تحية لأصحابي اللي تابعوا فيا على لايف حمزة تكنيك دو بيشال هليني على تيك توك.
0: وقاعدين يسلوا والله مزينة. يعطيهم الصحة محليهم
2: تفاعل كبير عنا. سلموا عليهم الناس كل ان شاء الله ربي يفضلهم معاوني.
0: من بين الاسئله نتاع اليوم اللي باش نجاوبوا عليهم مكملين في التكنيك حمزه في تقنيه الصيد بيان سور
2: مكملين في التكنيك بما ان الحلقه اللي فاتت حكينا على الخيوط النيلون وفلو كربون باش نفوتوا الخيوط اللي هي الحاجه اهم حاجه في عمليه الصيد واهم عامل باش ينجحنا ولا فشلنا عمليه الصيد هي الحاجه اللي هي اون كونتاكت مع الحوطه. خلي الحوطه باش تشدها شنو الحاجه اللي بين الصيد والحوطه هي لمسون لمسون اللي باش يركب فيه الطعم وباش يتحط في فم الحوت.
0: ايوه
2: دونك 99% من الصيادين الجدد عنده مشكل يحير باش يختار الفورمه نتاع لامسون النومرو التاي نتاع لامسون
0: اوكي
2: والشكل نتاع لامسون وما يعرفش لامسون هذا وقتاش هذا وقتاش هذا. على ذاك احنا جينا باش نوضحوا للعباد
0: اوكي
2: مانيش باش نحكيو برشا تكنيك ونصعبوا عليهم باش نقولوا لهم راه فما برينسيبالمون دو تيب دامسون فما لي زامسون أبردين وإلا تيجلون كي من هكا الرومب نتاعو تبدا تويلة نتاع لامسون وفما لي زامسون تيج كورت يبدا قصير.
0: أيوة ليك إيش تصلح وليك إيش تصلح شنو الفيدة
2: فما لي زامسون فان دو فير فما لي زامسون فينو معناه جويدة التيج نتاعو فما لي زامسون فور دو فير التيج نتاعو أقوى فما لي زامسون دروات مستوي لامسون تقويس نتاعو مستويه فما دي زامسون ديزاكسي بي يجي نسهلوا احنا لي زامسون تيجلون اللي فيهم تيج طويله كيما هاك تيجلون والا ابردين اللي كيما هاك اللي هما قبل يسميهم لامسون العربي فورما نتاعو عربي هذا شبه برشا لامسون العربي هذا نستعملوهم في طعوم كبيره كيما كالونيك باش تقعد مسنتر الطعم نتاعنا كيما فيربلون كيما غروس محرز كبيره كيما سوبيا كيما كالامار كيما شوفريت طعم باش نخليوهم سنتر على تيج طويله وما يفقدش الفورمه نتاعو بيان بريزونتي لا با للحوت. والحوت اللي باش نستهدفوه بالتيج لون اللي هو قاروس خاطرو يبلع ديريكت لي بواسون بلا اللي يعوموا على الرمل كيما السول كيما المحراث كيما الريه خاطرهم ياكلوا فمهم جاي تحت الرمل ديريكت وياكلوا بالاسبيراسيون دونك يساعدنا التيج لون اكثر من تيج كورت. كيف كيف البوري كيبدا عندنا امسون ابردين تيج لون اما التايم تاعو يبدا فينو تاي 9 تاي 10 تاي 12 هذاك وين نجح لامسون تيج كورت. شنو الطعوم اللي تمشي معاه تمشي معاه الطعوم كيما الشيطانه كيما الجروس كيما الفير كيما التوبو كيما الفير ميراكل ديدين البحريه جويده
0: اوكي
2: والحوت المستهدف هما ليسباريدي حوته خاطرها تاكل باللمس كان باش تمس تيج طويله نتاع ماتير في وسط الدوده باش تحس بالميتال دونك باش ترجع الطعم وماش باش تاكل. يعني ساعدنا امسون قصير باش هي جوست خذت لابين باش تحط الطعم في فمها سي ديجا حصلت. وقتاش نستعملوه فان دو فير لامسون وقتاش فور دو فير. اذا فان دو فير معناه احنا نلوجوا على حاجه ماضيه برشا بيكونت على الاخر وتدخل بسهوله في فم كعبه الحوت مثلا نستعملوه للمنكوسه خاطرها تاكل بالاسبيراسيون والفم نتاعها فينو برشا نستعملوها للمرجانه نستعملوها للزميمره نستعملوه الفان دو فير للحوت التفف خاطر لامسون ماهو فينو دونك اخف في الميزان دونك باش يطلع بسهوله اكثر مع كعبه البيرل فلوتونت ومع حوت ميفيون مثلا كيما البوري كيما الزميمره كيما المسله كيما دومي بيك كيما شورو نخدمو بديزامسون فان دو فير. كي نجيو باش نصطادو ليسباريدي الحوت اللي يعوم في القاع في الرمل والا قريب من الرمل كيما السارقي عنده سنين قويين ويكسر لامسون ما نجموش نحطو له فان دو فير حطو له امسون فور دو فير فوار ديزاكسي. ديزاكسي معناها لامسون في تعويجه يعاوننا في الفراج نتاع كعبه الحوت يولي لامسون هو اوتوفيرون معناها دوما الحوت تاكل الطعم لامسون يدور في فمها خاطر هو ديزاكسي موش مستوي ويشد لنا ديريكتومون كعبه الحوت. شنو لازمنا نثبتو كي باش نشريو امسون لازمنا نثبتو فك الرجوعه لامسون فيه رومب هابطه فما رجوعه صغيره هذيك لازمها كان تكون تاع العبرش راك انت باش تصطاد حوت هو اجريسيف في الماكله نتاعو. كان تكون ناقصه في التايم نتاعها معناها ثم انت تلوج في بيكون اكثر، والحوته باش تعمل على حاجه باش تفير ماشي هي باش تفيري، بالعكس باش تكون رابيد معناها سهل شدينها. اما فما ريسك في تخريج لمسون من فم الحوته. لمسون لازمنا نتفقدوه كل طرح مسيت، كل طرح مسجد، وساعات امسون راه ما يكملناش طرح مسجد، راه اذا صايه من قديم ولا ما عادش ماضي ولا حافي شويه جيد. دونك احنا برشا صيده راه القصبه نتاعو تمس تضرب ويجي ريكوبيري ما يلقى حتى شيء، ما يلقاش الحوت، والا يبدا ريكوبيري في ثنيه الحوت تهرب.
0: معليش
2: خاطر لمسوه حافي، خاطر خرج من فمها كعبة الحوت. احنا ديما لازمنا امسون ماضي، معناها لمسون راه حاجه مهمه على الاخر، تفقدوه كل طرح اذا امكن نبدلوه لمسون نتاعنا. ما نطيشوش بتبيع لمسونات في الرمل نتاعنا، اذا باش نخبيو لي لمسون نتاعنا في
0: ربي يا الخيوط لمسونات الدنيا في الشطه،
2: حاجه مهمه على سيدة باش تبدل خيط لمسون، تبدل لمسون باش تطيش ديشي نتاعك. عايشكم سيده، هما راهم دي ريسبونسابل سيد الحق ونضاف ووعي منتشر، ولاحظنا في حتى في الاونه الاخيره برشا حملات نتاع ترجيح حوت صغير للبحر. سيده قاعدين يهبطوا في فيديوهات ويعطيهم في الاكزامبل للعباد، نستحفظوا ما تيشوش همسون في الرمل، خاطر نجم شي حيوان ياكلك الفضله نتاع الدود فيها همسون تحلو لا قدر الله، ونجم زيد حتى مصطفى يمشي على الرمل يحلو همسون في ساقو. هذه حاجه مخترعه على الاخر، كان باش احنا نخدموا ديمونتاج ونعملوهم باللي زمسون نتاعهم وباش نخبيهم، والا عندنا كميه نتاع امسونات باش نخبيهم في البوطه نتاعنا. نصيحه ذهبيه، الامسونات نتاعنا نحطوا معاهم شويه روز، روز ني في البوطه نتاع لي زمسون، والا مع لي مونتاج نتاعنا، والا من بعد ما كملنا استدنا ونظفنا المونتاج بالماء وشيحناه حتى يشوف في حكه معبيه بالروز، على خاطر الروز يجبد الهوميديتي الموجوده في ال في ال في البواط الكل.
0: بالحق في كاس
2: تري تري تري زيفيكاس بالنسبه للكونسيرفاسيون نتاع لي زامسون نتاعنا، والا لي مونتاج نتاعنا باش نعطيهم ديوري دفي اكثر. باهي شنو نحكيو اخر، نحكيو لي زامسون راهم ينجموا يكونوا زاده تريتي شيميكمو. علاش ساعات تلقى باكو امسون فيهم ساشن كعبة سمو 6 دينارات، وتلقى باكو أمسون فيه 10 كعبات سمو 9 دينارات. تريتي شيميك مو معناه الأمسون هو في الأصل كان ميتال، تعدى في ماكينة أعطاوه لفورم مضاوه من قدام، بعد إذا تريتي شيميك مو دونك شي دخلوه ترومبي في برودوي شيميك يعاود يخرج من غادي، شوالي أمضى أكثر ويولي كاسح اكثر. لذلك تلقى فرق في الـ في الاسوام تاع لي زامسون. حاجه اخرى بالنسبه للتايم تاع لامسون، وقتاش كبير وقتاش صغير، النوامر تاع لامسونات كل ما نكبروا في النمر كل ما يصغر لامسون، معناه امسون تاي 12 هو راهو صغير بالكل،
0: العكس
2: امسون تاي 1 راهو كبير. امسون تاي 40 اذا نولي نحكيو تحت الزيرو، تحت 010 20 30 40 كيما هذا الفيديو راهو كبير بالكل. كبرنا تاعهم نكبروا في الامسون باش نشدوا حوت كبير حسب الكاليبر نتاعنا نتاع الحوت، نكبروا في الامسون هذايا 40 يمشي مناني جغالي دنديق حوت نتاع 10 15 كيلو. اذا نكبروا لامبوكا لازم تخرجها، اذا تزيد هذايا كيفلار يولي عندك اسيست هوك تخدمه بهذا. وليزامسون نتاعنا كي نكبروا معناها كي نشدوا دي سبيسيمين كبار ماذا بينا ما نلوجوش على الرخص، نروجوا على الكاليتي. تنجم تجي حتى 4 كعبات امسون ولا 4 كعبات امسون ب 37 دينار، 4 كعبات امسون كاب 37 دينار. لهنا نحكيو على مانيش نحكيو على حديد الامسون باش يكون انوكسيدابل، باش يكون ماضي برشا، باش يكون قوي، باش يكون يتحمل 15 و20 كيلو ما يتحلش الامسون هذا وما يتكسرش باذن الله سامية العالي.
0: أيوة هذوما النصائح متاع اليوم في اللمسونات. نقولوا مثلا فما الناس تسمع فينا توا حمزة مبتدئين، شنو تنصحهم؟ شنو النصائح الذهبية اللي هما الناس بديت وذي هو
2: الناس اللي بادية في صيد ولا في هواية صيد الأسماك؟ أول حاجة ما تلوجوش عليها هي الحوت، خطر الحوت راي ريزلتا باش تجي من بعد. لوج انك ماشي البحر تغرمت بالبحر، تغرمت بالطبيعة، تغرمت بالهدوء، تغرمت بمود دو في، تغرمت بحاجة باش تبعدك ممكن على حاجة أخرين، ولا تلوج في راحة نفسانية. بالنسبة للحوت، الحوت أول باب راهو أرزاق، ثاني باب إذا باش تاخذ بالأسباب راك باش تنجح تروحك، إذا ماكش باش تاخذ بالأسباب باش تمشي تصطاد ديريكتومون راه باش تكونك جوست راهي رحلة صيد، تنجم تكون بزهر ناجحة، أما الأكثرية راهي ماكش باش تلقى الكمية الكبيرة نتاع الأسماك. إذا باش تلوج على الحوت، لوج فركس على وقت الماري وقتش البحر يقدم وقتش البحر يوخر وشوف البريسيون اتموسفيريك وتبع الحوت حسب السيزون وما تخدمش بالزهر امشي للبحر وانت عارف السيزون هذيك شنو هو السبيس الاكثريه الموجوده شنو هو الحوته الموجوده وانت اذا عرفت الحوته دونك تعرف نظام الغذائي تعرفها شنو هو المسون اللي يمشي معاها تعرف راك شنو هو المنتج اللي يمشي معاها تعرف شنو هو راك الطعم اللي يمشي معاها تحاول تخدم ميثوديك ما تحاولش تعمل برشا على الزهر وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل رياضه السيد هي من احسن الحاجات اللي تنجم تعملهم بعد الصالات وبعد الرياضه انك تتغرم بالسيد بالبحر راحه نفسانيه ما نجم يفهمها كان اللي جربها
0: وشنو فهمت منها شنو تعلمت منها
2: البحر اهم حاجه تعلمت منها هي الصبر ثاني حاجه تعلمت منها هي الصيام عن الكلام نمشي نصطاد وحدي نقعد الاربعه والخمسه والسته والثمانيه سوايع ما نحكي مع حتى حد وما نتواصل مع حتى حد وقتها بالرسمي هذيك هي كانت نصيحه ربي لسيدنا ايوب كي قال له صوم على الكلام رايك تقعد ما تكلمش مع حتى حد حتى مع مخك توفى الكلام خاطر انت باش تقعد مركز على القصبه كيفاش تخرج حوته كيفاش باش ترمي كيفاش باش تجبد دونك راك باش تقعد خمسه وسته سوايع في راحه نفسانيه ما غير حتى ضغط باش تخلي مشاكلك الكل وراك باش تعيش شعور
0: ان شاء الله الناس الكل
2: تنظم برشا افكارك تعمل برامجك تعاود تخمم وتسال روحك برشا اسئله ما كنتش نجم تسالهم روحك في صخب الحياه اللي انت تعيش فيها
0: يعيشك حمزه الشريفي ميرسي بوكو عديك الصحه ربي فضلك احنا واصلين معكم حتىش للنص نهار لايف مازال موجود تيك توك نتاعو كان عندكم اسئله نجموا تسالوا حمزه احنا فاصل وراجعين يلا

ميتر جيمز يوصلنا لل 11:54 دقيقة. هكا احنا نوصلوا لنهاية موعدنا اليوم من سمر فايب. ان شاء الله تكونوا عملتوا معنا جو واستفدتوا بالحضور المختصين وليزانفيتي نتاعنا اللي كانوا معنا اليوم. شكرا نادية بالحاج على الاختيارات الموسيقية, شكرا أمونة على الإخراج الرقمي الجميل, شو يخرجكم مريم قديرة في آخر مسجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية, هدى الورغمي في منك نسمع إن شاء الله ملتقانا غدوة, ما نخليكم تتسلطنوا مع السلطان جورج وسوف. ملتقانا غدوة في الأمان, وباي باي.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 91.2.
0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف النهار. ديوان اف ام مع السماء. وزارة التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وشؤون الدينية تعلن انطلاق عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية من مواليد 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاديب، على أن تتوصل عملية التسجيل إلى يوم الجمعة 28 من أوت الجاري. انطلاق الأشغال المتعلقة بالشروع في تنفيذ الجوانب الفنية للمنظومة الإلكترونية للمنشأ، وذلك في إطار أنشطة التعاون الفني بين الديوانة التونسية ونظيرتها الكورية الجنوبية ودفع مسار رقمنة الإجراءات الديوانية. ويهدف هذا المشروع الممول من الجانب الكوري إلى دعم الشفافية في المعاملات الإدارية ولا سيما المتعاملين الاقتصاديين، وخاصة في مجال خلاص الأداءات والمعالم الديوانية الملائمة في خصوص اتفاقيات المنشأ. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب ترشح لانتداب كفاءات تونسية للعمل لدى مؤسسة خاصة بدولة الكويت، ويتعلق العرض الأول بانتداب فني للعلاج الطبيعي، ويشترط الحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية أو شهادة تقني سامي في العلاج الطبيعي مع خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات. جمعية البيئة بمنزلة ميم من ولاية نابل تطالب السلطات الجهوية والمركزية والأمنية بالتدخل العاجل لإيقاف عمليات حرق النفايات وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ورفع الفضلات المتراكمة بمختلف أحياء المدينة. وأوضحت الجمعية أن مدينة منزلة ميم تواجه أزمة بيئية وصحية متفاقمة نتيجة انتشار المصابات العشوائية وعودة ظاهرة الحرق، داعية إلى مراجعة وضعية المصابات القريبة من المناطق السكنية ووضع حل مستدام لمنظومة التصرف في النفايات يحترم صحة المواطنين. إلى شأن الدولي، اتحاد بلديات قطاع غزة يحذر من انهيار وشيك في منظومة المياه وصرف الصحي بسبب شح الزيوت والوقود اللازمين لتشغيل المولدات والأبار ومحطات الضخ، بما يهدد السكان بالعطش ويزيد من المخاطر الصحية والبيئية في القطاع المحصر. ختم الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار في منك نسمع مع هدى ورغمي في أمان الله.
0: المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. Minnek nisma, soutek tisma.
2: L'actualité, ou kul ma yahem twinsa. متابعة الأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام مع بعضنا السيف يحلى ديوان فام صوتكم
3: مرحبا بكم أهلا وسهلا تحياتي للجميع منك نسمع مشوارنا ننطلق معكم توا يتوصل حتى للماضي ساعتين تحية لكل المستمعين والمتابعين والمشاهدين شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا كل عادة منك نسمع المجازين داكتواليتي اللي نتقابلوا فيها مثلين حتى للجمعة باش نحكيوا على أهم الأخبار على شنو صاير في البلاد شنو أخبار التوينس مشاغلهم مرحبا بكم الناس كل تابعونا عشان اللي تبتعنا على ديوان فم لايف على صفحة على فيسبوك على ديوان فهم تسمعون على الفريكونس متاعنا الكل تحية لكل مستعملية الطريق طريق السلامة للجميع ربي يوصلكم سالمين غانمين الناس تسمع فينا في الخدمة ربي يعينكم شو ربي يعطيكم بالقوة الناس تسمع فينا في ديارهم شو نكون موينزينكم مرحبا شو مش نحكي بالجمعة شني هي مواضيعنا شكون هم ضيوفنا يلا تتشويتا في حادثة هزت الجهة وفاة 3 أشخاص داخل حفرة عميقة بين الشراردة ومنزل شاكر النائب المحلي بالشراردة جمعة الغريبي ضيفنا في ماكس بارتاج بعد الترفيع في أسعارها متى ستنتهي أزمة فقدان المياه المعدنية رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية والمياه المعدنية ضيفنا اليوم في لكتو دجور هل طلب البنك المركزي من البنوك أحدث منصات لتلقي مطالب المواطنين للحصول على قروض على الشرف ومتى سينطلق قبول المطالب موضوعنا مع المستشار الجبائي محمد صلاح العياري في الأنفو باستثناء واحد فقط ما هي حقيقة خروج باقي بطحة جربة عن العمل موضوعنا في إيكوويب مع منظمة الدفاع عن المستهلك هل تعتبر كل الملونات الغذائية آمنة ومتى يجب توخي الحذر هل أن الرموز الموجودة على ملصقات المنتوجات كافية لحماية المستهلك نحكي في الموضوع في ديكريبتاج مع الدكتورة رفقة المولي الأخصائية في الصناعة الغذائية لإنقاذ ما تبقى من صابة التين الشوكي فلاحوا القصريين يطلقون نداء للسلطات رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقصريين محمد حسن الأزهري ضيفنا في أنفو أنتوكس هل سجلت أسعار الزقوق والفواكه الجافة ارتفاعا خلال هذه السنة موضوعنا في إنبوكس مع رئيس منظمة إرشاد المستهلك وأسعار البيض تسجل ارتفاعا جنونيا من 800 مليم إلى 1300 مليم موضوعنا في إيكوويب مع رئيس جمعية منتجي بيض الاستهلاك حسب الفخفخة
0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي
3: أيمن مسعود في الإخراج التقني نادر بن شيدة في الإخراج الرقمي كوتي ديجيتال إيمان الغريبي

0: ام اف ام. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. موصل معكم مشوارنا حتى للمضي ساعتين في حادثة هزت مساء أمس الجهة، هزت المنطقة بين الشراردة ومنزل شاكر بين ولايتي القيروان وصفاقس، وفاة 3 أشخاص داخل حفرة عميقة. شنو اللي صار؟ شنو هي التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تتشويتا.
0: ماكس بختاش
1: النائب المحلي بشرار دجمع الغريبي، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
2: مرحبا بكم، مرحبا بديوان اف ام، مرحبا بك مجددا.
1: شكرا، مرحبا. تعازينا الى عائلات الضحايا في حادثه اليمه صارت في وين بالضبط؟ شنو اسم هالمنطقه سي جمع؟
2: هي سيدة جمع غريبي، عضو المجلس المحلي بشرار. هي ترابيه تابعه منزل شكل،
1: اي ترابيه، هاي
2: ترابيه تابعه منزل شاكر ولايه صفاقس، لكن قريبه في القريبه للحد في الحد بالضبط بين ولايه القروان وولايه صفاقس، يعني تابعه بالنظاره معتمديه الشراده، الحد بين معتمديه الشراده ومعتمديه منزل شاكر. لكن هي البلاصه بالضبط تابعه منزل شاكر ولايه صفاقس.
1: اي باهي.
2: ثم 3 أنفار اللي هم سي صابر التعداوي الله يرحمه،
1: ما غير ما نذكر أساميهم، 3 أشخاص أي هم أصيلي المنطقة هذية، معناتها أصيلي المنطقة هذية.
2: المنطقة هذه اسمها يعني تابعة الهنشير، نقولوا احنا يعني نقولوا اسمها بالضبط نقولوا حانوت الطبيب،
1: هي
2: معروفة من قديم يعني زمان، فهمت ولا؟
1: حانوت الطبيب اسمها، هي
2: حانوت الطبيب
1: اللي هي تتبع ترابيا منزل شاكر،
2: الكبار الكل يعرفوه،
1: تتبع ترابيا منزل شاكر، والأشخاص هذوما
2: تتبع منزل شاكر مش تابعة شرادة،
1: واضح. والأشخاص هذوما هم 3 أصيلي أي منطقة؟
2: بس واحد أصيل هميكا أصيل الشراردة،
1: هي
2: واحد أصيل ذويبات تابع لولاد حفوز سيدي بوزيد،
1: هاي
2: واحد تابع سعد ليا تابع معتمدية بوحاج،
1: هاي معناتها هما 3 لا. زوز يتبع ولاية القيروان الأشخاص هذوما، والشخص الثالث يتبع سيدي بوزيد،
2: يتبع سيدي بوزيد،
1: والمنطقة ترابية تابعة صفاقس،
2: المنطقة تابعة منزل شاكر ولاية صفاقس،
1: واضح. هاي باهي، شو اللي صار بالضبط؟
2: فما أختي فميكا كي داموسك من عرش روماني من عرش الموم داموس قديم يد،
1: هاي
2: فيها حشاك يعني الباب نتاعو باب صغير يعني نقولو كي باب الماجل ولا باب الفزقية، فهمتي ولا؟
1: هاي هاي.
2: لكن حسب ما يحكوا يمتد قرابة 15 ما بين 15 والعشرين متر طول
1: طوله، هاي معناتها هو داموس معناتها كل واحنا على عمق، ومن بعد فما بلاصه اخرى تمشي بالطوله
2: تهبط يمكن حكايه 3 متر اللوطه،
1: هاي من بعد تلقى معناتها بالداخل
2: يعني تمشي القدام يعني فيه 15 20 متر يعني ما ينجم يعرفها ما كبير، فهمتي ولا؟
1: واضح. هاي
2: هم هبطوا يعني عندهم جروب،
1: هاي
2: جروبك صغير وفيه رولونج فيه هاك المورتو اللي كثر، فهمتي ولا؟
1: اي جروب ضو يعني معناتها
2: حسب أي. يعني الحاجات الاولية يعني لو على كنز فم ولا يعني هذه هو اللي يحكوا فيه معناتها، فهمتي ولا؟
1: فهمتك. هاي قلي بعد هاي شنو اللي صار؟
2: هم قادوا في دخلوا يعني حسب شهاد عيان يعني اللولانين الناس اللي وصلوا لولانين ولا السيد اللي علم عليه، فهمتي ولا؟ سكروا على ارواحهم، عرفتي ما هو فيه ثقب يعني كي باش كيكسروا والموتير ما يسمحهم حتى
1: ما يخرجش الصوت،
2: اي اتخانقوا يا قاض اسمي انا حضرت البارح وجات الحمايه المدنيه نتاع بير علي بن خليفه نظرا اللي هي تابعه يعني تفاق، فهمتي ولا؟
1: اي
2: واللي هبطوا لهم مواطنين، اللي هبطوهم الحمايه هبطوا مواطنين، منهم واحد مسكين تخنق لان يعني بالاكسجين باش، فهمتي ولا؟
1: اي
2: وجبدوهم اخر حاجه روحوا ماضي ساعه نتاع الليل يعني وين كملوا، فهمتي ولا؟
1: معناتها انت شال الجثث وفاه ماضي ساعه نتاع الليل،
2: اي ماضي ساعه. انا اللي شفت الجروب يعني يحكوا يقولوا الجروب يمشي بدبوزه غاز، انا ما شفتيش دبوزه غاز، فهمتي ولا؟
1: مش موجود. هاي
2: شفت الجروب اخر حاجه حشاك عنده شلاكه اللون نتاعها حمراء خرجاها لبرا، كما تعرف يعني العباد اسمع ويجا يعني الدنيا ولدت هي خلاء ولدت كيين مدينة من العباد فهمتي ولا
1: ناس كل جمعة الغادي. يما سؤال المطروح شو يعملوا في داموس ومهبتين معناتها جروب متاع متاع ذو يعني شو اللي صار
2: كنز
1: بحث عن الكنوز
2: يعني ما مورتو يعني تها جابدين رونج من أكل الموتيرة ذاك وعاملين مورتو فهمتي ولا يفكروا أرواحهم تتخنقوا
1: تخنقوا الغادي
2: صحيتي قاز يعني اللهم كيفيش يعني تخنقوا فبتوا يطلعوا فيهم بالوحيد بالوحيد يعني وثم صعوبات اللي ما يعني يحلوا وكل الثقب ذاك اللي
1: كيفاش فاقوا بيهم انت قلت لي سكروا على روحهم الباب شكون فاق بيهم اللي هم الغادي واللي هم اختنقوا
2: ثم راجل جاء فميكا يعني تم هو ما هو نشير هذه ذايعة حكومية
1: اي
2: فها عسيتها فهمتي ولا
1: اي
2: اللي جاء لا واللي شاف يلقى شلي حشك تبش البرة ولقى فورزة البرة محطوطة البرة كهو يعلم ماليهم فهمتي ولا
1: معناتها لو كان ما أعلمش وما تفطنش الحارس هذا كان أنا اللي قدر ما يفيق بهم جملة
2: على شره فما يبقوش بيه
1: فهمتي
2: ولا فعلا. احنا نقولوا كان ربي يرحمهم
1: ربي يرحمهم وينعمهم وإن شاء الله يكون درس لكل الناس اللي قاعدة
2: إن شاء الله يكون درس للناس القرين باش تعرف شنو معناتها هذيك الحفير ويدخلوا الحفر ويدخلوا الدموس ويدخلوا الحاجة ما يعرفوهاش
1: في الأخر مأساة ضربة ثلاثة عائلات
2: المنطقة كاملة تحكي كانت الحكاية هذه اليوم نهار كامل يعني أي قهوة تدخلها أي من أي بلاصة فيها تجمع سكني فحاجة يحكوا كان على جماعة هذوما ربي يرحمهم وينعمهم وإن شاء الله ربي يصبر
1: حتى يكون عبرة ربما البرشا ناس تسمع فينا وتتبع فينا عندهم صغيرات عندهم عائلات وراهم
2: عائلات عندهم عائلات وجدت حضر تسميك ثم شكون حتى أم وجات تسميك يعني جابوهم ونساء يبكوا فميك كما تعرفي حالة وفاة
1: فما شكون خلى صغيرات منهم معناتها
2: في بالي لا كلهم في بالي عزيزة بس لي
1: حتى ما يظهر
2: مش من الدخل كما
1: أما المعلومات الأولى
2: يعني عزيزة بثلاثة فهمتي ولا
1: معناتها ربي يصبر ميمتهم وبوهم كل واحد
2: بتباع ربي يرحمهم وربي إن شاء الله وإن شاء الله الناس تكون عبرة لعباد أخرى
1: واحد يخدم على روحه بعرق جبين ويتعب ويوفر معناتها شو يحتاجه وما يحطش روحه في الخطر القانوني أو الحاجة أنه القانوني يعاقب ثم أنه في الأخر معناتها خسر رحياته وخلى عائلات عائلته راه تعازينا إلى كل العائلات هذوما شكرا لك على كل التفاصيل اللي تقدمت بها شكرا لك النائب المحلي بشرار دا سي جمعة الغريبي شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا احنا موصلين معكم مشوارنا مرحبا نص نهار 24 دقيقة على موجاتنا
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام ديوان فام عسلامة
3: عسلامة ديوان فام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
5: ديوان فام تحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكبتي الموجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام
8: صيف معانا It's fun time
0: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستار فان تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: ديوان اف ام صوتكم. بوليتيك، سوسيال، اكتواليتي، ايكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2. يخليكم اب تو ديت. انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، هلا وسهلا، تحياتي للجميع. نص نهار و27 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. هذه منك نسمع. نمشي لجزيرة جربة، وين حركة البطاحات. أكيد حركة مهمة ومهمة جدا للقاصدين للجزيرة، هي الحركة الأسرع ربما للولوج لجزيرة جربة، لأنه الناس خاصة اللي قادمين من الشمال ومتوجهين إلى جربة يساعدهم برشا لما يتعدوا عبر الجرف، خير من انهم يمشيوا على طريق جرجيس وعلى خلف الله القنطرة، بعيد بعيد برشا. معناتها البطاحات متوقفة، هذه المعلومة اللي وصلتنا، باستثناء بطاح واحد، هما ثمانية، واحد بركة يخدم. شنو الصحيح من الغالط؟ نحكي في الموضوع يلا تتشويتا. ميديتور عن منظمة الدفاع عن المستهلك في جزيرة جربة، اسماعيل الكلياني، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
3: أهلا وسهلا، مرحبتين.
2: مرحبا، شنو أحوالك؟ جزيرة جربة في خلال فصل الصيف حركية أكيد كبيرة وكبيرة جدا، الجزيرة الأحلام، الجزيرة السياحية. شنو هي الحقيقة؟ هل أنه بطاح واحد يخدم وشنو هي الأسباب؟
3: وصلنا صحيح، وصلنا البطاح واحد، وصلنا في أقصى الحالات لثلاثة بطاحات. الحقيقة رانا في الوقت الحالي رانا معاش نجم نحكيه على أسباب كسبب واضح وغير ممكن انك تقدحه. لا، ما عادش نحكوا على اسباب واضحه منذ تم الاطاحه بهيئه النفاذ المعلومه، ولينا ما عادش نحكوا على كان على فرضيات، ما عادش نحكيوا على واقع، باعتبار انه تنجم السلطه في اي وقت تقدح فيها، وما عندنا حتى طريقه انه ناكدوا انه المعلومه اللي احنا قلناها راهي هي صحيحه ومن المرجع. الحاجه الوحيده اللي نجم نقولها ان رانا وصلنا الى بطاح واحد يخدم، هذا يراه مش معقول حتى طرف. السلطة تحمل مسؤوليتها، السلطة اللي وعدت ببطاح رابع باش يتشري وببطاحات باش يدخلوا في الصيانة، السلطة كل عام توعد بحاجات كيما هكا، الوزير يتنحى يجي وزير آخر يشد وزير بالنيابة، احنا ما عادش يهمنا في المشاكل السياسية هذه، أموركم سلطة، أموركم فضوها مع بعضكم، احنا اللي يهمنا انه فما مرفق عمومي لازم يخدم. الأسباب والمتسببات سيدي جامعة عادش تهمنا، على خطر حتى كي نعطيه حلول ولا نحاول باش نعطيه حلول ما فماش اذان صاغيه، سلطه تحب تخدم وحدها. ما لا، انا نطالبك كان بالنتائج، ما فماش نتائج، انت سلطه فاشله في تحقيق الوعود والا تحقيق متطلبات الشعب. الشعب هذايا الشعب يريد بطاحات تخدم او قنطرة، بعاد برشا ما زلنا على تحقيق القنطرة، حتى كان غدوة باش تبدا الأشغال يحبلها سنوات، ولهذا الأصل أنه لازمها تتحل فورا مشكلة البطاحات، ولكن السلطة عادة
2: شي المشكلة. احنا عنا ثمانية بطاحات في جربة هكا،
3: ثمانية بطاحات بالاسم، معناها اسم بالاسم ثمانية بطاحات، حتى ما همش قاعدين يتخلوا عليهم يبيعوا فيهم خردة. ثم شركة أهلية تعملت تحب زوز بطاحات باش تعملهم رسطورونات عايمة، فهمت؟ معناها راهو فما اللي صايي فوتي، ما عادش نجم تعمل فيه حتى شيء، فهمت؟
2: ما عادش نجم، تخرج عن الخدمه رسميا، يعني معناتها وضعيته لا تسمح.
3: هو قاعد غاديك خربة خردة وكهو راكش على روحه وكهو فهمت. فما بطاحات تخدم الدولة على أساس أنه ديما تقول أنا هاني باش نعمل لهم إعادة تجديد. فما مشاريع متاع لازم
2: بخاتيك مو قديش من من من من بطاح نجم نصلحوه ونجم يخدم.
3: لا هكاك لا هكاك مدام لازم ندخلوا في ارقام والارقام هذه تعطيها السلطه عن طريق النفاذ الى المعلومه. ما في
2: الاداره الجوية للتجهيز بمدين ما تعطيكمش المعطيات هذيا؟
3: مش تعطيني اذا ما تم ضرب هيئه النفاذ المعلومه انتهى. باش تجي تعطيني معناها كي انت تحب وكي انت ما تحبش ما تعطينيش، هذه ماهيش خدمه. على الاقل كي انت ما تحبش مش على كيفك، مش كي هيئه النفاذ المعلومه. شنو انا توا معناها نمشي حتى رئيس مجلس النواب اللي بالمناسبه يجي صيف حذانا كل عام عامين ورا بعضهم نجبدلو على الموضوع هذا وديما يقول لي ان شاء الله ان شاء الله. اخر مره قال لي ما انا عندنا المحكمه الاداريه، معناها انا مسيب هيئه نفاذ للمعلومه باش نمشي نجري بعد عليك على محكمه اداريه باش ناخذ ورقي حبلي ترقدش من عام. ما هذايا منطق نتاع سلطه راه، سواء سلطه معناها تشريعيه والا سلطه تنفيذيه، هذا الواقع المارير اللي يعيش فيه.
2: شو مدخلها سلطه تشريعيه في الموضوع
3: يا اخي؟ هيئه النفاذ المعلومه يا اخي ما هي موجوده في القانون. انت انت اللي تحطه ولا نفاذ المعلومه؟ راهي الوحدين يقترحوا ويتعدى على مجلس النواب. الاسماء تتعدى لمجلس النواب. انت مجلس النواب ابعث للسلطه قول لها ابعث لي قائمه جديده. انت برا نقح القانون وارجع انت هو اللي تحطهم. كان السلطه ما تحبش تبعث لك تعمل لها تنبيه، يا عندك شهر في يدك تجيبي لي اسماء، يا انا نقح القانون هذايا ونرجع انا هو اللي نسميهم. ما نخليش حاله فراغ انا كي انا نكون ساعيه على اني نعطي للمواطن حقه الدستوري في المعلومه. لكن هذايا ماهوش موجود. لاخذينا حقنا في التنميه، لاخذينا حقنا في المعلومه على الاقل باش بناء عليها سواء نسائلك والا نعطيك مقترحات. هضم كامل لحقوق المواطنين نشوفوه لنا.
2: فوالا هذا اللي صاير. معناتها تقول لي ما بين بطاح وثلاثه بطاحات، معناتها في اقصى الحالات نوصلوا في الخدمه هكا ولا لا؟ شو ماذا ترتب عن هذه الوضعيه في الحركيه تجاه الجزيره؟ شنو ولا وضع كي
3: ترتب الاحتقان؟ ترتب الاحتقان ونزيدوا عليها مشكله كبيره زاده اللي هي موضوع الاولويه. موضوع الأولوية ولا مشكلة كبيرة. أنا نقعد نستنى سوايع ويجي واحد يتعدى وبعد ذلك يقولوا والله فلان هذاك تابع لإدارة الفلانية ولا عنده الحق في الأولوية وإلا كذا. لا ما هي شكاكة، لازم لبارير كل اجتماعي تجبد على البطاحي تجبد موضوع الأولوية. أزد السيد الوالي تعليماته بتنظيم الأولوية هكاك في المطلق. لا يجي يقول لك شكون بالضبط يحصروهم، يقول لك شكون بالضبط اللي باش يتعدى. لا حتى الجهة برك الجهة شكون اللي باش يطبق نظام الأولوية شكونه؟ يندر البطاح معنا إدارة البطاح وإلا الأمن معنا أمن سواء كان حرس معنا ولا كذا. شكون الجهة برك غير وضحونا شكون الجهة باش نجم نعرف شكون باش نسائلوا احنا؟ لا يهبط لك تدوينة في المطلق وبرا انت لوج عليه شكون هذا اللي باش يشد البوابة ويجي يثبت في الأولوية. انت عندك الأولوية انت ما عندكش. حتى هذه ما فماش راهو كان تبعث
2: الانتظار يوصل لقداش تقريبا؟ معناتها كي نحكيو على وقت
3: انت والوقت وانت ونومبر البطاحات اللي تخدم راهو ما عادش نجم تعرف شيء، ما نجم توصل لساعات. احنا انا اخر مره مثلا كي مشينا المدنيه مشيت على سكوتير باش نهرب من الموضوع هذا، نوصل سكوتير قبل ما توصلي انت. كيفاش انا مدنين موتور توصل قبل الكهرباء؟ على خاطر عندها الاولويه الموتور، تطلع طول ما تستناش. انت برا ربي معاك وقعد استنى سوايع في الدخول ولا في الخروج. مأساة. إنسان جاي سائح جاي باش يتفرهد، لا هو مش كلته في الضوء المقصوص، لا في البطاح اللي ناقص، لا في المال اللي ما فماش سواء صناد وإلا مات بابز، ما هوش مش كلته. احنا الخوف على انه السائح يولي هذه عادة، جاء لأول مرة اتربى ما عاش باش يجي يقول الصديق وراه صار لي هكا وهكا، يقول له لا مستحيل يمكن مره وتعدت. يجي عام الجاي يلقاها نفس المشكله، يجي العام اللي بعده يلقاها نفس المشكله، واللي يقول لك لا هذه جربه صاي ما عادش جايينها على خاطر ولات هذه ما عادش مشكله هكا وقتيه وتعدت على روحها. لا ولا هذاك هو الواقع نتاع الجزيره وهوني نختار. وانا كي تجي تقول لي تم الاستعداد، وانا مش مستعداد. استعداد الموسم الصيفي وانا شفنا شنو اللي صار فينا. استعداد مش عارف موسم الامطار وانا كل عام فما بلايص تغرب ونفس المشاكل ديما تتعاود كل شيء. ماش نصدقك انا سبحان الله. وانت تتبدل انت مشكلة انه كل عام عامين تتبدل وتجيني واحد اخر جديد يقول لي لا انا مشكلة قبلي انا راني باش نعمل وندير. ايش باش تعمل؟ اعطيني بالضبط المسار اللي باش تاخذه بالضبط. انا نحط روحي بنواب جزيرة جربة، لازمني نقول لك انت وزير تجهيز ما توعدنيش هيك، تعطيني بالضبط وقتاش والمسار كامل تاع الصفقة، وقتاش باش تخرج، قداش يحب لها اجال، وقتاش باش تتعطى اجال المقاولة، ونبدا نتبع فيك بالنقطة بالنقطة، نبدا نتبع فيك، مش نجي في الصيف هاي شعملت هيك، ما عملت شيء انت. ايه يا اخي نقعد نستنى انا حتى لين نجي اخر ليل صلاة الله، فهمتيش؟ ولا نقول وين البطاح اللي بتشروه، وين هم الصفقات اللي عملتوها باش تصلحوا، وين الجهر متاع تحت المرسى معناها باش البطاحات ما عادش يبلعوا معناها الموتورات متاعهم على خاطر تراب برشا متعبي تحتهم. هي ما هذا كله راه لازم السلطة تتبع، احنا ما عندنا حد ولا يتبع، بمعنى انه يتبع ومن بعد الوزير اللي ما قدش روحه يخرج، ولا الموظف اللي ما خدمش خدمته يخرج، ولا جيت تستعرف تقول ما عنديش فلوس، ما دام تذكر 800 فرنك راهو عملت انت، جيت عملت استبيان للمستعملي الخدمة هذه، شفتهم قديش مستعدين يدفعوا مقابل خدمة أرقى. ما عنديش فلوس، انا ما عنديش فلوس سيبها للخواص 10 سنين 20 سنة، ما قلت لكش بيع مرفق عام، انا مش باش تبيعه انت، لكن باش تعطيه الى سنوات معينة الى حين حل الأزمة المالية متاعك. عاد المواطن ما يهموش فيها، كي انت باش تجيه تقول له معناها هي نقعدوا هكا ما فماش بطاحات، ولا نعطوها من الخواص، هي ما اعطيها الخواص ونخدم خير انا، ولا انت غليه في السوق ويولي عندك فلوس باش تصلح. اعطيني حل وصحيح بالحق سيبوه معناها مدروس وكذا، وقول تعرف راني مش قلت فلوس، راني باش نزيد شو كهرباء تطلع ب 800 فرنك باش نطلع فيها، راني اوكي اجا شاورني اقعد مع المواطنين، خويا ما تقعدش معنا، مش مجتمع المدني ما تقعدش معنا، اما اعمل استبيان لحرفاء البطاح، اسالهم قديش مستعدين يدفعوا، اذا المشكله مشكله ماليه، اذا مشكله اخرى قول ولا صلح على روحك يا سيدي، ما تقولش اما صلح عليها، كل عام نفس المشاكل، كل عام نفس المشاكل،
2: واضح كل عام نفس المشاكل. ما تفسروا معناتها بالضبط سي اسماعيل، علاش القنطرة مثلا ما هيش هي الحل، نحكي على خلف الله معناتها
3: القنطرة الاخرى،
2: اي فوالا الجرجيس، اي الرومانية، اي
3: شلون كيانا انا باش نجي من جرجيس مثلا، والا باش نمشي في رحلة سياحية للصحراء وكذا، يمشي على القنطرة.
2: اي اذا كان انا جاي
3: من الساحه، ليه اللي باش يجيو من الساحه الكل اقرب له البطاح. اذا هو باش يزيد من القنطره ساعه اخرى،
2: فوالا ساعه اخرى نذكر وقت، فوالا ساعه اخرى،
3: هي في الاخر ساعه اخرى مصاريف اخرى، يبدا السائق تعب ماذا بيه يرتاح
2: ويوصل في ساعه.
3: هو زاد لغالب، مش انا عملت عملوا دراسه 900 مليار تقريبا معناها المشروع اللي يتكلف القنطره اللي حابوا يعملوها من الجرف، مردوديه نتاعها ما عندي حتى فكره، عند رسمنا مردودية ولا شنو باش تستغل المطار متاعنا باش تخرج السلعة، مش عارف شنو المردودية عند رجيس باش تدخل عباد وتخرجهم من جربة برك ولا كذا، ما نيش عارف. لكن في الاخر كيف المواطن هوك عنده القنطرة، لكن هو يحب البطاح. انت معناها تجبره بقى ينحيه البطاح جمله، وجبره يقول له خويا ما عندك القنطرة كله ولا كسر قرنك، والمواطن زادها عرف السلطة اللي نحت له البطاح، حتى هو زاد كي باش ينتخب يعرف شكون ينتخب.
2: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه، شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها بخصوص وضعيه البطاحات في جربة عن منظمه الدفاع عن المستهلك اسماعيل الكنيالي. شكرا لك، احنا وصلنا معكم مشوارنا، مرحبا بكم نص النهار و39 دقيقه على موجتنا،
1: ما تبدلش الموجه شويه وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
4: ديوان فام في نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فام،
1: صوتكم انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، وصلنا معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين نص نهار واربعين دقيقة على موجاتنا. نسبة الشفاء من التهاب الكبد الفيروسي لباتيت سي تناهز 95%، نحكيو في الموضوع وتفاصيله تتسويتا.
1: الشيفخ دي جور،
2: طبيب رئيس مدير الإدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف دكتور نستقبله معنا في المباشر، أهلا وسهلا، ذكرني في الاسم دكتور لأنه مش موجود عندي الحقيقة في الكونديكتور. دكتور صباح النور، أهلا وسهلا.
5: صباح الخير، على السلامة.
2: مرحبا يا دكتور، شنو أحوالك؟
5: لاباس الحمد لله. دكتور صالح الزغلابي
2: مرحبا نورتنا. شحوالك سي صالح؟ اهلا وسهلا. شكرا لك.
5: هي بالاداره الجهويه للصحه بالكيف.
2: تحياتي ليك ولكل العاملين في الاداره الجهويه للصحه بالكيف. نحكيوا على الهباتيت سي. شنو نوعيه الهباتيت هذي تنذكروا بيه؟ نفسروه اليوم للساده المستمعين. ونسبه الشفاء نحكيوا على 95% هي نسبه تماثل الشفاء.
5: هو هذا الالتهاب الكبدي نوع C، نوع G، التهاب كبدي هو هيباتيت سي، ولا بالعربي هو التهاب كبدي جيم. هذا التهاب في الكبد، التهاب فيروسي، أما فيروس ما مسؤول عليه يعمل التهاب في الكبد. هذا طرق العدوى بتاعه معروفين. بالنسبة للبغي هذا في تونس البلاد من عام 2016 عام 2016-2030 هو البرنامج الوطني للقضاء على التهاب الكبدي الفيروسي سيف جيم حسب إن شاء الله. وعندنا برنامج رائد، برنامج اللي عدة دول ما عملتوش، ما جمهورية تونسية دولة تونس عملت وزارة الصحة برنامج رائد. هو أنه كل إنسان يتم اكتشافه مريض يحمل الفيروس بتاع الالتهاب الكبدي سيف جيم يتم تشخيص المرض ويتم التكفل به بالعلاج بتاعه من الاول للاخر، علاج وتحاليل كل المجال في برنامج وطني. هذا راهو برنامج رائد وراهو غالي برشا، الدواء تاعو غالي برشا خاطر المضادات الفيروسيه غاليين برشا الواحد. ورغم هذاك الكل الدوله التونسيه تكفلت بالبرنامج هذايا وعملت انه البرنامج هذايا يمتد من 2016 الى 2030 وان شاء الله بحلول 2030 نوصلوا ان شاء الله انه برنامجنا نركضوا على القضاء التام على هذايا الالتهاب الكبدي
2: صنف جيم. هو اخطر التهاب كبدي معنا الا والبي والسي هكا احنا ولا
5: يسمى الفيروس اللي فتت هذيك هم كلهم فيروسات من الاخطر خاطر هم البي والسي خاطر يتعدوا يعطوا يسموهم سطح الكبد ولا السيرو ديبوا حتى الكونسير السرطانات.
2: اي يا لطيف، معناته هذا ينجم يتحول الى سرطان لا لا يقدر معناته.
5: اما ده يعمل تحجر بتاع الكبد وتحجر بتاع الكبد يقول ما عادش يتعدى الدم على طرف الكبد وتصير وحدك اللي يسموها نحن الماء الفوسفات اللي معناتها الماء في الكرش والا في سرطان في الكبد.
2: يصيب كل الفئات العمريه دكتور؟
5: اللي اكثر عرضه، الناس الاكثر عرضه اللي هم عاده بالنسبه للفيروس هذا جيل عاده الناس حوالي الصحه بما انهم هم أكثر عرضة. عندك المساجين بما أنهم الاختلاط وكل عرضة، وكذلك مستعمل الناس مستعملية المخدرات على طريق العرق حتى ما تعرف أذكم في ظروف خاصة يولي زرقة واحدة إبرة واحدة تعد على خمسة وستة وسبعة بشر وعشر بشر تصير عدوى بتاعك الأمراض المنقولة بالدم. مما فيهم الالتهاب الكبدي سيف جيم هو واحد منهم.
2: فوالا هذا صنف جيم، هذا الخطوره نتاع الخطوره نتاع. واحنا عندنا فاكسان دخل الصغيرات هكا ولا لا؟
5: في الفاكسان الاخرى في
2: النوع ما هوش ضد مش سي هذاك
5: مش سي بالنسبه
2: لي ما فيش شي تلقيح.
5: لا اصبح الان فيروس الالتهاب الكبدي جين جيم من الامراض اللي تتعالج. هذا ثوره اصبح من الامراض اللي تعالج وانه نسبه الشفاء منها 95. اللي كنا احنا في ولايه الكيف على تو كنا نعملوا دراسه جهويه عن حوالي 98% شفاء.
2: 98% نسبه الشفاء، معناتها تقدم كبير وكبير جدا.
5: هذه الحاجه. والحاجه الثانيه انه ثم حتى تقدم في مده العلاج. مده العلاج كانت من الاول عام وعام ونص، بعدش خلصت 9 اشهر، بعد خلصت 6 اشهر. حاليا اذا كان عنده التهاب كبدي من غير مضاعفات 3 اشهر 12 جمعه بركه علاج، واذا كان عنده التهاب كبدي مع مضاعفات سيرتو ثمانية تحجر الكبد مع سيروس ديبوا 6 جمعه 6 اشهر ثورة والحمد لله. هذه بمجهود حقيقه مجهود كبير تاع وزاره الصحه وتاع الدوله التونسيه انه توفر لك الشيء هذا بالملايين العلاج تاعو. والحمد لله يا ربي، وانه نحن اليوم عندنا برنامج وطني هو اللي برنامج وطني للقضاء على الالتهاب الكبدي سيف جيم من وحده، والبرنامج يخدم على روحه في الولايات كلها والناس تتبع فيه والحمد لله يا رب.
2: عدد المصابين معناتها كي نحكيو بالارقام اليوم حكينا على نسبة التماثل للشفاء اللي وصلت الحمد لله 98%.
5: أنا مش أحكي لك نخذك التجربة تاع ولاية الكيف.
2: واضح.
5: ولاية الكيف تلقى البرنامج منذ 2016 بالطبع قسم خاص بقسم امراض المعده هو اللي متكفل بهم وفارماسي متكفل. من حاليا ولايه الكيف من 2016 الى 2026 حوالي وصلنا حوالي 500 مريض
2: 500 مصاب.
5: اي 500 مصاب بنسبه الشفاء حوالي 98%.
2: فهمتي
5: ولا لا؟ ناس فرحانه وناس شيخ على الدواء. الناس كلها فهمتي ما ثماش شكون يقاطع الدواء، بالعكس الناس كل تجي على الدواء بتاعها والدوله توفر في الدواء والحمد لله يا ربي. فهمتي لبس خلاص الحمد لله.
2: والعلاج العلاج في شنو يتمثل بالضبط؟ معناتها مضادات حيويه شنو بالضبط؟
5: لا مش مضادات حيويه، تسمى مضادات زونتي فيرو، مضادات ضد الفيروسات.
2: هاي
5: هي ماي فيروس ما مرض فيروسي. دونك يتعطل لي زونتي فيرو معناتها المضادات الفيروسيه. مي هما هما غاليين برشا غاليين برشا فهمتي. ومع ذلك الدوله وفرتهم
2: فتره العلاج قداش قلت لي فتره العلاج نذكروا الفتره
5: فتره العلاج اذا كانوا ما غير مضاعفات معناتها التهاب كبدي عادي ثلاثة شهور معناتها 12 جمعه 3 شهور. واذا كان التهاب كبدي سم جيم بالمضاعفات سيرتو سيروز ليفور معناتها التحجر الكبدي 6 شهور حتى شيء والحمد لله.
2: الحمد لله. شنو يعني شو دعوتك للتوقي اكثر بما باش ما عادش نسجلوا هالعدد نتاع 500 مصاب ونوصلوا الى صفر اصابه بالفيروس هذايا؟ شنو هي اهم الاحتياطات اللي نجموا ناخذوها دكتور؟
5: الاحتياطات هما واضحين بالنسبه للطف جماعه استعمال المخدرات والاقلاع عن المخدرات، واللي اذا كان معناتها كل واحد يستعمل الابره نتاعو فهمت هو ماذا بينا الاقلاع يعني تنحى المخدرات والاقلاع خلاص. بالنسبه للمستعملين وين الصحه رغم ان هما اكثر عرضه للغالب ساعات يصير الاكسيدون فهمتي اللي تدق ببره ولا حاجه فهمتي انه ياخذوا الاحتياطات ديما وسائل الوقايه فهمتي ولا لا. دونك هذا ديما في الحديث فهمتي. وخاصه الحاجه الباهيه انه هو نحن البارح كان لاحظت في ولايه الكيف البارح كان عندنا جلسه عمل مع ممثلي المركز الوطني للامراض الجديده والمستجده حول اندلاق بحث باش يصير بحث تقصي فيروس الالتهاب الكبدي سم جيم عن اعوان الصحه بكل الولايات اعوان الصحه العموميه في كامل ولايه الكيف.
2: حاجه باهيه
5: بالطبع. حواليهم 2000 عون ما بين اداري وطبي وشبه طبي وعمله دونك حوالي 2000 عون مش يتم تقصي فيروس الالتهاب الكبدي سم جيم عند هال 2000 عظمه. البارح عملنا جلسه عمل مع حضور ممثلي المرصد وحضور السيد مدير الجهه للصحه حضور المديرين المؤسسات الاطباء رؤساء الدوائر الصحيه نظار الدوائر الصحيه وكل ما هو انسان مش يتدخل في البرنامج هذايا. وانطلقت البارح البحث هذايا الحمله وان شاء الله مش تبدا حتى في اواخر سبتمبر مش يتم بقدر ربي تقصي الفيروس التهاب الكبدي سم جيم عن كل الاعوان الصحه بكيف. واذا كان لا قدر الله لقينا واحد مصاب الوحده مش طبعا مش تم تحويله في البرنامج الوطني اللي هو تكفل ب المرض التهاب الكبدي سم جيم وتم معالجته مجاني كما في البرنامج الوطني هذا.
2: ان شاء الله نوصل الى صفر اصابه وان شاء الله يا ربي ربي يحمي كل المواطنين والمواطنات وردوا بالنا على صغيراتنا من المخدرات اساسا اعوان الصحه وكنتم تكفلتوا بالموضوع ان شاء الله ربي يحميهم جميعا. شكرا لفضلك دكتور يعطيك الف صحه. دكتور صالح الزغلامي شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا مدير الصحه الوقائيه بالاداره الجهويه للكيف شكرا على كل التفاصيل بخصوص يقول وصلت اليوم نسبه الشفاء من ليباتيت سي في ولايه القاهرة إلى ولاية الكاف إلى 98% نحكي وطنيا على تقريبا 95% هي نسبة الشفاء. موصلين معكم مشوارنا مرحبا نص نهار و50 دقيقة على موجتنا.
1: الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
4: تسرقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. نحكيه على الزقوقو، نحكيه على المولد النبوي الشريف، نحكيه على الفواكه الجافة، المواسم الاستهلاكية متاعنا كلنا، مناسبتنا الكل هي استهلاكية بامتياز. ديما فما قضية، ديما فما مصروف، ديما فما برشا حاجات معناتها في الإطار هذا. يعني التونسي لازم ميزانية بكل مناسبة دينية، هذاك علاش نسألوا سواء كان دينية ولا غير دينية، يعني كل مناسبة كل فرح عنا فيه مصروف. نحكي على المولد النبوي الشريف اللي هو أساسا الزقوق والفواكه الجافة، بس حكينا على الرقابة مع الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية. كان ضيفنا الدكتور محمد الربحي اللي يقول تم سحب كل المواد المشكوك فيها من الأسواق المراقبة أو من الأسواق المنظمة، والهيئة قاعدة تقوم بدورها في الإطار هذا. لكن هيت نحكي على المصروف، وهيت نحكي على جيب المواطن وعلى القدرة الشرائية، نحكي في الموضوع تتفيتا. رئيس منظمة ارشاد المستهلك سيد لطف الرياحي ضيفنا في المباشر. مرحبا يا سيد لطفي، اهلا وسهلا، شنو حوالك سيد لطفي؟ مرحبا، اهلا وسهلا، صباح النور، شنو حوالك سيد لطفي؟
6: صباح الورد، صباح الفل، تحية ليك وتحية لمشاهديكم ومستمعيكم الفريق العامل معك، نهاركم زين.
2: نهارك طيب، مرحبا، اهلا وسهلا. نحكيو على المصروف ونحكيو على القدرة الشرائية ونحكيو على الأسعار مقارنة ديما بالعام اللي فات، معناتها احنا ناخذ ريفيرونس ولو انه حتى عامنا والغالية الأسعار هكا ولا لا؟ السنة احنا وين بالضبط؟
6: نحن وين نبداك منين احتمت وتفضلت الأسعار؟ الأسعار الزقوق بين 50 و 45 نفس النسق نتاع السنة الفارطة، كيف الفواكه الشافة نلقاو البكري
2: توصل 55 دينار الأسعار السنة زقوق الكيلو. نحكيو حبة، ديما نحكيو على الحبة، فوالا هاي
6: هاي نحكيو على الحبة، البكري في 60، اللوز في 50 و 51، الزوزة في 45 تقريبا. الفواكه الشافة حافظت على نفس الأسعار بالنسبة للسنة الفارطة.
2: احنا مش من موسم انتاج اللوز توا وعنا انتاج وطني، علاش الأسعار في مستوى 50 و 51؟
6: عن إنتاج وطني، هي كيف تساعد في المنتوج الوطني، كيفاش نسبة الأرباح، كيفاش، والأكثر من هذا راهو بشأنه نقطة استفهام كبيرة. نحن عنا صابة تقدم بين 300-350 طن في الزقوق، لكن من نجني من يقع جني كان تقريبا 90-95 في أكثر حالات من الطن. هذا اللي ملوش تأمينه وهذا اللي لازم نعرفوه. الفارق هذا يلزم يتقلص، بمعنى كونه الفارق هذا يتقلص كده عنا جمعان الزقوق في مستوى الانتاج بتاعنا آليا الأسعار تخفض، وهنا نشوفه اللي لازمات اللي يحدث فيها من عند وزارة الفلاحة وجوبا مراقبتها الكميات اللي قاعدة يجنيوا فيها زادة كيف موجوبة ومراقبتها، باش نحافظوا على الأسعار ونحافظوا على أيامات العمل اللي قاعدين لنا من سكان الغابات يكون أكثر يوم ممكن نظرا لكن نجنيوا الصابة كاملة. مع العلم كون نحن راهم ناخذوش زقوق مطول تاع سنين، نحن ناكلو في زقوق تاع عمناو. المولد النبوي الشريف ان شاء الله مولدنا مبروك ومولدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير، ناخذوا في زقوق تاع عمناو. وهنا تحيه الى هيئه الوطنيه للرقابه في تحيين المنتجات الغذائيه اللي تقوم بمجهود جبار في عمليه الخزن ومراقبه عمليه الخزن على معناتها مدار السنه كامله، وهنا باش المنتوج يكون يوصل للمستهلك جيد. وهنا راهي الهيئة تقوم بعمل جبار تمام أمان صحيا بالنسبة للمستهلك. هي الحلقة كاملة متاع الزقوق وجوبا مراجعتها من الإنتاج، من الجمعة، من طريقة معناتها اللزمة إلى وصولها إلى المستهلك. نحن هالمنتوج هذا نثمنوه بكونه عام كامل يكون على الأقل متواجد لتسمين المنتوج، خاطر ولينا نستعملوه مش كان في المورد بركة، راهو نستعملوه على مدار السنة في الغرف وفي العديد من الاستعمالات نتاع الأخرى. المنتوج هذا نحافظوا عليه، لازمنا نسمنوه، مش معقول عندنا إنتاج تقريبا 300-350 طن ما نستهلك ولا ما نجنيه، وكان تقريبا 95 متر.
2: ثلاثة الأسباب عميقة معناتها سي لطفي، مش نوصلوا
6: بالطبع إذا كان نحن عنا منتوج، عنا خيرات وعنا منتوج وما نثمنوهوش وما نجنيهوش بصفة كاملة ومنتظمة ونحسنوا آليات الجني وآليات الصناعة نتاعو فهمتني بالطبع هذيك خسارة على المجموعة.
2: الحرائق عندها دور في الموضوع؟
6: الحرائق صراحة ما مسدتش الانتاج بعد كل بعد على الانتاج، لكن مهما كان نراه نحن قاعدين ننجنيو كان تقريبا الثلث نتاع الانتاج نتاعنا.
2: هذا الزقوق اللي وصل 55 دينار ونجنيو في ثلث، لكن صابت اللوز وصابت الفستق اللي احنا ننجنيو فيها كاملة تقريبا نحكي على اسعار. قداش الفستق يمشي توا سي لطفي؟
6: بالضبط توا خاطر الاسعار بالنسبة لي منتوج تونسي وقاعدين نشوفوا فيه المنتوج هذا تونسي، لكن السعر نتاعه غالي، وبالتالي يلزمنا عنا لتحقيق الاكتفاءات نتاعنا موجود، لكن هنا ناخذ استفاء وقاعدين في بعض الحالات نقدروا لهنا الى متى بسوق نشريو منتوج غالي نرجعوا لمنتوج شبيه نتاعه كيفو في زيت الزيتونه كيفاش نحن ناخذوا فيه قبل ما تصلح الواحد المقارنة ما تدخل الحكومة في ذلك. كنا نشري وكان تفكر بعشرين وخمسة وعشرين يترك الزيت، سوى نقصد إلى 11 و12 و9 هذا ما تكون هيكل في السعر نتاعه تكون واضحة ما ينفعش المستهلك الشطط اللي يحب يتغول به الوسطاء.
2: شكرا جزيلا رئيس منظمة تشاد المستهلك سيدة فرياحي، شكرا على كل هذه التفاصيل. نهارك زين، مولدك مبروك، شهر كل عام وانتي حايب ألف ألف خير. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا عشان اليوتيوب تاعنا لديوانا فهم لايف. مرحبا بن سالم، محبيب بن صالح مدريد، مرحبا أهلا وسهلا. ومي عبد الله مرحبا بيك، فدوة دالي بيبي، نصف الدهش مرحبا أهلا وسهلا. شكرا جزيلا على التفاعل وعلى التواصل، شكرا لكم على كل المقترحات اللي قاعدين تقدموا فيها. سي مولدي سيسي مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لك على التفاعل، مرحبا. مواصلين معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين بعد الأخبار، مرحبا بكم في ملك الأسماع.
1: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميديتور على الولايات. ماكس بارتاج.

0: sans limite, only on Nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma baz nassif yahla. D1FM. Soutkom. D1FM. Flash News.
1: مجازو الوحيدة ديوان افهم عسلمة. نشاط المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء خلال الفترة الأخيرة شهد حركية متجددة وارتفاعا في عدد العائلات المانحة، حيث تم منذ شهر أفريل وإلى حدود 15 من أوت 2026 أخذ أعضاء من 11 متبرعا ثبتت وفاتهم دماغيا، ما كانوا من إنجاز عملية زرع لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال تكللت جميعها بالنجاح، وفق ما أفادت بها اليوم ناسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومسؤولة التحسيس للتبرع بالأعضاء بثينة زند. وأوضحت زند أن هذا التطور جاء بعد فترة من الركود النسبي خلال بداية السنة، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد العائلة المانحة يعكس تكمل جهود مختلف المتدخلين في مسار التبرع وزرع الأعضاء. النائب المحلي بشرار دجمع الغريبي يفيد في تصريحه لبرنامج منك نسمع بأن حادثة وفاة 3 أشخاص إثر سقوطهم داخل حفرة عميقة بالمنطقة الواقعة بين معتمدية الشراردة من ولاية القيروان ومنزل شكر من ولاية صفاقس خلفت حالة من الصدمة والاستياء في صفوف أهل الجهة، وأوضح أن ضحايا كانوا بصدد الحفر بحثا عن الكنوز داخل الحفرة قبل أن يتعرضوا للاختناق ويفارقوا الحياة.
2: كورة بين تابعة منزل شاكر ولاية صفاقس، لكن قريبة في القريبة للحد في الحد بالضبط بين ولاية القروان وولاية صفاقس، يعني تابعة بالنظارة معتمدية الشراردة، الحد بين معتمدية الشراردة ومعتمدية منزل شاكر، لكن هي تابعة منزل شاكر ولاية صفاقس. ثم ثلاثة أنفار اللي هم واحد أصيل للشراردة وواحد أصيل ذويبات تابعة لولان حفوز سيدي بوزيد وواحد تابعة سعد ليا تابع معتمدية بوحج في فمك كي داموس من عرش روماني من عرش المهم داموس قديم فيها حشاك، يعني الباب نتاعو باب صغير يعني نقولوا كي باب الماجل ولا باب الفزقير، لكن حسب ما يحكوا يمتد قرابة ال 15 ما بين ال 15 وال 20 متر طول. هم هبطوا يعني عندهم جروب فيه رولونج فيه هاك المورتو اللي كسر حسب يعني حاجات الاول يعني لو على كان فكروا على ارواحهم عرفتي ما هو فيه ثقب يعني كي باش كيكسر والموتير ما يسمحهم حتى حد اتخانقوا. جات الحمايه المدنيه نتاع بير علي بن خليفه نظرا اللي هي تابعه يعني تفاق.
1: مصالح بلدية جرجيس نفذت صباح اليوم قرارين بلديين يقضيان بهدم سياج شيد دون رخصة وإزالة إسطبل مخصص لتربية الماشية. وضحت البلدية في بلاغ لها أن التدخل الميداني استهدف إزالة إسطبل الماشية أقيم داخل أحد الأحياء السكنية بالمنطقة إلى جانب إنفاذ قرار هدم لسياج بسبب تشييده دون الحصول على تراخيص المستوجبة. في أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية مجد الأنصاري يقول أن الطائرات الإيرانية التي اخترقت الأجواء القطرية استهدفت سيادة دولة قطر ومدينة الدوحة، مؤكدا أن التعامل معها جرى وفق قواعد الاشتباك بعد عدم استجابة الطيارين لمحاولات التواصل معهما. وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن فرق البحث والإنقاذ عثرت في 19 من مارس على بقايا أحد الطيارين وأن عمليات البحث انتهت في 6 من أفريل بعد العثور على بقايا جثمان أحدهما. وقال أن قطر أبلغت الجانب الإيراني بما جرى واستقبلت وفودا إيرانية تسلمت الجثمان وعادت به إلى إيران حيث أقيمت له مراسم جنازة. السلطات الأوكرانية تأمر اليوم بإجلاء عائلات من عدد من البلدات في منطقة دنيبرو وسط شرقي البلاد في ظل تدهور الوضع الأمني، وتدعو أوكرانيا بانتظام المدنيين في المناطق الأكثر عرضة للخطر إلى الانتقال إلى مناطق أكثر أمنا خصوصا مع تكثف في الضربات الروسية أو تقدم القوة الروسية. نهاية المجزء الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم مازال متواصل مع هدى في منك نسمع، إلى اللقاء.
0: تسمع ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. الجزء الثاني من منك نسمع متواصل معنا حتى الماضي ساعتين. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا، شكرا على متابعتكم، شكرا على تواصلكم، يعطيكم ألف صحة. نحكي على الملونات الغذائية، هل تعتبر كل الملونات الغذائية آمنة؟ ومتى يجب توخي الحذر؟ وهل أن الرموز الموجودة على ملصقات المنتجات كافية لحماية المستهلك؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته.
0: ديكريبتاج،
2: الأخصائية في الصناعات الغذائية دكتورة رفقة المولهي. مرحبا، أهلا وسهلا، شنحوالك؟
3: مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل وبإذاعة ونفاء.
2: شكرا على قبول دعوتنا دكتورة. مرحبا. الملونات الغذائية اللي موجودة في عدد كبير من المنتجات الغذائية متاعنا، هل أنه كل المنتجات التي تسوق الموجودة في المحلات متاعنا، هل أنه الملونات اللي موجودة فيها تعتبر آمنة، ولا أحنا في حاجة أنه نقرأ المكونات ونتمعنوا ونثبتوا قبل ما نشريوا أي منتوج؟
3: شو

0: احنا يلزمنا ديما نثبتوا، معناها باش نبداو يلزمنا ديما نثبتوا ونقراو بالكدا كل سوا اسم المنتوج، والا هاك الاتيكيت هذه كميسج، معناها نعملوا شويه مجهود باش نحاولوا نقراو لا كومبوزيسيون. ساعه فما حاجه هي واضحه وصريحه قبل ما نوصل نقرا انا اون ديتاي لا ليست، كي ديتها ليست كبيره معناها وعريضه ماذا بيا البرودوي هذاك ايفيتي.
1: خاطر
0: كل ما تطويل الليست هذيك نتاع المكونات راهو لو ريسك باش يولي اكثر.
1: معناتها كي نقراو الكومبوزيسيون كل ما نلقاو اكثر معناتها ليستا طويله راهي ليستا خطيره تنجم تكون فيها خطوره. فوالا هاي
0: خطوره كبيره. وديما عندنا المكون الاول في ليتيكيت اليمونتيغ في المكونات مهم جدا، على خاطر هما الترتيب نتاع المكونات ديما باغ اوردر دي كرواسون، معناها يحطوا لك الحاجه اللي فيها برشا وبشويه بشويه وينقصوا. دونك لولاني بكل كانوا المنتوج هذاك معناها ما فيهوش جوده عاليه كما نقولوا ساعات يبداو بالسكر، عارفوا لو المنتوج سكر قاعد تشري في سكر ماكش قاعد تشري في غله ولا في عصير كما نقولوا، هذاك ديما المنتوج الكومبوزون او المكون الاول راهي لا كونسونتراسيون نتاعو اكثر من المنتوجات الاخرى الكل.
1: واضح.
0: دونك هذو ما هما. من بعد نجيو للاضافات الغذائيه. احنا اليوم هما الاضافات الغذائيه بحر، دونك به انتم ديجا كي اخترتوا كلمه ملونات خاطر كل اضافه غذائي عنده خاصيته وعنده لي كونسيكونس نتاعو.
1: باهي خلينا اليوم في الملونات وفي حصه اخرى ناخذوا المكونات الاخرى باش كل مره هكا نعديو معناتها معلومه للمستمعين. هاي
0: ان شاء الله. بالنسبه للملونات الساعة خلينا نقولوا الحين فما ملونات طبيعيه وملونات غير طبيعيه. وقت اللي يقول لك راهو المنتوج هذاك بدون ملونات معناها يقصد اللي فيه ملونات طبيعيه، والملونات الطبيعيه هي ملونات امنه ما خافوش منها، على خاطر يستخرجوها من نباتات كيما الكلوروفيل كيما الكركم كيما البيتراف. دونك هذه الوان يستخرجوها طبيعيه وما عندها حتى تاثير على صحتنا معناها.
1: ونلقاوها فيش هذه اساسا معناتها الملونات الطبيعيه.
0: هما كي يحطوا ملون طبيعي يكتبوا لك بدون ملونات، عنده الحق يكتب بدون ملونات على خاطر هو ما في ملون طبيعي ما يضرش بالكل.
1: واضح. هاي
0: نحكيوا على المنتوجات الكل، نحكيوا على الشوكولاته على الكيك على البشكوتو على الحلوى على لي بواسون بنواحهم الكل.
1: وهذوما غيالمون موجودين في الاسواق نتاعنا ولا لا؟
0: موجودين. كيما تلقى بدون مواد حافظه تلقى بدون ملونات بدون منكهات، ساعات يكتبوها معناها يكتبوها في الغلاف الخارجي نورمالمون خاطر المصنع يساعدوا انه يكتب هذيك. علاش؟ على خاطر تزيد في القيمه نتاع المنتوج نتاعو، معناها كي يبدا مستعمل ملونات طبيعيه يكتبها. كاليتي بخي ديجا تلقى السوم هذوما اغلى من السوم الاخرين. بعد نرجعوا للعاميه لا ماجوريتي نتاع المنتوجات اللي عندنا في السوق اللي هي كلها فيها ملونات غير طبيعيه. كيفاش نفهموها احنا الملونات الغير طبيعيه؟ يبدا اللون نتاعها ساقع، والماجوريتي نتاع الحاجات اللي يبدا الملون غير صحي اونتخ ديمي اللي هو يبدا لونها احمر قاني واصفر.
1: احمر قاني واصفر فاقع،
0: احمر قاني واصفر فاقع، وعندك الاصفر لو جود اورانجي الاصفر عاتي على البرتقالي. دونك انت ديجا اللون يجب تحس وتقول اللون هذا غير طبيعي، معناها هذوكم الملونات هذوكم لحد الان معناها الاستعمال نتاعهم غير امن، على خاطر البراء يقول لك المنتوج هذا في تونس مازلنا احنا ما عندناش ناغم تخلي معناها المصنع الاكزيج كلمه راهو يؤثر على يعمل فرط الحركه عند الشغال، خاطر هو مسموح للمصنع يحطوا نحكيك على اوروبا في فرنسا مصنع مسموح للمصنع يحطوا وقت اللي يحط من اللوطه راهو يسبب فرط الحركه عند الشغال.
1: احنا نحطوه في المهموته في تونس هكا ولا
0: تونس لا يحطوه من غير ما يكتبوا راهو يعمل فرط الحركه. دونك هو راهو مؤكد
1: معناه الولي لازم يكون عنده ثقافه استهلاكيه كبيره جدا باش ينجم يفهم ليه الالوان هذايا ويعمل غوشيرش باش يفهم الالوان هذايا راهي تنجم تاثر على تعمل افراط حركه عند الصغيرات.
0: هما ظاهرين تو نقولهم لك انا، هما هذوما سته ملونات نسميهم لي كولورون ازويك، معناها بالنيترات جايين من نيترات، هما ال 102 ال 104 ال 122 124 110 و129. دونك هذوما هما الالوان بين الاصفر والاحمر، يعني قلت لك فما زوج احمر وثلاثه فيهم اصفر.
1: هذوما نعاودهم لك دكتوره، هما كلهم او 102 104 122 124 110 129 وين نلقاهم؟ نلقاهم في العصائر، في البشكوت، وفي شنو بالضبط؟
0: بارتو بارتو بارتو، تلقاهم في البسكوي، في الشوكولاته، في الحلوى، ديما بوغي لي فيسيت لي بواسون، كل كل بارتو لي كولورون. هذوما هما سي دي كولورون ازويك، دونك ماهمش كونسيريجين، ما ياثروش معناها على الجينات، اما يعملوا فرط الحركه مؤكد عند الصغار. والأدهى والأمر أني أنا مانيش باش ناخذ راني أنا خاطر عليش المصنع عنده دوز مسموح له بها، كيفوت الدوز هذيك وقتها نحكيه على إضافات مسرطة. أنا باركونتر أنت رك فما لسي كوكتيل، لسي كوكتيل اللي هو بتاخذ أنت برشا حاجات مصنعة، بتاخذ باكوزي مع كعبة كيك، مع كعبة حلوة، مع شيشات، مع شوين قوم، هذي هذوما أي ولي شرين شوليد وظهري زعات نساشي واحدة يكلو
1: فعلا
0: تفوت القيمة المسموح بيها من منظمة الصحة العالمية. وقتها أنت فتها سي وقتها بش تدخل في الريفت، فهمت؟ خاطر المصنع يحمي روحه وهو ما فتش الكمية ذيك،
1: ما أنت كتلمهم بعضهم تفوت هالكمية.
0: مع البرشة اللي فيه ذي اسمه اللي فيه كوكتيل، وهذه المشكلة الكبيرة معناها في الحاجات هذو ما في إضافات. جيني توا ما حكينا احنا على هذوما اللي يعملوا فرط الحركه. عندنا واحدين انتردي، عندنا دو كولورون انتردي في الاوروب، في فرنسا، وفي شويه بلدان، وفهم في بلدان مازالوا، خاطر هما الاضافات هذوما قاعدين في طور البحث، قاعدين يشوفوا خاطر لي زيفي نتاعهم يصيروا على لون تيرم. دونك هما كل ما يفيقوا بحاجات وقتها يقصوا كاريمون على المضاف هذاك. فما حاجات صاروا فيهم انترديكسيون من 2022 اللي في تونس مازالوا قاعدين يستعملوا فيهم، اللي هما عندنا 171 الكولورون 171 اللي هو لو تيتانيوم، هذايا ان بلون ناكري ابيض، تحسوا يحطوا فيه اكثر في الشوينغام، في الحاجات اللي تبدا فيها اللون الابيض الناكري نقولوا نحن، عرفت؟ باللمعة، لابيض باللمعة. دونك انت غدي كومبليتمون هذاك ياثر على الجينات، يعمل فيها ميتاسيون معناها يحور الجينات،
1: الجينات نتاع الانسان معناتها.
0: اي جينات الانسان،
1: يا لطيف. وكي يصير تحوير في الجينات شنو لي كونسيكونس معناتها؟
0: يعمل ميتاسيون، ميتاسيون تنجم تاثر لك كل شيء على الدم، الكل كونسير اوتوماتيكمون معناها.
1: يا لطيف يا لطيف، معناتها احنا نعطيو في صغارنا في دي برودوي كونسيروجين من غير ما نفيقوا دكتوره.
0: فوالا، محطوط حتى في الدونتيفريس معناها، البرودوي هذا يتحط حتى في الدونتيفريس معناها.
1: معناتها كي نثبتوا في الكومبوزيسيون تاع الدونتيفريس، اذا كان لقينا 171 ما ناخذوش.
0: اي توتافي، عندك 171 وعندك ملون اخر زاد انتردي اللي هو ال 150 سي ودي، خاطر في 150 فما الاور دي، الاور دي لي ما فيهم حتى خطوره، اللي هو لو كراميل، لاديتيف نتاع الكراميل اللي لونه كيما الكراميل بالضبط، معناها يعطيك الكولور برا هكاك كيما الكراميل. تلقاوه في لي صوص، تلقاه ساعات صوص فيه الكولور هذاك برا، في لي بواسون برشا عصائر، لي بواسون غازيفي، غازوز من غير ما نجيو الاسامي ما معروفين زاد برشا، فهمت؟ بالكولور نتاعهم كيما الكراميل هكاك. وريسامون برشا ديجا دي بواسون غازوز طعمتهم تبدلت على خاطر المنظمة العالمية هذه لسلامة الأغذية نحات الكومبوزي هذيك من برشا حاجات. ولكن احنا اللي صنعوا في تونس راه ما نحاوش، خاطر لا نورم مازالت ما تبدلتش.
1: 150 سي ودي، ردوا بالنا منه هذايا.
0: سي ودي، 150 سي ودي
1: كونسيروجين حتى هو دكتورة؟
0: اي هذا كونسيريجين، هذا زاد الى انتردي، ال 150 سي دي وال 171 هذوما ما فيهمش، معناها مش فرط حركه، هذا سيء معناها
1: هذا خطير وخطير جدا. ان شاء الله نوصلوا الى مستوى الوعي اليوم في بلادنا ونحيوه، فوالا نحيوه ونفرضوا رقابه كبيره باش ما نلقاوش الملونات هذوما في المواد الغذائيه نتاعنا. قلت لي
0: ديما نخيروا بدون ملونات، معناها ديما نخيروا البرودوي اللي بدون ملونات، وثبتوا برشا من لي كود هذوما. وديما انا نقول ماذا بيك معناها حاجه انت جي اعمله في الدار، حتى وان وكان اضطريت شتيت معناها خذ مره، ما تستنيش بيه البرودوي تولي ديما تاكل فيه وتزيد تاكل معاه برشا حاجات مصنعه. دونك هذا انت يحكي انا.
1: دكتوره يسالوا فيا برشا على الحلوى، على الحلوى سيغتو معناتها، شنو هي الوضعيه نتاع الحلوى اللي نشوها لصغارنا؟ ليش
0: لا الحلوى، الحلوى زي كلاسيك راهي ماذا بيك ما تخويش بكل حلوى، خاطر في الحلوى برشا حاجات مسموح أبار اللي هي ساعة ما فيهاش قيمة غذائية، كلها سكر، كلها سكر. وثاني حاجة يضطروا إلى استعمال الملونات الصناعية بوغ أتيغي صغار. وليد أنت كي تبدا حلوى ملونة كل لون راهو عنده المخاطر نتاعو، ونرجعوا للي في كوكتيل اللي حكينا عليه معناها مش كل حلوى شفينغوم سيغتو زاد حتى شفينغوم شفينغوم اللي يستعملوا فيها المحليات ومعناها يقول لك بدون سكر هذوكم زادة ونرجع عليهم مرة أخرى المحليات وكل، أما زادة راهي الملونات كل لون ويجيب المظهر نتاعو.
1: الجمعة الجاية إن شاء الله تحضر معنا دكتورة نحكيو على المحليات، نحكيو على المحليات وعلى لي زيفي نتاعها، ونحكيو على سون سكر أحيانا تاخذ معناتها برودوي تلقاها حلو هلا باهي ولا مش باهي، نرجع لك إن شاء الله بأكثر التفاصيل. حبيت نشكرك جزيل الشكر على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا دكتورة، شكرا لك دكتورة رفقة المولهي الأخصائية في الصناعات الغذائية. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا مضي ساعة وخمسة وعشرين دقيقة على موجاتنا.
2: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. ديوان فام عسلامة
3: عسلامة ديوان فام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان فام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان افهم تحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، موصل معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين نحكيه على ارتفاع نجم نقول جنوني لاسعار البيض من 800 لحارة تولي دينار و300 في وقت وجيز ووجيز جدا، وقت اللي كانوا المنتجين يطلقوا في صيحة فزع على انهيار المنظومة وعن منظومة الأسعار وعلى التكبد خسائر كبيرة عند مستوى الانتاج، تصبح الحارة ب1300. هل استفاد منها الساعة المنتج ولا لا؟ شنو اللي صاير في حلقات الانتاج الكل؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته. رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك سيد حسيب الفخفخ، مرحبا، هلا وسهلا، شنو احوالك؟
8: مرحبا بك، عطلة طيبة هدى، مرحبا بك وبكافة مستمعين ديوان فام، شكرا على الدعوة.
1: يفضلك، مرحبا سي حسيب، هلا وسهلا. شو اللي صار؟ انا خليت العظم في الطايح، خليت الاسعار في 800 وربما حتى اقل، خليتكم معناتها تطلقوا في صيحات الفزع البين عشية وضحاها، تولي حارة العظم تتجاوز 1300. شو اللي صار بالضبط؟
8: والله هو اللي صار وقت اللي حارة العظم كانت ب 800، احنا بيدنا كمنجين تدخلنا وقلنا راهي الاسعار عند الانتاج قاعدين نبيعوا ب 140 مليم البيضة، يعني الأربع بيضات ما يجيوش 600 مليم، وهذاك مع خسائر 80 مليم للبيضة. يلزم المواطن اليوم يعرف اللي راهي الكلفة، فما كلفة جاية معناها من كلفة البيضة اليوم في حدود 220 مليم، يعني هي كانت 212 مع إضافة 30 دينار في الطن متاع العلفة، ولات الكلفة 220 مليم للبيضة.
1: يعني باش نبدأ معنا 880 الحارة عند الانتاج،
8: الحارة عند الانتاج. الكلفة هذه أخت هدى احنا كمربين مع تغير المناخ مع تغير مع الحرارة المرتفعة مع انقطاع التيار الكهربائي، احنا اليوم عبرنا على عدم معنى اقتناعنا وعلى رفضنا للكلفة هذه، نظرا لأنه اليوم وجب علينا باش يكون عندنا جروبات آخر صيحة اليوم الضوء ينقطع 14 ساعة على 24، اليوم الضوء ينقطع ليلا نهارا، اليوم المربي معناها مربوط في مرجنته في الليل وفي النهار خايف معناها من انقطاعات الضوء مع سخانة هذه. اليوم عندنا مربين أخت هدى وهذا موثق بعديد الفيديوهات وفي عديد الصور، اليوم عندنا عديد المربين اللي عندهم أضرار كبيرة من انقطاعات متاع الضوء، تجيش قطاع حساس، المجنة تفوت داخل المجنة 36 درجة يصير نفوق. اليوم أغلب المربين، اليوم ثم مربي ما طوله القطيع كامل، 11500 دجاجة عطوقة مازالوا صغار ماتوا بكلهم يحير حتى في ردمانهم. هذا المربي تكبت خسائر ب 150 مليون. وراه اللي جاء في الإذاعة وقال يحب يرجع خسارته في ليلة ونهار، السيد هذا الدجاج اللي عنده كله مات ما عنده ما يرجع، ربي يعوض عليه. اليوم حبيت نقول لك اللي الأسعار عند الإنتاج اليوم ب 270 في المدينة، يعني مع 30 مليم اللي قال عليها سي إبراهيم، 15 مليم للدوارجي و15 مليم للتاجر التفصيل، اليوم الحارة تتباع ب 12 مليم. هذايا بالنسبة للمح الأصفر العادي. الطبق راهو ب 9 دينارات، وهذايا راهي أسعار عادية معقولة وتراعي كلفة الإنتاج وهي مش ربح متاع الحلقات الكل.
1: معناتها نقولوا احنا اذا كان نطبقوا القانون وكل الحلقات هذية تاخذ ربح متاعها، الحارة يجب ان لا تتجاوز 12%.
8: الحارة بالنسبة للمح الاصفر العادي راهي يجب ان لا تتجاوز 12%.
1: واضح.
8: هذية راهو فما كما كانت تو الاخت اللي تحكي اللي قبلي، فما اضافات، فما شكون يحب المح الأحمر، هذيك راهي فما إضافة في العلفة، فما كاروتين اللي يقع إضافته في العلفة، وبطبيعة العلفة بتاعه أغلى، دونك الكلفة مش تولي أكثر وتولي مح أحمر مش مح أصفر. وثم اللي يزيد لوميغا تروى وبطبيعة هذاك مش تزيد إضافة في العلفة، هذوك
1: يمشيوا عادة في اللومبلاج هكا ولا لا؟ العظام اللومبلاج
8: حتى في الفراك، حتى في الفراك موجود. حتى في الفراك تو تلقى أنت ساعات الطبلية تلقاها القرطاس هذاك للفيول اللي نقولوا احنا جري، هذاك راهو مح اصفر. وفما الجري، فما للفيول الحمراء هذاك راهو مح احمر.
1: واضح. هاي
8: وفما للفيول هكا الفيولي تلقاها للفيول الفيولي هذاك تلقاها فيها اضافات اوميغا 3، هذا راهو بالنسبه للبيض السائب.
1: باهي احنا قلنا 12% للمح الاصفر، المح الاحمر قداش
8: المفروض يكون؟ زايد 10 مليم على البيضة. 10 مليم على البيض
1: يعني في كل الحلقات؟
8: لا في الحلقة واحدة، في حلقة واحدة
1: يعني في الانتاج.
8: في الانتاج
1: معناتها كل واحد 220، انتم ما كنتوا في الانتاج ولي 230 في الانتاج هكا؟ 270 كنتوا 270
8: ولي
1: 280 زيدوا 30 للدوارجي والحلقات الأخرى نفس السوم ولا لا؟
8: نزيدوا نفس السوم، نزيدوا 30 للدوارجي نفس السوم، يعني 15 15.
1: معناتها
8: راهي صاير علينا احنا الحقيقه
1: معنا 1240 1240
8: 1240
1: لا باهي. لوميغا 3 قداش نزيدوا؟
8: صاير علينا حمله من بعض الاطراف. باهي
1: خلي اقبلها من شو الحمله. لوميغا 3 قداش نزيدوا؟
8: نزيدوا 20 ملي.
1: نزيدوا 20 ملي معناتها 1280 بالنسبه لوميغا 3. يعني بكل انواع البيض ما وصلتش 13%. الحال عند التفصيل نحكي ودي معاه
8: عند التفصيل موصل
1: هذا بالربح بهامش معاها مش الربح اللي حسبناه وامورنا واضحه. معناتها الناس اللي قاعده تبيع ب 14% و15% كما قاعدين يقولوا لي توا في لي كومونتير، هذوك راهم متجاوزين القانون.
8: هذوك متجاوزين القانون.
1: علاش قاعده تصير عليكم حمله سي حسيب؟
8: قاعده تصير علينا حمله للاسف من بعض الاطراف اللي قاعدين يبيعوا في البيض المعلب ب 15 دينار الطبق وما همش متقلقين. وقت اللي احنا اليوم بالنسبة لنا البيضة ب 300 مليم راهي معناها سوم عادي، كعبة الياغورت ب 700 دينار وب 12%، وهذا الناس كل تشري فيه وما هيش متقلقة. اليوم علبة السجائر ب 10 دينار والناس كل تشري فيها وما هيش متقلقة. اليوم البيضة راهي بالظروف هذية في السخانة هذية، العادة راهي سخانة أخت هدى، جينا نهارين ثلاثة في جويلية يجي أوت يطلق الهواء وتبدل. اليوم هاو اليوم في تقريبا 19 اوت وقت تشوف السخانه. اليوم الحقيقه المربين عايشين تحت ضغط نتاع تحول المناخ، وزيد هالحملات هذه اللي قاعده صايره علينا، والله انا صدقني متقلقين. واذا كانوا يحبونا معناها نغادروا ويحبوا هما يتلزوا باش يشريوا العظم المعلب، مرحبا بيه ما يسالش هنيئا. احنا رانا ندافعوا على المربين وعلى المستهلك، لانه احنا وجودنا مربوط واساسي بوجود ذاك البيض السائب اللي المواطن يقف على العطار ويشري حاره وحارتين وياخذ طبق، والمنتوج نتاعنا معناها مراقب من قبل وزاره الفلاحه وصحي، وما فيهش يعني حتى احنا التركيبه العلفيه نتاعنا فيها معناها قطانيه وصوجه اللي هما معناها مواد نباتية. في دول أخرى راهو البروتين جاي من من من عرش أنا فار إكزامبل من الحوت المرحي وعديد الأشياء اللي في دول حتى جيراننا. إحنا بالنسبة لنا العلف نتاعنا هو علف جاي من تركيبة نباتية بحتة.
1: معناتها نورما نورمالمون كل واحنا يكون فما استقرار على مستوى الأسعار، تقعد الحارة في مستوى 1200 ترضي جميع الأطراف وتحقق أرباح جميع الأطراف وتكون مناسبة للمواطن. هذا هو معناتها التسعيرة النهائية اللي نجم نخرج بها. ما تجوزوهاش هكا ولا لا، وما نطيحوش عليها باش تكون باش ما عادش نحكيو على خسائر، ما عادش نحكيو على خسائر عند الانتاج اللي كنتوا تحكيو عليها قبل وعلى انهيار الاسعار.
8: وهذا هو وهذا صالبيه. نحن نحبوا الناس الكل معناها احنا كمنجين نخدموا على رواحنا ويقع معناها استقرار عند الانتاج. وكيف يعني حتى راهو حتى سي ابراهيم النرزاوي بارك الله فيه مشكور وقت اللي كانت تم خسائر وكان تم معناها عند المربين تدخلوا وقال رانا في فلوكة واحدة. صحيح رانا في فلوكة واحدة، احنا كمربين ننجو عن هامش ربح. ثم حلقة دوارجي وثم حلقة تاجر جملة وثم حلقة معناها العطار، ناس كل تخدم على روحها، احنا كلنا نخدمه للمستهلك.
1: واضح. شكرا جزيلا رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك سيد حسيب الفخفخ، شكرا على كل هذه التفاصيل. احنا موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم. ماضي ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجاتنا.
2: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
9: بيبليسيتي.
10: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
11: اي بابا تفضل.
10: الكرهبة هزتها المرأة باش تعمل لها انتريتيان، ربي عينكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس.
11: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة.
10: صنعة كيفاش؟
11: ايوة شد عندك.
12: يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسيليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش وتنرفيس.
10: كلام سهل، اما هاد شكون يطبقوا؟
12: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
13: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
14: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: ما تسمعوا فيه منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، ماضي ساعة وسبعة وثلاثين دقيقة. تحية لكل من التحق بينا في الاستماع، شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. قروض القروض على الشرف سمعنا عليها وحكينا عليها مرارا وتكرارا، وكان ضيفنا في المباشر وعطانا كل التفاصيل تقريبا. لكن اليوم السؤال المطروح من كل المواطنين اللي حكينا لهم على القروض هذية، يقولك وين القروض؟ أنا نمشي للبنكة يقولوا لي ما جانا شيء من البنك المركزي، ما فما شيء، صلي عني بي الحكاية ما زالت، وغير وغير وغير من الكلام اللي تقالوا. ما نصورش فما حتى مواطن اليوم نجم يقدم طلب للحصول على النوعية هذية من القروض. خرجت معلومة مؤخرا على أن البنك المركزي طلب من كل البنوك أنهم يقوموا بإنشاء منصات لتلقي طلبات المواطنين للحصول على القروض هذية. شنية هي الحقيقة المنصات هذية؟ زعما تشد برشا وقت، وقتاش النجم نحكيه بخاتيكمون على أنه فما طلبات تنجم توصل للبنوك وتبت فيها؟ نحكيه في الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
2: الو انفو
1: المستشار الجبائي دكتور محمد صلاح العياري، مرحبا، اهلا وسهلا، شنحوالك؟
15: مرحبا سيده هدى، مرحبا بالسيدات والساده المستمعات والمستمعين.
1: شكرا. عندهم الحق المواطنين كي يقولوا لك مشينا للبنكة وما نجمناش نتحصلوا على القروض هذيا، وقالوا لنا ما جانا شيء، وقالوا لنا ما فما شيء، وكلام اعلام وغيره، هذا صحيح ولا مش صحيح؟ الساعه
15: الجزء الاول عندهم الحق، خاطر كي يمشيو ما يلقاوش المعلومه الصحيحه. اما كي يمشيو للبنوك يقولوا لهم ما في بالناس، هذيك ماشي صحيحه. علاش ماشي؟ ما نجمش في البنك ما في بالوش، اللي فما قانون يعود الى سنه 2024 اللي عدد 41 لسنه 2024 مؤرخ 2024، واللي هو بالطبيعه تعرض الى القروض على الشرف، وبعد تم اصدار الامر.
1: هو الامر هو اللي هبط في جويلي هكا ولا لا؟
15: الامر بالتاريخ 23 جويلي 26 جديد، والقانون 2 اوت 2024. ولكن نص معناها القانون هذا نص على إصدار أمر لتوضيح مسألة إسناد القروض على الشرع.
1: معناه التأخر ولا التأخير صار في إصدار الأمر، باش نكونوا واضحين.
15: أي قد كنتذكر تعرضنا له قلنا رو مش معقول يقعد حوالي سنتين حوالي ها خاتم من 2 أوت 2024 أو احنا تو في أوت 2026.
1: أما من تاريخ موضوع يجبد موضوع معناتها سي محمد. احنا مثلا قانون المالية السنة متاع سنة 2026 فما نصوص قانونية هبطت لكن الأوامر ما زلت، مثلا السيارة لكل عائلة وغيره حتى ينجموا ينتظروا هذوما حتى هما تنجم تصير لهم نفس الحكاية ويقعدوا في الانتظار عامين حتى تصدر الأوامر الترتيبية.
15: هو ذوكم كان ينتظروا عامين ويصدر أما حاجة باهية
1: معناتها
15: مبدئيا لا تصعيب على
1: واضح. خلينا في القروض على الشرف توي. قل القروض على الشرف، هل أنه المعلومة اللي خرجت متاع أنه البنك المركزي وجه الطلب للبنوك ولا أمر للبنوك بشأنه تقوم بإنشاء منصات لتلقي المطالب، منصة واحدة كل بنك باش عمل منصة، شنو هي الوضعية؟
15: خلينا احنا بسرعة مدام تعرضنا واحنا مرة سيلتا تفكير سريع. معناه لولا الفصل المعنى القانون عدد 41 سنة 2024 أشار للفصل 412 ثالثا جديد. معنى تم تغيير الفصل 412 ثالثا ولا ثالثا جديد، واللي هو قال تخصيص اعتمادات من قبل المصرف، العبارة موجودة في القانون، تبيع من قبل البنك لا تقل عن 8% من أرباح السنة المحاسبية السابقة. هذه فكرة الأولى، معناها البنوك رأوا كل قدير وقدره انت والارباح نتاعو المحققه سنه 2025 كانوا شويه بتبيع 8% بتجي شويه، وكانوا تبارك الله عنده برشا ملايين من الدنانير بتبيع 8% بتعطي مبلغ محترم. هذا علاش حبينا نفرقوا، راهو ماشي الوقتوفه خاطرك 8% من الارباح نتاع السنه السابقه ما عادش يعطي قروض سنه 26 على سنه 25، نستناو وقتها في سنة 26 المصرح بها سنة 27 وهكذا الدواليك. هذه الفكرة الأولى. اثنين، احنا قلنا واختم إصدار الأمر قلنا شنو الخصوصيات متاعه. الأولى كما تعرف هذه كيف بدون فوائد وبدون عمولات وبدون مصاريف إضافية، هذا كل اتفقنا فيه ما فيش نقاش، خاطر اسمه على جسمه وقرض على الشرف. وقرض على الشرف واش معناها؟ لو تمشي البلدية تعمل تصريح على الشرف، تعرضنا لها زاد المرة اللي فاتت. اسمه قرض على الشرف معناها وكأنها ثم ثقة متبادلة بين البنك وبين الحريف نتاعو. هذه أساسا هذه الفكرة الأساسية. وقلنا راهو القرض هذا يتم تسديده على مدى سنتين. مدة أقصاها سنتين. مع إمكانية مدة إمهال أقصاها كيف كيف 6 أشهر. نقوله 6 أشهر مع النجم ونوصل 6 أشهر كما نجم تكونوا أقل. تسديد كيف كيف مدى سنتين أقصاها نجم يكون تسديد على أقل من مدة سنتين.
1: الحاجة الثالثة
15: المبالغ. المبالغ كنت تذكر بدينا بال5000 دينار الأفراد المواطنين العاديين سميناها قروض على الاستهلاك. وبعد مشينا ل10000 دينار أصحاب المشاريع الصغرى. وبعد مشينا للكبار 25000 دينار المؤسسات الاقتصادية الصغرى المتوسطة وكذلك شركات التأهيل.
1: شركات التأهيل
15: ندخلوا بها الموضوعنا اللي قلنا راوك واحد يعمل مطلب في النص راو ما فيهش نقاش، لا يجب على البنك أن يجيبه في أجل 10 أيام على أقصى تقدير. هذه باهي. لا وقلوا كان رفض زادة يجب أن يكون
1: معللا.
15: شوف الحكاية الكلام يقولنا الكل هذا باهي باش زادة
1: المواطنين حفظتوا أنت تلمو معناتها سي محمد تلمو معناتها تتفسر وتوضح وتبسط المعلومة. أنا حفظتها معناتها المعلومة متاعك الحقيقة، شكرا لك على تبسيط المعلومة هدايا معناتها
15: ربي فضل.
1: شكرا به. اليوم هتنجيوا للتنفيذ، شو اللي صار؟
15: هكا اللي بتدخل توا للترتيب نحكيو عليه على المدخل نتاع فيه اجل نقصها 10 أيام.
1: نعم
15: 10 أيام مش تعرف انت ما باش تمشي تود على المكتب في مكتب الضبط.
1: نعم
15: مش حاجه ثابته 100% مكتب الضبط. وتنجم دي امور داخليه في البنك والله اعلم، وينجم يدخل فيها شويه محابات ويبدل التاريخ ويسبق واحد على واحد، كل شيء وارد.
1: نعم
15: جاء البنك المركزي معناها ارسل مكتوبا ولا ارسل مراسله اي لشكون بعثها المراسله هذه؟ بعثها للمجلس البنكي والمالي. اللي هو بتبيع تحت إشراف البنوك الكل.
1: أي.
15: وتم إحداث منصة إلكترونية. ما نحب الأمور إلكترونية ونحب الرقمنا.
1: أي.
15: نحب الأمور ثابتة. أحسن فكرة أنا أقول.
1: أي.
15: قام بها البنك المركزي لاجتناب التلاعب بالمطالب وإلا التشكيك إلى غير ذلك. يا أخي هاو منصة إلكترونية. تدخل طريق إلكترونية كل شيء مسجل بطريق إلكترونية بالساعة بالدقيقة بالثانية هكا ولا كل شيء مسجل وتبعثه على المنصة الإلكترونية للبنك متاعك بتبيع لهنا نفتح أو سنقوله البنك متاعك إذا ما عندك حساب بنكي تتذكرك السؤال أنا عندي حساب بنكي في بنك متاعي ونحب نمشي نجم ناخد قرض من بنك أخرى جاوبنا كان بديهي الحقيقة لا فما لا قانون لا شيء البنك اللي باش تمشي له يقول لك ما نعرفكش أنا وغدو شنو اللي يثبت لي باش ترجع لي مبالغ ما على الأقل عندي حساب بنكي إذا ما أنت عندك حساب بنكي في بنك آخر تفضل نمشي البنك متاعك عادي معناه أمور عادية وبالتالي كل شخص سيقوم بهذا المطلب يجب أن يكون له حساب مفتوح في البنك المعني بالأمر
1: فوالا معناتها هذايا سويت على المراسلة معناتها نتاع البنك المركزي توضحت الأمور توا هكا ولا لا؟
15: هي خدمة الناس الإلكترونية يقول له راهو يزيد عندك المطلب المطلب ولا التاريخ ثابت بالدقيقة وبالثانية ما عادش في نقاش قد السؤال المطروح أنا والبنك بتبيع بطريقة عملية وبديهية البنك هو اللي أنت عندك عنده حساب بنكي عادي جدا باش غدوة كي باش ياخذ الأقساط اللي باش يتم إرجاعها على مدى سنتين باش يلقى الحساب مفتوح فيه 400 دينار وأنت باش ترجع 200 دينار في الشهر ياخذ 200 دينار نتاعه
1: معناتها عنده روحنا جارانتي باش يرجع فلوسه معناتها
15: أما ما أنا قلت لك مثال بسيط أما يكون عنده 1000 دينار وباش يرجع بالضبط باش تكون عملية صحيحة 400 دينار ينجم خاطر في كل حالات يقول لك كي ترجع القروض لازم يقعد لك أنت على الأقل 40% 60% قروض أما حد أدنى للمواطن للعالم المعني بالأمر يقعدوا 40% في الحساب نتاعه
1: هذا إجابة على الناس اللي ماخذ قروض ويقول لك عندي الحق في القرض هذا ولا لا
15: بالضبط.
1: إذا كان الفلوس اللي تتبقى لك من القرض نتاعك اللي أنت ماخذه معناتها تسمح نصور تنجم تاخذ القرض هذا
15: وهو كذلك مثلا أنت عندك قرض وتكلفتك 30% من المبالغ المودعة في البنوك مثلا عندك
1: 70%
15: معنا قول لي زي ما يقعدوا عندك 40% كان القرض الثاني باش يتكلف لك ب 30% يقعدوا لك 40% عندك الحق
1: واضح جدا معناتها واضحه المعلومه هذه اي المنصه حضرت ولا ما زالت
15: نمشيو توا باش ناكدوا المجلس البنكي والمالي هذه مراسله رسميه صادره عن البنك المركزي لاعتماد المنصه الالكترونيه والقيام وايداع المطالب عبر المنصه الالكترونيه لا تقعد تمشي للبنك لا في بالكش يقول لك ما في باليش ولا هم يحسنوا
1: ولا دوسي اوراق ولا حد شيء معناتها
15: ولا حد شيء هاي لان
1: تويني ميغيك معناتها هاي
15: بالضبط هاي بطريقه معايا رقمنا
1: هاي
15: وفي الحاله هذه مبدئيا وانا الحقيقه خلينا نقولها بصراحه خاطر انا رجعت بنظر لصديقي محمد الخيلي اللي هو مستشار بنكي وإطار بنكي ونحضر معنا في البرنامج بتاعنا تونس الاقتصادية دونك نعم وزدت أتأكد من المعلومة وأكد اللي هذا معناه من مصدر موثوق هو بيدو في بنك وبيدو بشي يعطيه القروض على الشرف اتفقنا والبنك المركزي يطلب منهم بالطبيعة لتهيئة الأرضية لهالمنصة الإلكترونية هذه متاع أسبوعين ثلاثة هذا تو مبدئيا أسبوعين ثلاثة تكون المنصة
1: من توا معناتها من توا أسبوعين ثلاثة تكون حاضرة معناتها المنصة هذي وباش تكون منصة كل بنك عندها المنصة متاحة ولا نفس المنصة في كل البنوك؟
15: لا نفس المنصة
1: نفس المنصة
15: معمولة بطريقة إلكترونية عند البنوك الكل لكن كل بنك عند الحرفاء متاحة اللي باش يدخلوا على المنصة هذه الإلكترونية ويقدموا المطالب متاحهم
1: معناتها نقولوا احنا بداية سبتمبر نبدأ في قبول المطالب
15: أنا كنت أتذكر من قبل قلت إن شاء الله أواخر أوت أوائل سبتمبر وقت كنا نحكي وإحنا في أول أوت شيء أمور طبيعية بتحضر الأرضية وتنسق شوية أمور تنظيمية هذا كل أنا قابله الحقيقة والمواطنين قابلينه أبش تمشي البنك قلت لما في باليس الحقيقة ما هيش مقبولة هذه نصوص قانونية منشورة في الرائد الرسمي وبنك هذيك مهمته ما يعرفش اللي فما قرض على الشرف الحقيقه مانيش مقتنع بها برشا الحقيقه ينجم نمشي لشكون نسال عون ولا ام اطار بنكي ما نتصورش باش يقول له رامي في باليش بقروض على الشرف اللي هي منصوص عليها من عام 2024 واضح
1: معناتها نقولوا احنا الاسبوع الاول ان شاء الله من بدايه سبتمبر تبدا عمليه قبول المطالب عبر المنصه الالكترونيه تزيدوهم 10 ايام نتاع الاجال اللي حطتهم معنا اللي حطهم لهم القانون باش البنكة ترد عليك بالزبط. يعني بالزبط. خلينا نقول نص
15: اي من ارتد على المطلب الكونتور يبدي دور قول انا سبيت نهار البرمي سبتمبر وك عنده 10 ايام دونك لون سبتمبر نورمال ما يجاوبني الرفض ولا بالإيجاب هو راه بالإيجاب هيلة برشا وما فيهاش حتى إشكال ولكن بالرفض زاد مش على كيفه البنك
1: معللا
15: يقول علاش علاش قلنا يجب أن يكون الرفض معللا.
1: حبيت نشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات وعلى كل هالتفاصيل اللي قدمتها لنا. شكرا جزيلا المستشار الجبائي الدكتور محمد صلاح العياري. شكرا لك. احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا بكم. ماضي ساعة و49 دقيقة على موجاتنا.

0: صوتكم. انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. ماذي ساعة وخمسين دقيقة، شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. نمشي إلى ولاية القصرين. لقيت هذا حتى كدوروا في الشارع في بعض الولايات أساسا، يعني ولايات أخرين افتقدنا فيها الهندي تين الشوكي اللي كان مكدس نقولنا في الأسواق متاعنا توا، ولا فيل باش نشوفوه حتى في الأسواق. ما نحكيش على الأسعار، نعرفوا النتيجة ونعرفوا السبب. السبب هو الحشرة القرمزية اللي أتيت تقريبا على أغلب صابة الهندي في مختلف الولايات التونسية. مازال عنا شوية إنتاج في نابل بتاع الهندي الأملس، ومازال عنا الهندي بتاع تالا مثلا بتاع ولاية القصرين. مازال شوية شنية الوضعية، شنية وضعية الصابة، علاش بعض الفلاحين ادعاوا السلطات للتدخل لحماية ما تبقى من صابة الهندي. نحكي في الموضوع تدشويتا. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقصرين محمد حسن الأزهري، شحوالك سي محمد؟ أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم، مرحبا بديوان أفام ومتابعيه، الحمد لله.
1: شكرا، أهلا وسهلا. شنية الوضعية ساعات نحكي على ما تبقى من صابة الهندي في ولاية القصرين؟ طمن، موجود هندي ولا مش موجود، وشنية الوضعية؟
2: والله أنتم تعرفوا الحالة اللي وصلناها في الحشرة في حوض زرفان بصفة عامة وفي مناطق الانتاج، يبقى يبقى يبقى ما زالت نسبة معناها متوسطة في الانتاج، واللي ما وقت معناها اللي قاعدين نشوفوا فيها فيها
1: في الأسواق اللي موجود تاو بداية ولا ما زال
2: غالي شوية.
1: قديش يمشي تاو الهندي؟ قديش؟
2: لا هي شو نقول لك، أنا استرل صغير
1: صغيرة
2: ذيك 5000 الجيجو، ثم جيجو معناها نقول إحنا لام حتى 20000 و25000
1: هاي اللي كان استطلب بدينار نتفكر قبل،
2: ثم الجيجو كبير حتى جيجو كبير معناها مخلط يبدأ مش مخير يوصل حتى 20000 و25000
1: معناها استطل الصغير متاع الهندي توا يمشي 5000 خاطر معنا شو انتاج هذا هو؟
2: اولا الانتاج ناقص، الانتاج ناقص. ثاني حاجه الحشره القرمزيه زاد كليت ماكليات نقولوا احنا مثلا زادت، كذلك الطقس نقص الامطار
1: اي
2: الامطار ياثر حتى هو على الغلف الهندي.
1: معناتها مش عارف بيع تاخير العام اللي فات وعام صابه القصرين ناقصه،
2: يعني قلت لك انا مربوط بالعام اللي نشوف فيه الهندي نشوف فيه تو نقطة نسبة الاغلبيه سقويه راي
1: معناها
2: مش لازم صحيت الاغلبيه مش شغل وفيها البعليه، فيها البعليه كي تنقص امطار خاصه في الصيف.
1: اي
2: الهندي هندي غير ماطر مش ماطر يبقى دينا مش فهمتني يبقى شيء حبين وحتى مطعمه يديش حلو وفي كمية المال معناه فيه كمية المال مناسبة.
1: معناه نقص الأمطار والحشرة القرمزية زوز أسباب خلاو الوضعية هكا. أي شو مطلوب اليوم من السلطات حتى ننقذ ما تبقى من الصاب؟
2: يعني هو شوف هو البرنامج اللي تعمل الحشرة القرمزية بحوض زلفان اللي حوالي 130 ألف هكتار ويمثل مساحة الدملية بقصري فيها 30 ألف هكتار منتجة تتوزع على تالا فوسانا والعيون احنا الدولة كانت خدت فيه طريق عندها مدة مش من تو فهمتني، لكن وعي عنا وعي الفلاح ينقص وعي الفلاح هذا اللي شفناه معناها باش يصبر معناها كل الهندي وباش ينظف وإلى آخره. تدخل الدولة يتسمى ماهوش محتشم نقولوا احنا
1: أي.
2: في الفترة هذه كل ويمكن ياسر يدخل في باب ميزانيات خاطر ما تعرف انت باش تدخل في حوالي 130000 هكتار هو يلزمه رأس مال كبير ثاني معناها حسب الأحصائيات اللي عملناها معناها أول دراسة جدوى عندها توعامين تالي معناها ما عملنا عمليه حسابيه ومعناها معناها ادناها دون زونفيرون 25 مليار معناها 25 مليون دينار باش نلزموا على الاقل نحميو 30 الف هكتار المنتجره مش نحميو نحميو ما تخوش لنا معناها ما حصلش اللي كنا نخمو فيه معناها الدولة الدعم هالقطاع هذي اللي هو رو قطاع حساس رو قطاع حساس آلاف إذا كان مقولناش أكثر آلاف العائلات معناها تسترزق منه
1: بعنا
2: إن شاء الله اللي جاي
1: ان شاء الله اللي جاي اهون ان شاء الله نرجع نشوفوا الهندي متاعنا بالصابة وبالكميات المعتادة ويزين الأسواق. سلطان الغلة ديما يقعد هكا ولا ليه؟ سلطان الغلة ان شاء الله ترجع بلادنا ويرجع انت سلطان الغلة كما كان قبل. هذا هو من نتمناه. شكرا لك سي محمد حسن الازهري رئيس اتحاد الجاي في راحة بالقصرين. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. شكرا لزانترنت كل تواصل معنا ياسين نصاف منتحشاد حمدي اهلا وسهلا تحياتي ليك. شكرا تحياتي الفدوة. شكرا لكم الاصدقاء اللي قعدوا معنا في الجزء الثاني واللي جاوا مرحبا بكم. محمد بن محمد بشير حامد ولا أحمد مرحبا أهلا وسهلا تحياتي ليك. شكرا على المرور حبيب بن صالح مرحبا بن سالم زدة مرحبا. شكرا شكرا للناس كل. شكرا أيمن مسعودي في الإخراج, نادر بن شيدة في الإخراج على الرقمي, ضحى سويسي, إيمان غريبي كوت ديجيتال, جيهان السليني في الأعداد, هدى الورغمي معكم كانت كوتي ميكرو, الأخبار مع أميرة شاهية. طيبة الناس كل, باي باي.
0: منك نسمع صوتك تسمع
3: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة, متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom. D1FM. Flash News.
2: موجز الثانية ديوان اف ام عسلامة. معهد صالح عزيز بتونس يطلق بداية من يوم الثلاثاء القادم عيادة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لفائدة المرضى وأعوان المعهد، وذلك في إطار توفير مرافقة طبية ومهنية للراغبين في وضع حد لاستهلاك التبغ. وأوضح المعهد مؤسسة صحية مختصة في علاج الأمراض السرطانية في منشور على صفحته الرسمية أن عمليات أخذ المواعيد تنطلق بداية من اليوم، مشيرا إلى أن العيادات ستؤمن كل يوم ثلاثاء بقسم الطب الوقائي والمجتمع من قبل طاقم طبي متخصص. المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك تفيد في تصريح لمراسلة ديوان فم بأن فرق المراقبة الاقتصادية ستشرف بالتنسيق مع الوحدات الأمنية اليوم على توزيع 36 ألف قارورات مياه معلبة بهدف تفادي النقص المسجل في عدد من مناطق الولاية. وأكدت المبروك أنه سيتم تكثيف الجهود لتوفير كميات إضافية من المياه المعدنية بما يساهم في ضمان انتظام التزويد وتلبية حاجيات المواطنين والوافدين على الجهة. وفي السياق ذاته كثفت الإدارة الجهوية للتجارة بنابل عملية المراقبة الاقتصادية للتصدي للمضاربة والاحتكار وضمان وصول المياه المعدنية إلى المستهلكين في ظروف عادية.
3: ولاية نابل يعني تشهد نوع من الاضطراب والنقص في المياه المعدنية. الحق الإدارة الجهوية للتجارة بنابل طبعا بالتنسيق مع مصالحنا المركزية بوزارة التجارة وقع معناها تكثيف المجهودات على مستوى معناها التنسيق مع جميع وحدات تعليب المياه المعدنية من أجل توفير كميات إضافية، لأنه الحق الكميات العادية اللي تمشي بالنسق العادي ماهيش كافية لتغطية الطلب الحالي اللي هو معناها طلب مرتفع جدا، باعتبار أنه كما تعرف ولاية نابل ولاية معناها سياحية بامتياز تستقطب معناها عديد المصطفين والزوار من داخل البلاد ومن خارجها. وبالتالي كما تعرفوا احنا الحق معناها كانت عنا مساعي كبيرة برشا بالتنسيق مع جميع الهياكل المعنية والمتدخلة في الموضوع، ناهيك وأنه اليوم سيتم معناها تدعيم التزويد بالمياه المعدنية بقرابة 36 ألف قارورة.
2: أسعار مادة الزقوق تسجل ارتفاعا خلال هذه السنة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف، حيث قد يصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 55 دينارا. وقال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي ريحي خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن أسعار الزقوق تتراوح حاليا بين 40 و 45 دينارا وتصل إلى 55، معتبرا أن هذه الأسعار مرتفعة بالنسبة إلى العائلة التونسية. في المقابل أوضح ريحي أن أسعار عدد من الفواكه الجافة حافظت على مستوياتها، حيث يتراوح سعر اللوز بين 50 و 51 دينارا للكيلوغرام الواحد، فيما يبلغ سعر الجوز نحو 45 دينارا والبفري وحوالي 60 دينارا.
4: سعر الزقوق بين 45 و 55، مثلا الصفقة متاع السنة صارت كيكي بالفواكه الشافة البفري و 60، اللوز في 50 و 51، جوزة في 45 تقريبا. الفواكه الشافة حافظت على نفس الأسعار بالنسبة للسنة فاتت. عن الإنتاج الوطني هي كيف تساعد في المنتوج الوطني كيفاش، نسبة الأرباح كيفاش، والأكثر من هذا راهو أمام نقطة استفهام كبيرة. نحن عندنا صابة تقدر بين 300-350 طن في الجوجو، لكن مليات عجني كان تقريبا 90-95 في أكثر حالات من الطن. هذا اللي ملوش تأمينه وهذا اللي لازم نعرفوه.
2: في العالم، قائد الجيش اللبناني يقول أن قوة الاحتلال مستمرة في اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق، مضيفا أنهم يواصلون تنفيذ المهام المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانيات المتوفرة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني، إلى اللقاء.
0: ديوان اف ام عسلامة.
5: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موجه صفاقس
9: على 91.2.
0: تونس
9: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
9: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm diwanfm فلاش سبور.
10: مرحبا بكم في الفلاس سبور، اجتماع في وزارة الشباب والرياضة بالمكتب الجامعي، ونجي جويني المشرف العام الجديد على قطاع التحكيم. حاليا مازال يدور الاجتماع اليوم، من المفترض نعرفوا تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم كيف كيف اليوم النظر في برنامج الإدارة الفنية المطروح من طرف المدير الفني الجديد رضا الجديان. المدير للترجي الرياضي التونسي أعلنت البارح فسخ عقد اللاعب عادل بالطيب بالتراضي بين الطرفين لاعتبارات تتعلق بتطبيق أحكام قانون الصرف التونسي حسب بلاغ تم نشره في الصفحة الرسمية للترجي. مدير الملعب التونسي أعلنت اليوم أن قامت فسخ عقد اللاعب عزيز الكناني على خلفية إمضاء وعقد سابق لصالح فريق النجمة اللبناني في شهر أوت الحالي دون سابق إعلام. هيئة البقلاوة تعبر عن استياء من تصرف غير الاحترافي اللي وصفته من طرف اللاعب ووكيل أعماله. إدارة الملعب التونسي تتمم مجريات التعاقد مع المدافع حسين الرفاعي بعقد يمتد زوز مواسم 27 عام، تكون في ألمانيا، خذ تجربة مع الفريق اف سي وكر نشط في الدرجة الثالثة النمساوية. الموسم الماضي كان وقع أول الميركاتو في الترجي الجرجيسي، ملعبش، ثم بعد شهر أو شهرين تقريبا يتحول إلى النجم البحريني في صفقة انتقال حر، وصفقة انتقال حر كذلك الآن مع البقلاوة. إدارة نجم المتلاوي تتمم مجريات التعاقد رسميا مع المهاجم أسامة النفاتي في صفقة انتقال حر قادما من مستقبل جيبس. النفاتي 26 عام من أبناء مستقبل جيبس وتدرج في صفوفه قبل خوض تجربة مع الفريق الأول. المدرب التونسي عامر دربال يخوض تجربة احترافية جديدة من بوابة نادي العين السعودي الناشط في دوري الدرجة الثانية السعودي. دربال كان درب الموسم الماضي المستقبل الرياضي بالمرسى. المدير المستقبل الرياضي بجابس تتفق مع ابن النادي صالح دي لتولي الإشراف على المقاليد الفنية للأكابر. مدرب مساعد باش يكون مجدي الجنوري أو الجنزوري، مدرب مساعد مختص في تحليل الأداء وليد الصالحي، معد بدني أحمد بوريشة، ومدرب الحراس سليم جليسة. الاسبورو في تما سبور بقي متواصل على ديوان فام، اكثر تفاصيل ديوان فام بانت.
9: ديوان فام
11: تبع الموسيقى.

0: Fun FM.
1: Publicité.
2: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين بالافاريات لكل المناسبات، وهلا يمت وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي، من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها، وهكا جوكم يولي كيما جاونا، دوبل جو ودوبل بروموات.
0: مونوبري ديما معك. ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز الثالثة ديوان فام. عسلامة. الإدارة الجهوية للصحة بولاية الكفة تسجل مؤشرة إيجابية واعدة ضمن جهود القضاء على مرض التهاب الكبد الفيروسي جيم، حيث بلغت نسبة التعافي بين المصابين بالجهة نحو 98%. وأكد طبيب رئيس ومدير إدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف صالح الزغلامي خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن المرض أضحى اليوم من الأمراض القابلة للعلاج النهائي بفضل التطور الطبي وتوفر المضادات الفيروسية الحديثة. وضحنا فترة العلاج تقلصت بشكل كبير لتتراوح بين 12 أسبوعا للحالات العادية وستة أشهر للحالات التي تعاني من مضاعفات مثل تشمع الكبد.
4: دولة التونسيه كفلت بالبرنامج هذا وعملت انه البرنامج هذا يبتد من 2016 الى 2030 ان شاء الله بحلول 2030 نوصلوا ان شاء الله انه برنامجنا نقضوا على قضاء تام على التهاب الكبد وكل الفيروسات اللي اقترحتهم البي والسي خاطر يتعدوا للسطح الكبد ولا السيروز ديفوا حتى للكونسير. اصبح الان فيروس التهاب الكبد الجين من الامراض اللي تعالج، هذا راهو ثوره، اصبح من الامراض اللي تعالج، نسبه الشفاء منها كيف على حوالي 98% شفاء.
3: افتتاح وحدة التصوير الطبي بمركز وسط المطار بعد تهيئتها وتجهيزها وفق مواصفات عالية الجودة، بما يضمن توفير ظروف ملائمة لاستغلال آلة التصوير الطبي الحديثة التي وفرتها سلطة والإشراف في فائدة المركز وفق بلاغ صادر اليوم عن الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. كما تمت بالمناسبة برمجة أشغال إضافية بمركز الوسيط بالمطار من قبل إدارة المجمع، وذلك في إطار مواصلة تهيئة المركز وتجويد الخدمات الصحية تحسين ظروف استقبال المواطنين. ممثل منظمة الدفاع عن المستهلك بجرب اسماعيل الكنيالي يفيد بأن أزمة التنقل من وإلى الجزيرة بلغت مستويات قياسية، حيث وصل الأمر في بعض الفترات إلى العمل ببطح واحد فقط، فيما يتراوح العدد في أقصى الحالات بين بطحين وثلاثة من أصل ثمانية بطحات. ووضح الكنيالي خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن الوضع الحالي أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وزوار الجزيرة وتسبب في ساعات انتظار طويلة للمسافرين، إضافة إلى بروز إشكاليات كبيرة تتعلق بتنظيم وتطبيق نظام الأولوية في غياب رؤية تنظيمية واضحة للجهة المسؤولة عن ذلك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لا توجد محادثات أو مناقشة جارية أو مقررة مع إيران، والحصار البحري مستمر بقوة وفعالية، ومضيق هرمز مفتوح والعمل فيه مستمر حسب قوله. وأشار ترامب إلى أنه تمت إزالة جميع الألغام المائية أو تفجيرها. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري ووقف العمليات العسكرية، وأضاف أن العدو الذي وافق على مذكرة تفاهم مجبرا تراجع عن التزاماته لتعويض فشله السياسي. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: برمج من توا حتى للربعة، تحية للجميع، مرحبا، أهلا وسهلا بكم ناس الكل. رانديفو العادة، رانديفو اليومي على ديونا فام في البرمجة الصيفية، نرجع لأكتواليتي ريكابلي من الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. يا مقليلة تفصلنا عن انطلاق موسم جديد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إن شاء الله بالتوفيق لكل الفرق، 16 فريق باش يكونوا على الخط الأول للسباق من سيظفر باللقب مع نهاية الموسم القادم. تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لكل الأندية، أكيد ناس كل استعدت كما يجب لهذا الموعد الموسمي والسنوي كالعادة، ما بين انتظارات كبيرة من الجماهير التونسية كيف سيكون أداء ومردود الفرق التونسية في هذا الموسم. موسم جديد فيه برشا تحديات على مستوى الوطني وأيضا على مستوى القاري، عنا أربع فرق تشارك في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، كل الفرق انتدبت، كل الفرق جاهزة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. على مستوى التحذيرات، لابد من التحذير كبير لهذا الموسم على مستوى وزارة الشباب والرياضة، الجامعة التونسية لكرة القدم، الإدارة الوطنية أيضا للتحكيم، الرابطة وكل العوامل وكل الجهات المتداخلة من أجل إنجاح موسم كروي. نطرح سؤال، ما هو المطلوب لإنجاح الموسم الكروي؟ كيفاش باش نعرفوا أن الموسم ينجح؟ بالنتائج فقط، ببطولة منظمة، ملاعب مفتوحة، جماهير حاضرة، تحكيم أفضل، وأندية أكثر استقرار. نحكيه هل استعادت الفرق بالشكل المطلوب، ومن سيكون الحصان الأسود للبطولة؟ حكينا البارح ديجا على الخماسي ولا السداسي الأول على مستوى ترتيب الموسم الماضي، نواصل كما قلنا، فما فرق استعدت كما يجب وننتظروا أنها بتشكل مفاجأة كبيرة في هذا الموسم. ماهر الكنزاري في أول حوار، التحذيرات، الانتدابات ورسالة لجماهير النادي الأفريقي، نادي الأفريقي الذي حسم اليوم أيضا انتداب جديد على مستوى الخط الخلفي، تنحكيه عليه بعد شوية، بسبب رغبته في الحصول على راتب بالعملة الأجنبية، ترجي يفسخ عقد عادل بال

0: فينا على لي بوند على الفريكونس نتاعنا على 3w.dionfm.net ونصبحوا كالعاده على اصدقائنا في امريكا وكندا. نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، تحياتنا لكل مستعملي الطريق، سيسر واحكم، ربي يوصلكم سلمين المتالقه كالعاده. نعيم الساسي مرحبا نعنوع.
1: مرحبا بك حاتم، مرحبا بكل المشاهدين ومتابعين ديون اف ام. ان شاء الله شهر نعدي شويه هكا في ظل الميركاتو الكبير اللي قاعد يدور في تونس
0: كبير.
1: وقدوم البطوله التونسيه
0: حاجه تفرح
1: ان شاء الله، معناها
0: حاجه تفرح
1: ان شاء الله تكون في موعدها وكا.
0: حاجه تفرح ان شاء الله تكون في موعدها. هذه الغمزه نعرفها به بارابور الموسم الماضيه، به بارابور الموسم الماضيه وقت اللي كانك المنع من الانتداب وغيره شيء اسف، حتى احنا ما نلقاوش ماتير باش نخدموا نعيم. على الاقل تو كنا نلقاو كل انتدابات وتحرك مقاليات وشويه تليفونات وتكلم مسؤولين وكلا لاعبين، واللاعبين في حد ذاته تعطينا امبيونس على مستوى العمل، وسعيد جدا بوجود المدرب بعدها المدرب مجدي المصراتي. مرحبا يا مجدي.
2: مرحبا حاتم، مرحبا بالحضور والساده المستمعين والمشاهدين.
0: نفرحوا مجدي كنا نلقاو الانديه قاعده تنتدب
2: بطبيعه. بطبيعه نفرحوا لانه كما قلت انت من سنوات الكره التونسيه تعاني من المشاكل الماديه، حاجه باهيه اللي فرق اللي في النخبه الكل مع سوا والوضعيات نتاعهم، وان شاء الله يكونوا جاهزين في اول مقابله في الموسم الجديد
0: ان شاء الله. ايام قليله تفصلنا عن انطلاق الموسم 22 الدفعه الاولى للجوله الاولى لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، باش نختاروا في الكيكوف باش نحكيوا على اجتماع خاص بين وزاره الشباب والرياضه والجامعه التونسيه لكره القدم. كيكوف كيفاش نجم نعرفوا نعيمه انه الموسم ينجح؟ معناها باش نسالك سؤال اخر، انا اذا كان الهدف نتاعنا موسم كروي ناجح، شنو اهم ثلاثه قرارات لازم نخرجوا بهم الاجتماع بالوزاره والجامعه؟ قل لي، هذا سؤال على الطاير.
1: ليه ومش ثلاثه قرارات؟
0: ثلاثه قرارات الاولى،
1: ثلاثه قرارات بركه ما تنجمش تحكم في بطوله كامله اللي قاعدين نعانيوا منها من سنوات، معناها قاعدين نعانيوا في المشاكل نتاعها. لكن بالنسبه لي انا ثلاثه قرارات الاولى، معناها سواء كوزاره او للجامعه التونسيه لكره القدم، اول حاجه انا بالنسبه لي انا عامل الثقه، لانه منسوب الثقه يلزم يكون موجود من كل النواحي، خاصه ما بين الجامعه التونسيه لكره القدم، ما بين الرابطه، وما بين النوادي، ما بين هيئه الحكام، كيف معناها انك تعطي الثقه وقت اللي تبدا الثقه.
0: انت شفت السونداج نعيمه؟ ما حكيناش في السونداج، ما حكيناش في سونداج قبل الميسيون. والله فما سونداج ونسيت باش نحطه في السامع. هل تعود ثقه الجماهير في كره التونسيه؟
1: لا هذيك
0: اي عملت سونداج والله سونداج. برافو يا اخو تقرا تفضل.
1: هذه اول حاجه، اول حاجه لازم تتوفر في بدايه البطوله هذه. ثانيا بالنسبه لي انا اللي قاعده نشوف فيه يتحسن من السنه الفارطه على الاقل، ان شاء الله يتواصل التحسن، ان شاء الله معناها البلديات يخدموا مع النوادي على اصلاح الملاعب، لانه هذيك اول حاجه في كره القدم لازمها تكون موجوده، لانه معاناتنا في الملاعب في كره القدم ما خلتناش نقدموا لاعبين في السنوات الاخيره بالكاليتي اللي تونس مستحقتهم في سواء خاصه على المنتخب لكره القدم. ماناش قاعدين نشوفوا في لاعبين اللي قادرين انهم يكونوا موجودين باش يدافعوا على رايه تونس. هذه أول حاجة لازم تكون موجودة، معناها لازم تتوفر كل الجهود وكل الظروف. معناها أنا ماذا بيا ما نحبش نشوف أنه فما نادي يتشكى من ملعب وماهوش باش يلعب في الملعب نتاعه، وتتأجل المباراة نتاعه لأنه ما لقاش ملعب باش يلعب فيه. وبعد التأجيل هذاك يولي الآخر، معناها الرزنامة كلها كما قلنا نحن تتفرعس وتدخل بعضها. لهذا ماذا بينا ما نشوفوش كل الأوقات وكل المباريات تجرى في الوقت نتاعها باش تكون على الأقل منظمه وتكون فما برشا شفافيه. لان يعني شوف نحن السنه عندنا اربع نوادي تلعب الكل على المستوى الافريقي. امنيتنا انهم يكونوا الكل في الفاز دي بول، وفاز دي بول راهي تتطلب برشا حاجات، تتطلب انه الرزنامه تكون منظمه ومستقيمه من بدايه الموسم الى اخر الموسم. ثالثا ماذا بيا انا حاجه بركه، لو ان المسؤولين خاصه يعفوا علينا شويه من التصريحات، ينقصوا شويه من التشكيات، مش من التشكيات لاجل النوادي نتاعهم، لا، من التشكيات اللي قاعدين نشوفوا فيها مشاحنات في اخر المواسم في اخر السنوات. بالنسبه لي انا اقل كلمه من مسؤول، لانه الكلمه ولات بحسابها توا الكلام، ولا يتكلموا بعد ولا يتراجع المسؤول هذاك ويقول لك لا انا ما قلتش وانا ما نقصدش. انا في حالات التشنج وفي حالات انك تكون في وضعيه انت ما تنجمش تتكلم فيها وباش تقول كلام ما يلزمكش تقوله، ماذا بينا معناها نحن بغينا عنه، لانه هاك تشوف معناها قاعدين نحاولوا أنه الناس الكل الظروف الكل والمجهودات الكل

0: نحبوا هالنجحوا هالموسم هذا خاصة حتى على المستوى الإعلامي راو نسل لا كل لا كل صحيح. كلمة بحسابها راو في البلاتويت أي كلمة راك تكتب عليها
1: الثقة ونقصت نقص منسوب الثقة في الإعلام الرياضي التونسي
0: والجمهور عادي صحيح أنه راو شوف الجمهور عادي أنه يتغشش الجمهور عادي أنه يقول لك أنا الفلان محسوب على هذاك وذاك أنتم وليتوا تلبسوا في الـ في الـ في المراول نتاع جمعياتكم مع سلسو وهذا من العادي أنه الجمهور يتغشش وما عادش هو بيده عنده ثقة تجاه الإعلام هذا كله يزم يكون متوفر إن شاء الله معناه أمنيتنا أنه الموسم هذا على الأقل يكون بداية الانفراج لكرة القدم التونسية
1: ما شاء الله قد يتابعوا فينا عاونا شوية في السونداج أو عندكم هل تعود ثقة الجماهير في الكرة التونسية لحد الآن 75-25 لا 25 نعم عاونونا شوية في السونداج لأنه محل محور باهي وباش خليه الآخر الحصة باش نعطيه بعد الريزولتا الأخيرة باش نمشي معاك مجدي في نفس الموضوع لأنه بعد شوية نسألك على سؤال على مستوى المادي أنت قريب من النوادي وتعرف ربما أغلبية النوادي على مستوى قادرة القدرة المالية أنه سمحوني باش يكون زمان موسم مستقر نقوله مادي لكن اليوم اجتماع اللي شفناه حسب ما صدرنا على الحكام البطولة تغيير القوانين بخصوص العنف وأيضا التحكيم شنو مطلوب فعليا من اجتماع اليوم وزارة وجامعة مجدي باش يكون موسم جديد مختلف شوية على المواسم السابقة اسكو فما بوادر نجاح نجمو نصلحو باش يكون سيزون لأنه تقريبا قاعدين نكرروا في نفس السؤال قبل كل انطلاقة موسم
2: وشوف حاتم فما بوادر ولا معناتها بعد في أرض الواقع باش نعرفوا اسكو فما بوادر ولا لكن نقول اني ديما معناتها كان نحبوا نجمو لأنه شوف كنت تحكي انت معناها على برشا قوانين لازم تتراجع صحيح برشا قوانين لازم تتراجع فما حاجات صارت تعديت مرور الكرام خليت اللعبات تتمادى دونك وقت اللي انت نعرفش ان الجمهور يعمل معناتها يعمل كما نقولوا يضرب جوار بحجره ولا يضرب اربيتر ولا حاجه ومنعاقبهمش خاطر متابعين الجمعيه الفلانيه ولا الجمعيه الفلانيه دونك باش تتواصل الحكايه هذه وبالعكس باش تكثر بالنسبه ليا هما حاجة أخرى قطاع مهم برشا اللي هو تحكيم تحكيم شوف راه ساعات أربيتر ولا ديسيزيون ياخذها حكم ولا جي دي توش ولا أربيتر فار تتسبب في إقالة وفي استقالة وتسبب في أزمة في نادي دونك معناتها الناس كل لازمها تراجع رواحها الناس كل لازمها تتحمل مسؤولياتها المسؤولين كما قالت نعيم المسؤولين لازمهم يكونوا مسؤولين على كل شيء على كلامهم على تصرفاتهم على الكومبورتمون تاعهم في التيران ساعات تشوف مسؤول معناتها كيفاش يتصرف في التيران المسؤول هو ليماج تاع ليكيب
1: وي
2: كيفاش صحيح. تحب انت اليوم جوار معناتها تشوف مسؤول نتاعك يتصرف في تصرف كيما هكا كيفاش معناتها معناتها كان هو المسؤول
1: اللي باش
2: صحيت هو ليكزامبل باش يتصرف هكا دونك برشا حاجات هذوما كل شوف هذوما كل حاجات للمراجعه في الانفراستركتور زاده هذا اليوم
1: فما مشكله كبيره اليوم
2: مشكلة كبيرة برش
1: معناك يقول لك نطرح السؤال مجدي هنا مشاكل تعيشها البطولة هي مشاكل إمكانيات وإلا بالأساس مشاكل تنظيم وتنسيق معناك.
2: كل شيء
1: إمكانيات مشاكل. وتنظيم وتنسيق الكل
2: شيء. كل شيء للمراجعة كل شيء لازم نحسنه فيه وإن شاء الله شوف احنا منش مش تدنكو باش تكون هي شامبيونا معناها فيها برشا مشاكل باش نحاول مشاكل كل على الأقل لازم فما بوادر متاع نتاع نتاع تحسن بوادر نتاع اصلاح نتاع معناتها لازمنا نقطع مع الماضي ونبداو في مرحله جديده ان شاء الله نشوفوا معناتها الشامبيون ان شاء الله نشوفوا البطوله نتاعنا تتحسن بشويه بشويه نرجع ان شاء الله للمستوى اللي كنا فيه قبل
1: اكثر مساجات قاعده تجينا نايمه واكثر تعليقات مش اكثر اما يعني فما برشا ناس قال لك اليوم راه يلزم ترجع الجماهير الملاعب تحويل المباراة إلى موعد رياضي حقيقي أنا قالك الموعد الرياضي الحقيقي لا يكون على أرضية الميدان إلا بتواجد جماهير الاثنين قالك اليوم يلزم الأطراف المتداخلة
2: إلى متى بالحق
1: صحيح إكزاكتومون باش ترجع الكرة ولو عنا ثقة في جميع الأطراف عنا ثقة في الداخلية عنا ثقة في الأمن عنا ثقة في الجامعة في الرابطة لأنه تونس اللي والأمن التونسي اللي نجح في تنظيم وأنت مختصة حتى في الفن معناها في المهرجانات وفي المسارح وفي الفنانين وقضيه تنظيم اكبر التظاهرات العالميه ما نصورش انه اليوم ما نجموش معناها ولا ما يحبوش ينظموا مباراه زوج جماهير
2: ابراهيم سامحني تو علاش في سوبر كوب نجموا ننظموا معناتها مقابله فيها زوج جماهير في
1: الفينالات
2: علاش في السوبر كوب
1: وفي الكوب في فينال الكوب
2: اي فينال الكوب
1: فينال الكوب زوج جماهير
2: علاش مثلا هاو نجموا ننظموا شو مشكل ما
1: في تشامبيونز ليج في تشامبيونز ليج في الماتشوات لعبنا في الليل والاسبيرونس تلعب في الليل ويجيو لي فيزيتور يجيو من برا جمهور الجزائر وجمهور مصر وغيره قاعدين ننظم اليوم يلزم راهو برشا وعي اليوم يلزم حتى الجمهور التونسي يعرف قيمه العمل الامني اللي قاعدين يخدموا فيه
0: ليه وراو سهل ياسر انت تبداها تدريجيا الحكايه فهمتني بالنسبه لي انا مثلا يكون الجمهور المنافس مثلا بكوتا معينه
2: ما
0: تبداش مثلا بكوتا اللي كيما نقولوا على مستوى
1: كيف في وقت معين
0: لانه بديناها وهذيك الحاجة الخايبة اللي عملناها لأنه وقت اللي تعاود ترجع بزوج جماهير وتعاود توخر بالتالي تعمل خطوة تالي هذه كما تخاوش تخليك أنك تعاود تاخذ الانيسياتيف وتعملها الحكاية هذه الإشكال في هذا شنو زاد لأنه أنا مع الحكاية هذه من سنين لأنه أنا بالنسبة لي أنا الكورة من غير زوج جماهير ما عندها حتى نكرة أنه جمهور يجي يلعب بجمهوره بركة ويصفق عليه ويخرج ليه ما هيش كورة ما تنجمش تكون كورة لكن هذا لأنه أنا شو نحس مثلا نحس لتا الأمن متاعنا وقت اللي هو يقول لك إليتون توا خلينا نعملوا الخطوة هذه تصير حاجة اللي تخليه عاود يرجع
1: بالضبط.
0: خطوة أخرى التالي هذا بالضبط. هو الإشكال معنا
1: صحيح.
0: كل مرة تحس أنه فما جس نبض تحس فما أنه فما هكا بوادر متاع أنه هنا باش نرجع زوز جماهير تصير الكارثة في التيران اللي يقول لك با خليني انا لا الفوميو خليها هكيه كيما انا تاو معناها انا بالنسبه لي انا يلزم راهو الجمهور يكون واعي بالحاجه هذه الجمهور هو اللي يخلي انه الناس الاخرى اللي هي عندها زمام الامور واللي هي تحكم في
1: المباراه معينه من الجمهور
0: اكيد هي اللي تخلي وتعطي ثقه للناس الاخرى اللي معناها راهو إليتو انه نحن زوج جماهير يكونوا موجودين وإليتو خلينا نحكي بصراحه انت قلت لي تاو في الفن معناها انت قادر في مسرح كيما المسرح الروماني في قرطاج 15000 واكثر من 15000 متفرج قادر تامن وقادر راك تامن راهو امنين قادرين نعملوا كل شيء وتدخلوا لينا انا نحكي لك مانيش نحكي لك على مستوى التنظيم راه قادرين انه في هذا الكل اكيد مما لا شك فيه الجمهور هذا ماهوش الجمهور هذا لكن انك قادر تعمل مش بالسهرة 15000
1: معناها تشوفهم
0: في عينيك
1: مجدي
0: راه ما عندكش فكره فانت تزيد تقول مسهله خاطر الناس كلها تخرج مع بعضها والناس معناها فول كبيره مش كيما استاد من هنا واستاد من هنا معناها تنجم هذاك من غادي وهذاك من شيره معناها اذا كان ناس 15000 على اكيد كي تقولها بالعدد عادي لكن كي تشوفها على عينيك معناها حاجه من وراء الخيال هذا الكل راه مقدور عليه لكن راه الناس الكل يلزمها تكون موجوده والناس الكل نعود نرجع لك للثقة لأنه أنت كجمهور لازمك تعطيني ثقة كأنا إيتا وأمنيا اللي أنت راك
2: حاضر المستوى الحدث
0: حاضر حاليا أنه نحن نرجع بالجماهير وأنا بالنسبة لي الكوتا واحدة مثل تدريجيا نرجع ألف ألفين أعطيني 3000
1: ولا تعرف شو حتى مساجة
0: أنا ما نتصورش ألف مثلا
2: يخلقوا
0: ألفين باش يقلقوك مثلا أمنين أنت مثلا مع الجمهور المميز
1: أي صحيح
0: أما هذه رأى من بداية الموسم لانه هاوش يقول لك فما مرات في وسط الليل يقول لك علاش لا
2: حط لا من الاول
0: من الاول خاطر يقول لك انا مثلا اي انت هاك ما لعبت لي
1: والله ان شاء الله والله ان شاء الله يتم التسريع في قرار كيما هذا بالحق
0: مثلا
2: ليش في ريتور تعبي بالجمهور
0: معقول انت انا باش نلعب بالجمهور تو لا ما انا كي ما عنديش حق يلزم من الاول
2: انا السيزون هذه ننساوه
1: لو تعرف شنو والله شوف ايش نقول لك هما راهو على مستوى الاراده اذا كان عندنا اراده في اتخاذ القرار نجمو ناخذوه حتى في غضون 48 ساعه معناها شيء ما يقلقش بالحق لانه عندنا ثقه كبيره نعاود نقولوا في جميع الاطارات الامنيه والقوات الامنيه قادره تعزز والله مش حتى 1000 و2000 كنت ولكن اليوم يلزم حتى عقليه الجمهور راهو لماذا مساج بربي لا حتى على بعض نقولوا بعض جروبات الترا معناها اللي كنا ولاد فيراج كنا منتمين لجروبات الترا باش نبداو واضحين معناها وكنا قبل في صغرنا مشينا وعملنا ديبلاسمون راهو فما جينيراسيون جديده في الجروب الترا والله لا تعرفوا ما هي متعه الديبلاسمون راهو كي باش الديبلاسي انت الجمعه الجايه تحضر في الديبلاسمون تاعك الاسبوع القادم للبلاد الفلانيه والمدينه الفلانيه راهي متعه كبيره دونك ماذا بهم هما اصلا معناها يقعدوا شويه لانه شوف كما قلت انت نايمه راهو نقراه ساعات معناها انه النيه في الاعاده ولكن تصير حاجات في الفيراج الكل دون استثناء معناها مش واحد الناس الكل مشاكل هذيك اللي تخلي الامن يتراجع معناها اليوم عاونوا انتم الناس باش ينجموا هما ياخذوا قرارات فعليه هذه راهي اطراف الكل متداخله سوى وزاره داخليه وجمهور الناس الكل باش نجموا نجحوا لانه كي ترجع الجماهير في الملاعب ترجع هيبه المقابله اش قلت لك انه تحويل المباراه الى موعد رياضي حقيقي راهي الرياضه هذه هي دونك ان شاء الله الناس الكل تفهم باش نجموا اموا نشوفوا كسبكتاكل حلو بالجماهير وغيره وبرشا حاجات مزيانه اللي كمان ما احنا عشنا شوي في ليزاني بونور وخلطنا على المقابلات هذه. بهي نحكي
0: نحن كنا بداية لكل شيء في افريقيا معناها نحن كل شيء بدا من عندنا، كل شيء خرج من البلاد هذه معناها صغيره لكن كبيره بانجازاتها وكبيره بالحاجات اللي تعمل فيها. ليزولترا بداو من تونس، كل شيء الجماهير بدات من تونس، ثقافه الاغاني بدات من تونس، الكل بدا من تونس، لكن نحن شوفوا لينا نخزروا لتاريخنا عند الناس الاخرى ونحن قاعدين نتفرجوا للاسف.
1: هذا هو للاسف. بهي مجدي نحكيوا ماديا، انت وانت معناها قريب للنوادي ومتابع بعض القرارات اللي تم اتخاذها مثلا بالسيزون اللي فات، سيزون تاع السنة، انه ما تشارك الا ما تخلص الديون نتاعك، امورك تصرف بلغتنا احنا تونس اخويا انت. هل انه اليوم تشوف مجدي بوادر على الانديه التونسيه قادره ماليا نحكي على ضمان موسم مستقر شويه على الاقل؟
2: هو كفما حاجه باه في السنه الاخيره هو القرار ذا، لانه شوف فما لاعبين زاد عندهم ديزونجاجمون، عندهم عقود، عندهم عائلاتهم، فما لاعبين كملوا مع جمعيات قعدوا سنوات ما خذوش حتى فرنك. دونك قرار هذا بالنسبه لي معناتها من احسن القرارات اللي خذتها الجامعه في السنوات الاخرى، وباش يعرفوا النوادي زادة اللي يلزمهم ينتدبوا على قد امكانياتهم. لانه قبل كانت فوضى في الانتدابات، كانوا ينتدبوا بال 15-20 لاعب ويوقعوا في العقود والفلوس ما فماش. دونك توا من هنا فصاعدا باش تولي يلزمك تعمل حسابك وتعرف اللي انت تعرف روحك اذا كان بالصح عقود بارقام معينه راك باش تلقى برشا مشاكل في المستقبل. وهذا مهم برشا، حتى كان يعاني توا في المستقبل باش يكون الوضعيه بتاعهم خير من توا،
1: خير من توا برابور. بالحق انا برشا خلاصات نحات وبرشا ديوت نحات نعيمه. انه مجدي يقول انه القرارات هذه من احسن القرارات اللي تم اتخاذها. تصرف خويا امورك، خلص الخطايا نتاعك والديون، نعطيك مهله كما صار في البارح، انا مهله ب 48 دونك شوف امورك، تصرف تسلف اعطي فلوس، في الاخير تدخل انت خويا كيف كيف النوادي الكل على نفس المسافه.
0: ونحن الحاجه اللي والمشاكل اللي صارت للانديه التونسيه كل هذه انه خليك تلعب وما يسالش معناها مع الكوميول نتاع هذايا الكل، هذايا اللي هو خلينا نحن في حاجات الحقيقه هي اللي زادت وخرتنا التالي وخليت النوادي تتخبط معناها في المشاكل نتاعها وتخلي هي روحها كما نقولوا نحن مجال لانه تكون موجوده والا ما تكونش موجوده. ما هذا هو المال هو اللي اكثر حاجه راهو تنجم التعب الجمعيات. والحقيقه اللي صار في السنوات الاخيره انه خلي الجمعيات تلعب وتو يخلصوا، لانه هو مخليك مكبل لانه خليك انت كما نقولوا نحن تو ديبون دو موا. هذا هو الجمله اللي انا نترجمها اما هذه هو وذيك ليره انا انت عندك انت تابع لي انا وانا اللي نتحكم فيك من اني خليتك ما تخلصش وخليتك معناها انا بعد انا شروطي النجم ننفذها معاك وشروطي النجم نمليها عليك كيما انا نحب لانه انا في الجانب المانج نقول عمل عليك مزي
1: منعتك بيه. عطينا شويه في لي فوت، يعني انه العدد نتاع لي فوت ماهوش كيما كي العاده، معناها بون هي باش ترجع ان شاء الله مع السيزون الفوت ديما موجود كيما تعودتوا في في في البرنامج. وعطينا شويه قلنا هل تعود ثقه الجماهير في الكره التونسيه؟ نعم ملي سهله ياسر العمليه. بيه باش نحكيوا على حكينا على مستوى انه القدره الماليه على ضمان موسم مستقر. البارح حكينا على 5 جمعيات وحكينا على ميركاتو نتاعها، مالوروزمون ما نجموش نحكيوا على الجمعيات الكل لانه، لكن هات نحاولوا نعملوا معناها قراءه صغيره في الانديه. في العنوان قلنا هل انه اليوم هل استعدت الفرق بالشكل المطلوب؟ من سيكون الحصان الاسود للبطوله؟ معناها خلينا توا انه البارح باش نبداو واضحين، حكينا على نادي الافريقي بطل الموسم، حكينا على الترجي التونسي، حكينا على ساساس، حكينا على النجم الساحلي، حكينا على الملعب التونسي على مستوى الفرق الكل. انت تشوف مجدي وقاعد تابع، هل استعدت فرق بالشكل المطلوب لو نعمل مقارنه مع الموسم الماضي واللي قبله مثلا؟
2: ولا شوف حاتم فما فرق معناتها حسب ما نشوف استعدت كيما يلزم، داو البريباراسيون على بكري، نظموا امورهم على بكري. فما فرق لا دقيقة دونك
1: فما فرق لا معناتها ما استعدتش كوم الفو والا استعدت وما عندهاش ربما الامكانيات،
2: داو مخر وعندهم مشكله كيما متلوي بدات مخر.
1: مشكله كبيره
2: برشا. دونك كتابه بلاغ كيما هكا قبل 10 أيام من البطوله تفهم الوضعية اللي فيها نجم
1: والله شيء مؤسف، والله شيء شيء شيء حزن. لأنه كي تشوف أنت النجم الرياضي بالمثلوي وتشوف البلاغ تاع القوافل الرياضية بقفص، والله شيء يوجع القلب.
2: صحيح.
1: معناها حكينا وتحدثنا معناها راه القوافل الرياضيه بقفصه مهدده بالاندثار.
2: اندثار
1: باش نبدا واضحين معناها الكلمه موجعه والكلمه كبيره ولكن هذه حقيقه هذا واقع. ليه نوصلوا
2: دونك كما قلت لك فما في رقص بدات بكري كما المرسى بدات بكري معناتها حملنا زاده شفناها معناتها فما كونتينيتي معناتها فما كلك سواء على المستوى الاطار الفني ولا على ولا على اللاعبين ودعموا الفريق بلاعبين باهين بداوا خدموا كما يلزم عندهم فريق باهي مش خايب كيف كيف سقيت الدير فما كونتينيتي على المستوى الاداري والمستوى الفني حافظوا على المدرب نتاعهم جابوا لاعبين معناتها باهين قاعدين يعملوا في دي ماتش يكون باهين نجم يكونوا معناتها مفاجاه في الموسم هذا بالنسبه ليا
1: تقدم اللي بسقيت الدين نجم يكون مفاجاه
2: رغم اللي معناتها اول موسم في الـ في الـ في الدوري الممتاز
1: مشابه لتجربه شبيبه العمران تقدم بسقيت الدين
2: نجم تكون معناها
1: افضل
2: ما نعرفش ولا الوقت والتيران هو اللي يقول لنا افضل ولا لكن تصير لابون فوا في الطريق صحيح حسب ما تشوف انها اداريين منظمه حافظوا على الاطار الفني نتاعهم معناتها قاعدين يعملوا في مقابلات وديه باهيه برشا دونك نجم يكون معناتها نجم يعمل ساقية الدير نجم تعمل سيزون باهيه السنه
1: شنو حوالي ترجي رجيس مجدي
2: سافا ترجي رجيس
1: يقول لازم نكلموا حمزه اللي شيقر وقت
2: نكلموا حمزه هو اللي عنده
1: اما شنو حوالي ترجي رجيس بالحق ترجي جرجيس الفريق اللي فما برشا عناصر خرجوا من جرجيس السنه ولا
2: برشا عناصر خرجوا فما برشا عناصر جاوا زاد بهين
1: اي
2: دعم الفريق برشا لاعبين بالطبيعه جرجيس السنوات الاخرى كل تنجح في ليزيترونجي نتاعها خرجوا ديزيترونجي وجابوا ديزيترونجي بهين توا جابوا معناها حتى لاعبين توانسه بهين قاعدين يحضروا كما يلزم شفتوا الماتش الكاف
1: ايه
2: التور اليميناتوار ان شاء الله جرجيس تحافظ على نفس الاداره قاعده معناتها كانت فما معناها ازيتاسيون اسكو باش يقعدوا ولا في الاخر قرروا باش يقعدوا
1: قرروا باش يقعدوا لانه سمعنا تاجيل جلسه عامه انتخابيه البارح
2: معناتها هما اللي لاهين بكل شيء تو عملوا البريباراسيون عملوا الانتدابات دونك جيتيس قاعد تحضر كيما لازم ان شاء الله نشوفوا
3: كالعاده معناتها تعدي ان شاء الله بالتوفيق ما مش على زاد كيما المواسم فارطه تجي في جون في تبيع تعلم لعبه وهذيك شفنا نحن المعاناه في اخر الموسم
1: باش تعيش
3: راهي وصلت انه على قاب قوسين انه منطقه النزول هكا ولا
1: صحيح
3: صحيح لانه صحيح انا نعرف باش تعيش لكن لموضوع دي شوز انه نبيعوا لاعبين معينين ونخليه سكوليت نتاع ليكيب اللي تخليني انا معناها بغينا معنا انه نكون في وضعيه حرجه
2: هو شوف نايمة عندك حق في معناتها في جانب من كلامك لكن شوف وقت اللي يجيك معناتها فرصة باش تبيع لاعب معناتها بقيمة معينة ما تجيبش قول لي راهو معناتها انت تو كيما نعطيو ليكزومبل تاع ستانلي وقت اللي يجيك فيه 700 ألف دولار معناتها ما تصورش حتى نادي حتى النوادي الكبيرة تبيعه في تونس مش جرجيس دونك بعد عملت شيت ليبر صحيح معناتها عملت برشا ماتشات
1: لاعب الاخر مشى الجيش الملكي الاكسيال
2: مندي
1: هاي.
2: لكن مشى في
3: فالو مندي
2: مشى في الصيف مش في الميركاتو تاع الجديد جرجيس كما قلت لك معناها حتى في اخر ما نساش في اخر الموسم تاع عملت ريمونتادا باهيه في الشامبيون وعملت فينال كوب ومعناتها كان نجم
1: عملت فينال كوب يعني اول على مستوى اخر الموسم تحسن شويه النتائج بدات من ماتش المستير هي ديجا
2: ماتش كوب
1: صحيح ماتش الكوب نايم فرق اخرى احكي على ساقيه الدير انا فما فريق اخر ديما ناخذ منه الاكزومبل انه اوكي يبدا مخر ولكن كي يجيب الملاعبيه يعرف كيف يجيب الاتحاد الرياضي ببن قردان يجيب الملاعبيه الخبره اللي قادرين يفكولك الاطراح بلغه الكوره يفكولك الاطراح تجيب في الاخر ملاعبيه اربعه خمسه كيما
2: مثلا
1: ملاعب في اتحاد بن قردان لا تو لا الحقيقه ما عنديش برشا فكره لكن انه عمناول مثلا كانت عندها افكتيف محترم جدا كتشوف انت غازي عبد الرزاق تشوف الحبيبية كان تشوف معناها ملاعبيه قادره انه تفك الاطراح اتحاد بن قردان
2: صحيح عندهم ملاعبيه عندهم اكسبيريونس الملاعبيه تحكي عليهم عندهم سنتين في بن قردان مش الموسم الفرد
1: اي معناتها الاكسبيريونس سنين برشا خرجوا
2: ديما شوف بن قردان ديما تعمل ايكيب هوموجين تعمل لاعبيه مع تجيب لاعبيه اكسبيريمونتي مع لاعبيه شبان وتعمل ايكيب هوموجين ونعرفوا
3: مع مدرب محنك
2: مع مع مع ملعب صعيب الحقيقه في بن قردان معناتها باش تلعب فيه دونك عندها تو بن قردان من سنوات في الناس عندها دي تراديسيون ولات معناتها تعرف كيف تخرج من الازمات نتاعها ان شاء الله السنه زاد نشوفوها معناتها تعمل موسم به
1: اي نعيم من سيكون الحصان الاسود حسب راي نعيم انا ديما توقعاتك راني اخويا ايمان بالمولى عز وجل من بيت توقعاتك
3: بو باش نمشي باش نمشي بوم. انا بالنسبه لي انا الفرق اللي متعوده بال بال بالوطني معناها بالرابطه المحترفه الاولى مرسى والا حمام لنف والا ذوكم معناها تعرف معناها حصان اسود ديما التوقعات اللي ما تمشيش فيها ويكون مفاجئ او يكون ما تعرفوش كيما سقيت الدير كيما حكيت انت مثلا شبيبة العمران تعودنا بها شبيبة العمران زادها كيف كيف. انا بالنسبه لي انا باش تقلق برشا وباش تكون لها كلمه سنة على مستوى البطوله باش تكون لها كلمه يعني. في حسم برشا مباريات لانه فما كونتينيتي فما ملاعبيه سيبلي فما ملاعبيه معينين فما استراتيجيه ما اخذتها الجمعيه هذه مغاير على كل الجمعيات والى حد ليه الموسم الثالث يظهر لي معناها ماشي معاها وماشي على نفس المبادئ وظهر لي ولات من التقاليد تولي من التقاليد كما الاخرين من الجمعيات الاخرين. انا ممكن ما نعرفش ديما نبقى نقول ما نحبش ان بو التكهنات ديما بيك العلم عند ربي وديما الموسم هو اللي تفهمه من المباريات وتعرف شكون ينجم انه قادر انه الموسم هذا يكون الحصان الاسود في البطوله التونسيه تبقى بو هو راهو فريق كبير. انا بالنسبه لي الملعب التونسي السنه قادر انه يعمل موسم كبير مش باش يكون الحصان الاسود لكنه كلمته باش تكون كبيره في الموسم هذا.
2: هو في السنوات الاخيره كل سنه نجاح معناتها فريق ممتاز.
3: ما حكيتش على برافو للاداره فريق جديد معناها هذا هو
1: برافو اداره محمد محجوب على الاستراتيجيه اللي قاعد تعمل فيها الامانه يعني على مستوى انه تاخذ وتبيع راي تبيع لبرا معناها هذا معروس في قاسم باشا خي العياري بي اس جي الملاعبي الرياحي في الدنمارك معناها اليوم قاعده تسوق ملاعبيه دي جون صغار وبقيمه تسويقيه محترمه جدا وتعمل في انتدابات محترمه بركه الحميدي قادره على اعطاء اضافه فخر الدين بن يوسف عاود للبقلاوه فريق الامره باش يكون فالور كبير برشا معناها قاعده لوساتوريه بيدها مع التدعيم بثلاث اربع عناصر مع مدرب جديد برتغالي ان شاء الله يخليه يخدم هذا هو المطلوب. بعد شويه نحكيه على ماهر الكنزاري في اول حوار التحذيرات الانتدابات وارسل وبعث برساله الى جماهير النادي الافريقي. بعد شويه ايضا نحكيه على انتداب جديد للنادي الافريقي وقع رسميا منذ دقائق.
4: اخر اخبار الميركاتو في تونس والعالم جديد الانديه التونسيه الافريقيه والاوروبيه تحاليل واستضافات هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للاربعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف أحلى.
5: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
1: مرحبا بكم من جديد. ماهر الكنزاري انتظرت كثيرا جماهير النادي الافريقي او الحوار الكوتش مع النادي الافريقي كان خرج البارح في حوار تقريبا دام 15 دقيقه حكى فيه على برشا حاجات التحذيرات الانتدابات كما قلنا كان بعث برساله لجماهير النادي الافريقي. ولكن الخبر الجديد ايضا بالنسبه للنادي الافريقي هو امضاء المدافع السنغالي مامادو دياتالي عقد لمده 3 مواسم 19 جون في 2006 20 سنه متر 85. الفريق السابق هو جراف السنغالي كما قلنا 1.85 يلعب بالساق اليسرى. بالنسبة للمدافع مامادو دياتا يوقع رسميا مع النادي الافريقي. سينو ماهر الكنزاري حكى وحكى على التحديات لانه مهم جدا انه باش نسمعوا شنو التحديات وشنو هي الرسالة. التحديات تحدث عليها المدرب ماهر الكنزاري.
6: في كرة قدم حياتنا كلها تحديات ودي ديفي كبار وديما تكون سي بروبورسيونيل. انا بيرسونيلمون معناتها جو ني با دو بروبليم مع مشكلة الضغوطات والجماهير والبرفورمانس فيك معناتها صافي ما شاء الله يعني عندي مدة طويلة وانا في الميدان هذا كسوا كنت لاعب او مدرب يعني دائما ما كنت موجود في المستوى الاول انت الكومبيتيسيون هنا في تونس معناتها جي توجور في لو نيفو دونك نعرف اللي لونترينور اي توجور ابلي ا اتر بيرفورمون و ا ترافايي كيما يلزم ويعمل كل ما في وسعه باش ينجح في لي ديفي نتاعو وان شاء الله سيسرا لوكا بالنسبه للموسم هذا.
1: نرجع مرة أخرى نعيما نحكيه على تحدي لماهر الكنزاري تحدي جديد للمدرب مع النادي الإفريقي وتحدي خاص لماهر الكنزاري
3: أكيد. يعني إذا كان قبل بالإكسبرينس هذه هو يعرف روحه على شنو قادم. يقول لي مدرب مستانس بالحاجة البطولة التونسية ذيك معناها حاجة مفروغ منها, مستانس بالبطولات الإفريقية في اللي كومبيتيسيون دوما, يعرف شو معناها الأفريك, يعرف شو معناها رابطة أبطال إفريقية في ظل الانتدابات اللي قاعدين نشوفوا فيهم في النادي الإفريقي, وخاصة على مستوى للدفاع, لأنه شفنا وبين بالكاشف أنه في رابطة الأبطال إذا كان تكون محصن دفاعيا ويكون الدفاع متاعك سوليد قادر أنك توصل لبعيد. وريني ذولي من الجيش الملكي اللي تقريبا الجيش الملكي ما كانش من المرشحين في رابطة الأبطال, لكن لقيناه في نهائي رابطة الأبطال هذية. مهل الكنزاري في تحدي لي هو شخصيا ولكن زاد للنادي اللي معاه, لأنه يحمل أمال جماهير كبيرة, جماهير وفريق عريق كما النادي الإفريقي. يقول لك الإكسبرينس هذية يلزمني أنا ننجح فيها وما عنديش خيار آخر إلا النجاح في الإكسبرينس هذية, لأنه نعرفوا ليزانتيسيدون قبل متاع مهر الكنزاري. يقول لك أنا باش نكذب كل التوقعات ونكذب كل الناس اللي في بداية الإمضاء معايا كانت عارضة الانتداب هذية وأن يكون متواجد على بنك احتياط النادي الإفريقي. ماهر الكنزاري أنا بالنسبة لي أنا مدرب عنده من القدرات أنه يكون موجود في صفوف الأولى مع النادي الإفريقي, سواء على مستوى البطولة الوطنية أو على مستوى الإفريقي. نتمنى أن يكون موجود في اللي فاز دو بول مع النادي الإفريقي.
1: الأوتوماتيزم حكاية ماهر الكنزاري على رصيد بشري جديد, وممكن شوية وقت باش يلقى التوليفة الحاضرة, لأنه تقريبا نسبة مية وكبيرة من الفريق تغيرت بارابور الموسم الماضي. اسمه ماهر الكنزاري.
6: Ça va prendre un peu de temps. Un groupe, ma tafama barcha mlaabiya n'arifhom d'agabta mokbal, que ce soit في المنتخبات ولا في الكلوب. Thama laibin jdod ma n'arifhomش وما يعرفونيش. كما كل مدرب ولاعب ولاعبين يعني طرق العمل يعني ربما تتطلب شوية بالوقت, لكن نحنا on est sur la bonne voie. يظهرلي je suis satisfait. نعرف le groupe, خاطر la décision a été difficile, que ce soit le club ولا بالنسبة اللي أنا في شخصي. لكن أنا lorsque je suis engagé, je me suis engagé, نعرف اللي الكاليتي نتاع الملاعبيه الموجوده, الكاليتي دي جروب الموجود, ميم سي نقصوا منه بعض الافراد, جات اون كونتر بارتي بعض اللاعبين الاخرين, لكن نقصوا مودول افكتيفي لي بيان. تصور لي لي زاتو دو ريوسيت لكل الموجودين في المجموعه, وما علينا لا نخدموا على احنا, وان شاء الله ربي يجيب نفسه.
1: ماهر الكنزاري ايضا كان تحدث على الرصيد البشري. نسمعوا تصريح المدرب ماهر الكنزاري.
6: لو بلوز امبورطون عندنا ان افكتيف باهي, معناتها ان افكتيف محترم اللي نجم il peut y aura quelques autres recrutements في المده القريبه القادمه. تو دابور الافكتيف il est bien, نجمو نحسب راي نجمو نلعبوا بها على على على واجهات كاس افريقيا ولا المسابقات المحلية. كيفاش نبغى تندريفوار يعني مش كل كومبيتيسيون على روحه, وكل ماتش عنده الأهمية نتاعو, وماناش باش نقولوا عندنا أن أوبجيكتيف هنا وأن أوبجيكتيف هنا, دونك باش نمشيو فيغيو مزيغ ونحاولوا كل خطوة نخطوها تكون إيجابية, تكون بانيتا ديسبري باهي, بانيتا ديسبري دو غانيور, بالتفاف الجميع إن شاء الله أون أتندرا لزوبجيكتيف.
1: ماهر الكنزاري تحدث على الكاليتي, قالك رغم اللي تبدل المجموعة ولكن فما الكاليتي برشا حاجات باهية في النادي الإفريقي. اسمع شنو قال ماهر الكنزاري.
2: بشوف أول ملاحظة ساعة هو خروج علامي موفق لماهر الكنزاري. أول خروج عرف يتكلم, كلامه متوازن, معناها حكاية لازمو يتحكى في الأخر. بالكل يقول لك معناتها النجاح ما يجي كان بالعمل, حكاية برشا واقعية. قوة شخصية كبيرة برشا, معناتها المهمة ما هي صعيبة بالنسبة لي بعد المدرب الكبير فوزي بزرتي, لأنه اليوم كتاخد فريق معناتها ديما الخدمة بعد فوزي بزرتي صعيبة على كل مدرب.
3: مستانس عاد هو بي
1: يعرف
3: كيف لا
2: صحيح,
1: دونك حافظ منه, حافظ منه
3: دون لا كونتينيتي.
2: هما راه شوف الحقيقة معناتها بالمناسبة المدربين اللي خدموا مع فوزي بزرتي كلهم ناجحين.
3: اي اكيد.
2: ماهر الكنزاري, عماد بن يونس, انيس بوجلبيان,
1: معين
2: كلهم معناها كي تعمل ريكاب تلقاهم كلهم معناتها في الفريق نتاع نجاح هو ان شاء الله.
1: خروج علامي موفق ديما نتفاعل معك مجدي اتصاليا. سياسة اتصالية مهمة جدا لأي مدرب انه نعرفوا ماذا رافق انت معناه تعاقد النادي الافريقي مع مير الكنزاري. كانت موجة غضب معناها بنسبة مئوية كبيرة كان عدم رضا على قرار اي النادي الافريقي. اول حاجة نحيوه ادارة النادي الافريقي على الحصانة الكبيرة وعلى ثقة في النفس
2: والشجاعة
1: اون بليس. حتى التعليقات انا دخلنا من طلف تعليقات ما احنا تونسي ديريكتومون مشي
2: شوفوا كلها التعليقات. ايجابيه
1: التعليقات كانت ايجابيه.
3: شوف حاتم سامحني اول حاجه انت ساعه تحكي على استاذ يعني انت تحكي على استاذ تربيه بدنيه يعني انسان مثقف انسان قاري انسان بالباك نتاعه وبالسنوات نتاع الدراسه نتاعه مما لا شك فيه انه باش يكون ان بون
2: ومحاضر في الفيفرة.
3: هذا هو معناه مع الدراسه اللي عملها من بعد معناه ما ينجمش انه في موعد اعلامي الاول بالنسبه لي مع النادي الافريقي باش ينجم. اللي يمكن الحاجات الوحيده اللي يلقى فيه فيهم هو كان متشنج فقط
1: راه غير تصريحاته
3: تصريحاته اللي كانت كما نقولوا نحن خارج من ماتش والا كذا كان شوي يخرج على السياق ما في على مر السنوات بعمره ما كان يقول حاجة. حتى أنا شفناه مع الزميل زاد كيف طارق الغدير مقال انترفيو لا قال فيه كلام كما يقولوا خارج عن السياق معناها مال كنزاري وقت اللي يبدا كما يقولوا نحن
2: متوازن
3: وقت اللي يبدا في اريحيه بعمره ما يخرج على النص ويحكي بكلام حقيقه. انا من الناس اللي مال كنزاري ان بون كوميونيكاتور
1: مو معناش برشا لي كوميونيكاتور في تونس
2: لكن في الوضعيه نتاعو راه شوف الوضعيه نتاعو اليوم واحد اخر نجم يعمل شويه شعبويه هو معناتها حكايه معناتها كوريكت
1: وحكايه كده غير عمل الشعبويه
2: صحيح معناتها حتى كي تكلم تكلم معناتها بموضوعيه وتكلم بتوازن وحكي عن النادي وحكي بروفيسيونيل فهمت كمدرب محترف هذاك علاش قلت لك بالنسبه لي ظهور عالمي موفق
1: ما معناه اكثريه معناها التعليقات كما نقول لك يقول لك تصريحات عقلانيه برشا طموح زيد لا شنو عندنا هذا ماذا ينتظرنا ونسمع ايضا ماذا الرساله التي وجهها لجماهير النادي الافريقي كنزاري ميساج لجماهير النادي الافريقي نسمع شنو قال.
6: جماهير النادي الافريقي معناتها من اول الدنيا نعرفوهم ومعروفين معناتها بانتمائهم وحبهم الكبير للنادي. سيسرى لوكا اكيد زاد السنه والعام الجاي والعام اللي بعده. الحاجه اللي متاكد منها ومتهني منها انترغيمي اللي لابور نتاع لو بوبليك باش يكون كبير تو طولون دو لا سيزون مهما كانت التكاليف ومهما كانت ظروف النادي. ان شاء الله نكونوا على اوتور وان شاء الله نعملوا اون سيزون اكسيبسيونيل تخلينا ديما شيخين. يلزمنا نخدموا على روحنا باش بورفيو كو سا دور كيما نقولوا.
1: سهله ياسر هذا هو المساج ما ما ما ما رفعش سقف الطموحات وعود باش نعملوا باش تشوفوا حاجات لهذا شنو هو متاكدين من الجمهور باش يكون حاضر كالعاده. ان شاء الله نكونوا حاضرين في مستوى الحدث معناها
2: كما قلت لك عقلاني في تصريح و احكي على جمهور الكلوب معناتها جمهور الكلوب معناتها كنا نعرفوه معناها الانتماء لجمعيته والفلوس اللي لمها والوقفه اللي وقفها مع جمعيته دونك معناتها للتاريخ معناها جمهور كبير برشا ومعناها ما كما قلت لك بالنسبه للكنزاري عرف يتكلم في الخرجه الاعلاميه اللي عملها.
1: يلا بعد شوي نحكيوا على الترجي التونسي فسخ عقد اللاعب عادل بالطيب. واليوم كما قلنا استفقنا على عدد من الصحافه المغربيه حكيت على اهتمام نقولوا بفلوريون دانو مهاجم الترجي التونسي. فاصل ونواصل سبور معك.
4: اخر اخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مرحبا بكم من جديد. مش برشا ثقة الحضر أنا على مستوى السونداج نايمة باقي العباد مغش مغشين الجمهور مغش حتى الآن قالك فماش بوادر عودة الثقة. نعم 25% كمان 75% يلا البنية وال 25 رانا كنا ماناش نفس الثنية ولكن نحاولوا ديما نكونوا إيجابيين ومتفائلين. بيه الترجي الرياضي التونسي البارح نايمة يفسخ عقد عادل بالطيب بسبب رغبته في الحصول على راتبه بالعملة الأجنبية. هذا سبب معناه سبب جديد هذا معناه قبل يقول لك عدم نجاح في الفحص الطبي ما نحكيش على الترجي معناها نحكي اون جينيرال هكا ولا اون جينيرال نحكي ما نقبل نسمع فلان فسخ عقده عبام اتفاق جانب الماديه فشل في الاختبار الطبي مره ذي عادل بالطيب طلب الحصول على راتب العمله الاجنبيه
3: هما هذا اللي كتبته وقالته في البيان نتاعها للترجي الرياضي التونسي وهذا اللي صار لكن انا بالنسبه لي انا الجانب الاول اللي يلزمني نحكي فيه نقوله اللاعب عنده قرابه الشهر في الترجي الرياضي التونسي وفي الحديقه ويتدرب علاش ما تحكيش معاه في الموضوع منذ البدايه يعني هل ترى تحكي معاه في الموضوع انه راهو الشهريه نتاعك ما تخويهش بالديفيز معناها يعني اول حاجه ساعه هو يحمل الجنسيه التونسيه
1: نتفاعلوا في مواضيع مجدي
3: ما ثاني حاجه حتى ولو كان اجنبي الفلوس معناها ما تخرجش بالديفيز
1: يعني هو يعني تونسي تونسي فرنسي
3: تونسي فرنسي هو تونسي فرنسي فهمت يعني حتى ولو كان اجنبي بعد هو يبدلها هذا هو
2: هو نعم سامحني بربي شوف البيان تاع الترجي الرياضي التونسي فيه فسخ عقد هكا ولا ما العقد صح
3: الكونترات صح
2: الكونترا اي كونترا في العالم تجور فيه المبلغ ونوعيه العمله اللي باش تقاضيها دونك انت كصحت ما تعرفش روحك على شنو صحت خاطر في اي كونترا معناتها اي عقد نتاع لاعب مع نادي فيه بند فيه قيمه العقد والعمله اللي باش يخلصوا بها معناتها يا اخي انت اليوم في الكونترا نتاعك صحت ما شفتش اللي انت باش تقاضي بالدينار التونسي ما فهمتش علاش تو
1: معناها لازم فرضيه اخرى مجدي نجم يكونوا حكاو معاه
2: ما صحش كونترا
1: لا حكاو معاه نجم يكون لا يبدل رايه
2: هذيك حاجه اخرى اما الكونترا سو كي يصير المؤكد كونه كونترا فيه
3: اي موجود فيه العمله فيه العمله قضى بها
2: دونك انت صحيت انت اليوم علاش توفقت معناها اخي كي صحت ما تعرفش على شنو صححت انت
1: عنده عايز يشوف فما وكيل عمل فهمت فما وكيل عمل نجم يعرف زاده
2: اي فما
1: هو الوكيل الناس كل معناها نجم يعرف
2: إيه انت صححت على عقد فيه دي ديتاي نورمالمون تعرفهم الكل علاش بعد ما تظهر لك باش ما تحبش تقاضي بالدينار التونسي معناها كان جيت مع من الاول معناها فهمت وانت وطوم
3: صحيت وزاد على ذلك تحمل جنسيه تونسيه معناها
2: اي وكان صححت ما عادش نجم طالب حتى شيء معناها
1: انا والاقرب انه يكون نجم بدل راي
2: واني شوف مع هذه كل نعطيك من الاخر شوف اني حسب رايي شخصي حتى فنيا الترجي الرياضي مش مقتنع به هذه رأي شخصي
1: فنيا معناها
2: على خاطر شوف
1: هذه سامحني هذه انت استنتاج ولا معلومه
2: لا استنتاج
1: استنتاج
2: لا ما عنديش معلومه ما عنديش معلومه لانه شوف اليوم مع تصور الترجي الرياضي التونسي اللي كان هو مع تفلت كرويه ما لقاوش حل في الموضوع هذا معناها
1: صح
2: تصورش معناها فهمت
1: كان جاي في اليوم انت شاون ترجي مستحيل باش يكون نلقاو حل في الاخير
2: معناتها في الاخر بكل فما جانب فني هو اللي حكم في فصل حسب رايي
3: في الاخر زاد معناها حسب لي كوليس اللي عنده انه حتى على مستوى الانتجراسيون راه لا بهذا معناه ملي جي كيما اللي صار معاه مثلا محمد علي برمضان في الاهلي فهمتني لعب روتيري لعب انتوائي ماهوش في الفيستير والفيستير ذولي ما تحملش حاجه كيف هكا وقت اللي انت حاسك بفيستير اللي هي تكون كيما نقولوا نحن الناس كلها مع بعضها لانه راهو الملاعب الانتوائي صعيب ياسر انه يتاقلم اول حاجه مع المجموعه صعيب ياسر انه يخلي زاد الفيستير في حاله اللي انت تحب عليها حتى كمدرب وحتى كرفقاء اللاعب الانتوائي من سابع المستحيلات كيما صار مع رودريغيز راهو رودريغيز لو كان ما جاش مع يانساس كيف زاد وبالي هذاك ما حبش يكمل معناها الملاعبيه هذوما راهو صعيب انك تتعامل معهم وصعيب حنك انك تبدلهم من شخصيتهم لانهم هما هكاك معناها ما ينجمش يحاول يتاقلم وزيد بيئه جديده عليه
1: اول مره
3: في البطوله التونسيه وحتى من خليل شمام راهو انا اللي نعرفه ملي كوليسا وجمع اللي فاتت فما كان رابور شكري الواعر فيما يخص هذا اللاعب ما بما فيها الديفيز اللي حكايه الديفيز الشهريه انا نتصور انه ما فيقش انا نتصور فهمتني المدير الاعمال او المانجير لكن بانه اللي هو مثلا ثبت انه هي العمله بالدينار او العمله مش بالدينار ينجم يكون فما زادة كيف اشكال فيها هي ولا ملاعب
1: يشد صحيح
3: يقول لك هي هذا هو هي
2: مش
3: هو الاستنتاج انه شوف الحاجه النتيجه انه فسخ بالتراضي انا كان ينجم يخلق مشكله
1: انا هو بيدو
3: سي بون انا راني نحب نخرج معناها هي كانت حاجه بين الطرفين ويظهر لي انا هذه هي في صالح الترجي الرياضي التونسي اكثر منها في صالح اللاعب
1: النهايه كانت معناها في كنف الاحترام هو حتى هو قال ديجا في
3: استوريرا ما فهمش حتى مشكله الناس الكل كيما نقولوا نحن
2: راضيين بالقرار
3: ولا راضيين بالقرار هذا
1: وفما دي ستار التعامل ممكن يكون زاد يلزم يكون في برشا حكمه
3: بالترجي
1: لانه الفيستير سناب ما شاء الله معناها كي نشوفوا احنا الستار موجودين دونك تبدا تقول لي بليلي ريبيرو دانو حمزه رفيعه معناها
2: حمد فرج
1: الحاج محمد
2: حاج محمود
1: حاج محمود معناها اليوم فما الستار
3: في الستار يبقى بليلي راه انا الاخرين انا داني قلت لك بليلي وبعد هذول
1: بليلي بعد البقيه
3: البقيه معناها انا عماد فراج وفرج
1: صحيت نسيت ريبيرو
3: صحيح او ريبيرو او خيسوس
1: اللي لعبيه
3: الاجواء نتاعهم وكل شيء معناها خاصه شفناه ينساس معناها كيفاش كان زاد علاقته مع البليلي وكيفاش كان مع زملائه هما نتاع سود الامريك تحسهم ديما هكا يحبوا كل الاجواء هكا نتاع امريكا الجنوبيه وحاجه كي يلقاو الامبيونس هذيك مع تونس مع اجواء تونس ما تحسهمش يخلقوا مشكله وعندهم هكا الايجو نتاع ستار
1: باهي في مسيق اخر لو ماتان اليوم مغربيه اذا سكور 365 لو 360 سبور اليوم برشا مواقع في المغرب وفي شمال افريقيا معنا مجدي لو ماتان المغربيه تقول الرجاء يترقب موقف الترجي لحسم صفقه فلوريون دانو عنوان اخر الرجاء يتحرك للتعاقد مع مهاجم الترجي مهاجم ايفواري بخبره اوروبيه يقترب من خلافه ماتياس ايوسي في الرجاء دخلنا نلقاو فلوريون دانو أنا فما اتصالات على فلوريون دانو بين الترجي والرجاء والا المهاجم رقم واحد هو تو فلوريون معناه
2: هو شوف فما اتصالات ولا ما نعرفوش احنا كان اداره الترجي اللي تعرف هذه حاجه مؤكده بالنسبه لي المبلغ المقترح هو اللي باش يحدد اسكي باش يخرج ولا
1: معناها تمشي مع المبلغ انت مش من حيث يعني. المبدا ان تخلي ملاعبي والا لا
2: اللي نعرفه اني كونه اداره الترجي اذا كان تلقى عرض محترم في دانو تبيعه هذه المعلومه اللي عندي دونك اسكو الرجاء تنجم تشريه ولا ما نعرفش ما نعرفش شنو لي مويان معناتها وشنو هما المبلغ المحدد
1: المبلغ المحدد
2: لاعب ولا مهاجم
1: ما فيش كلوز ليبراتوار
2: ما نعرفش
1: ما نصورش فيه كلوز
2: ليبراتوار اما اسكو الرجاء قادر باش يشريه ولا ما نعرفش ما عنديش فكره
1: الرجاء سامحني قادر انت عندك انه الرجاء عنده مشكل مادي
2: ينجم يكون عنده سقف معين ما يفوتوش
1: ايه ربما على مستوى حجم السوم نتاع الانتدابين
2: واللي نعرف وين الترجي ماهوش يطلب فيه مونتو مع تصغير
1: طبعا هو كان نشوف القيمه الفنيه نتاع ملاعبي وزاد جبت معاه ريبيرو دانو لانه عمناو الراو دانو مع بليلي موش دانو ما غير البليلي الحقيقه ما انا ملي خرج يوسف بليلي دانو ربما التراجع
2: فما بلوكاج مونتال ملاعبي مع الحقيقه عندهم امكانيات كبيره بالنسبه ليا وراهم ماتش الاهلي في الالي وريتور دونك ما عنده معناتها الملاعبي عنده امكانيات كبيره بقينا بعد باساج الفيد طويل برشا عليه مع كما قلت انت الانتدابات اللي عملتها مترجي نجم نشوفوه معناتها يتالق الموسم هذا
1: مجدي يقول
3: زيد اون بلوس دو سارا ومع خروج ديكيتي معناها اذا كان انت خرجت ديكيتي زاد
1: مجدي يقول تتوفر مبلغ مالي محترم بطبيعه يجي في قيمه الترجي وقيمه اللاعب لن ممكن تفرط فيه دارت
3: التعامل لازمك البديل
1: اكزاكتومون
3: اي البديل لحد الان وين باش تلقاه معناها
1: تو الميركاتو وقتاش سك
3: مع تسارع
2: 20 سبتمبر
1: 20 سبتمبر مازال وقت
3: ولكن عندك دي بوست اخرين زاد لازم فيهم تعزيزات بالنسبه للترجي الرياضي التونسي فهمتني معناها فما ريكروتمونيت لكن انا نشوف انه فما نقص نقص على مستوى الأظهرة نقص على مستوى
1: الزك
3: اي على مستوى الزكسيو اي
1: اليمين
3: اي معناها انت يظهر لي ما تنجمش معناها تقاوم رابطة أبطال وبطولة ولي كومبيتيسيون هذوما بعرعار والملاعب اللي جبتهم من الاسبوار
1: فاسيلي
3: بعد خروج
1: بن حميد جاوب صديقنا معز من نوبي ما قلناش انه خارج ولا لا يا معز عايش خويا معناها فهمنا شوي نحكيه على مصادر مغربيه اليوم مواقع مغربيه رقدنا وقمنا نلقاو يحكيوا على فلوريون دانو مفاوضات احنا نناقشوا في موقف ما نناقشوا في خبر ما قلناش احنا لا زينا دانو للرجاء لا خلينا في الترج معناها نناقشوا في اخبار متداوله على غرار ما تقوم به جميع وسائل
3: الاعلام الحين صدور موقف الترج اكيد راهي باش تخرج الموقف
1: احنا نقراو نجم خويا تقولكش بالك يقولك ليه كاتبوا جزبار الارتيكل ادخل خويا عندك لو ماتان المغربي وفما برشا مواقع اكتب فلوريون دانو ديجا في الاكتواليتي تخرج لك الكل توا اليا اونور دوزور يحكي ولا فلوريون دانو في الرجاء هذا هو به دونك هذا تحية ما تفيدكمش يا مال تحية لكم كل خطر الحوار محلاه ديجا ساعة وفات هي ديجا كملنا توا لا انا بعطيكم الصحة الاولاد برافو نتواصلوا بتبيع سبورما كل يوم رانديفو متاعنا من 3 حتى 4 متاع العشية نكمل بالسانداج نعم 24% ل 76%. هذا في علاقة بسنداج هل تعود ثقة الجماهير في الكورة التونسية؟ إن شاء الله ترجع تدريجيا وربي سهل علينا.
2: إن شاء الله بعد ما تشوف متخصصون برسون
1: إن شاء الله يا أخويا ربي سهل علينا الناس الكل. أعطيكم الصح مجدي مرسي بيعطيك صحة يا أخويا نعنوع منورك العادة. مرسي فاروق مرسي حسين موجز أخبار الأربعة العشية وبعد ينطلق المشوار مع ريم نور الدين في فان تايم. أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات.
4: سبورماج يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز ورابعة ديوان افهم عسلمة. رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك حسيب الفخفخ يفيد بأن السعر العادل للأربع بيضات من البيض العادي يجب ألا يتجاوز 1200 مليم لدى تاجر التفصيل مع مراعاة كلفة الإنتاج وهامش ربح جميع المتداخلين في مسالك التوزيع. وضح الفخفخ خلال التدخل في برنامج منك ناس معنا كلفة إنتاج البيضة الواحدة عند المربي ارتفعت لتصل إلى حدود 220 مليما وذلك أثر زيادة ب30 دينارا في سعر الأعلاف، مشيرا إلى أن المربين يواجهون صعوبات كبرى وخسائر جسيمة بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة مما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن.
2: قلنا راهي الاسعار عند الانتاج قاعدين نبيعوا 140 مليم البيضه، يعني الاربع بيضات ما يجيوش 600 مليم، وهذاك مع خسائر 80 مليم من البيض. لازم المواطن اليوم يعرف اللي راهي الكلفه، فما كلفه جايه معناها من كلفه البيضه اليوم في حدود 22 مليم، يعني هي كانت 212 مع اضافه 30 دينار في الطن نتاع العلفه. كلفه هذه قلنا كمربين مع تغير المناخ مع الحراره المرتفعه مع انقطاع التيار الكهربائي، احنا اليوم عبرنا على عدم اقتناعنا وعلى رفضنا للكلفة هذه، نظرا لأنه اليوم وجب علينا باش يكون عندنا جروبات آخر صيحة اليوم الضوء ينقطع 14 ساعة على 24، المربى مربوط في مرجلته الليل وفي النهار خايف عليها من انقطاعات الضوء مع سخانة هذه. اليوم عندنا مربين هذايا موثق بعديد الفيديوهات وبعديد الصور اللي عندهم أضرار كبيرة من انقطاعات متاع الضوء، تجيش قطاع حساس مجنة تفوت داخل المجنة 36 درجة يصير نفوق. اليوم أغلب المربين اليوم ثم مربي والقطيع كامل.
1: عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن أسطول الصمود والحق الفلسطيني رشيد العثماني يقول إن عضو أسطول الصمود والنوار دخل في إضراب جوع للمطالبة بإطلاق سراحه ورفع كل التهم عليه وعلى كل الموقوفين على ذمة القضية. أضاف العثماني خلال ندوة صحفية عقدت اليوم نواء النوار في انتظار إعادة سماعه من قبل قاضي التحقيق.
3: الجديد هو إعلان وائل نوار أحد معتقلي أسطول الصمود في سجن المرنقية إلى إضراب جوع، وكان نهار الأحد 16 وائل لأنه يملك حقه في النضال من داخل السجن ويعتبر أنه من حقه أنه يناضل ومن حقه أنه يطالب بالأساس بزوز مطالب اللي هما إطلاق سراح وحفظ الملف ورفع كل التهم الكيدية. وائل أطلق على اسم حركته النضالية اسم إضراب الصمود وعازم أنه يكمل في النضال هذا إلى حين أنه ينال حريته مع بقية أعضاء أسطول الصمود. عمليا توا وقتنا أكثر من 15 يوم باش يتم إعادة سماعه من خلال قاضي التحقيق، واللي نجم يعاود يجدد مدة الإيقاف كما ينجم يطلق سراح، وهذا هو الهدف هو إطلاق السراح. كذلك عمليا باش تتشكل لجنة إسناد وعلنا عليها في الندوة الصحفية خاصة بإضراب الجوع متكونة من شخصيات وطنية مناضلين تقدميين في علاقة بالإسناد هذا.
1: الشركة الوطنية لسكك الحديد التونسية تصدر إعلانا عاما للترشح لإعداد قائمة مضيقة من مكاتب الدراسات أو مجمع مكاتب دراسات تونسية وعالمية والمؤهلة في مجال النقل الحديدي لإنجاز مهمة مشروع إنجاز خط حديدي عالي الأداء يربط بين الشمال وجنوب تونس، ويكون في مرحلته الأولى دراسة الجدوى والدراسات الهندسية التمهيدية. وأفاد نص البلاغ الصادر عن الشركة أنه يتعين أن تكون المكاتب المترشحة قد قامت بإنجاز دراسات مماثلة لهذه الدراسة من ناحية التعقيد والخصوصية وأن تستجيب للشروط والمعايير المطلوبة. الولايات المتحدة تواجه انتقادا علنيا للاحتلال اليوم بعد استهداف مطار أبو الظهور العسكري شمال سوريا، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد غير مبرر، بينما جاء القصف بعد أيام من زيارة وفد عسكري تركي إلى المطار لتقييم إمكانية إعادة تشغيله. وقال السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك في منشور على منصة إكس إن واشنطن تشعر بقلق عميق إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية المؤكدة على قاعدة أبو الظهور الجوية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: já.
1: Joana Fan, Sudcom.
0: Fun Time. Fun Time.
2: عسلامتكم عسلامتكم الناس كل اللي تسمعوا فينا مرحبا توا الأربعة توا وقيت فان تايم على ديوان فام. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير, إن شاء الله النهار تعدى كيما تحبوا أنتوما وبداية الأسبوع كانت كيما تحبوا أنتوما موافقة يا ربي. كل عادة احنا نتقابلوا كل نهار من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة في فان تايم باش نحكيوا على آخر أخبار المهرجانات, الحفلات, العروض, كيفاش تعديت, شنو مازال, شنو نجمو نحسنوا, شنو نجمو نطوروا, شنو ينجم يفيدنا, وشنو نجمو نعرفوا من الفنانين من صانعي هالمشهد الثقافي هذايا, شنو قاعدين يخدموا وشنو يخموا لي بروجي. انتم اللي تحبوا تعرفوه عليهم الكل تبعونا اسمعونا على فام ولا كيف كيف على كل المنصات اللي تنجموا تتفرجوا فيها في اللي لايف وتتفرجوا في فان تايم. كالعاده ريم نوردين من الميكرو معايا الفريق الكل اللي امن البرنامج, فاروق في الاخراج, حسام في الاخراج الرقمي, في الاعداد شادليه وسيم ومرام, وكالعاده اصدقائي الصحفيين اللي يلتحقوا بيا لهنا باش يقدموا فقراتهم. باش يكون معنا جيهان, رضوان وشيماء. خليني اليوم نقول لكم شنو عنا في البرنامج في فان تايم. متعودين كالعادة نبدأ بألو فيستيفال باش نحكيو على مهرجان قريب لكم, مهرجان في تونس في أي جهة كانت, في أحياء الشعبية, في المدن الكبيرة, في كل بلاصة تنجموا تمشيو وتتمتعوا بالبرمجة متاعهم تاع المهرجانات هذية. اليوم باش نحكيو على هرقلة, خاطر من هرقلة نوصلوا لاختتام الدورة الثانية من هالمهرجان الدولي هذية اللي امتد من 26 جويلية ويوفى اليوم باش نحكيو فيه مع المكلفة بالبرمجة مدام دعاء فتيس. ثم يجي وقت التابيروج اللي فيه أخبار الفن والفنانين البرة في العالم العربي وحول العالم, الأخبار البيبل كما تجيبهم لكم جيهان السليني. في ساعتنا الثانية باش يكون عنا ضيوفنا اليوم ان ديو يقدم في مشروع موسيقي مختلف, مشروع موسيقي يجمع ما بين زوز عوالم, فما عالم كبير باش نتعرفوا عليه معاهم. نحكي على مريم ومحمد اللي هما يكونوا فريق جذب. رضوان بالطبيعة, رضوان التوينسي زميلنا باش يجي يقدم لنا زوم فن. وفي الأخير ساعتنا الأخرانية بعد ما بالطبيعة نذكروكم بالأجندة كولتوريل وشنية العروض اللي مازلتوا تنجموا تشوفوها, ساعتنا الأخيرة باش تكون مع ضيف كيف كيف مميز, حد صنع تاريخ موسيقي في البلاد هذية, كانت عنده بصمة جيلي واللي أكبر مني بتاتخ وحتى اللي أصغر اللي معشوش الفترة بالضبط, لكن أكيد يتذكروا الكلمات اللي كانت قوية برشا واللي طبعت جيل كامل, كلمات فريد إكسترا نخيره باش يكون معنا في الساعة الأخيرة. هذا شنو عنا اليوم في فان تايم, اقعدوا معنا ما تبعدوش, تابعونا كالعادة عسلمة أصدقائي على اليوتيوب, يعطيكم الصحة على المتابعة كل نهار ديما, إن شاء الله نجيبو لكم الحاجات اللي تحبوا تسمعوهم والحاجات اللي ممكن يعجبوكم كي تكتشفوهم. اقعدوا معنا, لازمنا نبدأ بالموسيقى وهنا راجعين.

0: فاني تايم.
1: مرحبا بكم الناس كل، مرحبا، احنا رجعنا في فان تايم. وتعرفوا انه في ساعتنا الاولى نبداو بالو فيستيفال. اليوم كيما قلت لكم من هرقله، خلينا ناخذوا الو فيستيفال.
0: الو فيستيفال.
1: من هرقلة نوصلوا اليوم إلى اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقلة الدولي اللي بدأ في 26 جويلية ويوفى اليوم 18 أوت. الدورة هذه اختارت السنة باش تراهن بشكل كبير على الكوميديا حسب العروض اللي شفتها البرمجة، على خاطر جمعت عدد من أبرز الأسماء والعروض الكوميدية التونسية. أربع سهرات راهنت من خلالها إدارة المهرجان على الجمهور وعلى إضحاك الجمهور. بعد الدورة هذه نحب نشوفوا الحصيلة، نحب نحكيوا على الاختتام زاد كيف كيف اللي مشى في نفس التمشي ونفس التوجه. خلينا نعرفوا شنو فما في الاختتام اليوم وكيفاش تعديت الدورة الكلها مع المكلفة بالبرمجة في مهرجان هرقلة الدولي مدام دعاء فتيس. عسلامة مدام.
2: مرحبا
1: بيك، يعيشك مدام دعاء. اليوم سهرة الاختتام للدورة الثانية هذية من مهرجان هرقلة الدولي. قبل ما نحكيه على السهرة خلينا نكملوا بها بعد، شنو تقييمك للدورة الكل بعد ما عشت مختلف العروض؟
2: تقييم ونفس تقييم هيئة المهرجان وبشهادة الجماهير وبشهادة الارتيست اللي جاوا بحثينا كونوا دورة هذه. احنا فرحانين برشا بالنجاح جماهيري ونجاح التنظيمي خاصة للدورة اللي شهدتها الدورة هذه. احنا فرحانين زادة انه الجمهور حب الفكرة ورحب بالفكرة متاعنا كونوا مهرجان هذه الدول اللي بشي تلون كل عام بلون جديد وليديسون كوميدي رحب بها الجمهور وفما اقبال كبير عليها. احنا ياسر فرحانين بالمردود اللي عمل المهرجان اسمه.
1: الفكرة هي أنه الدورة تكون قائمة على الكوميديا المرة هذية. أنتم الفكرة جات بأنه هيا الكوميديا خلينا فما برشا منتوج وفما عروض تنجم تجيب الجمهور، وإلا من الأول استقريتوا على فكرة أنه خلينا نعملوا اختصاص كل عام حاجة؟
2: احنا حبينا كل عام يكون فما لون جديد للمهرجان وحبينا كل عام نجيبوا حاجة جديدة للجمهور. وزينا شفنا كونه الحاجة البحثة في تونس الفترة الأخرى والحاجة انه الجمهور يحب يتفرهد يحب يضحك يحب يكمل مع العائلة. وذلك عليش اخترنا يعني سهرات تكون تجمع العائلة تجمع الأصحاب، يكون فيها ضحكة مولودة لما مولودة من الصغير للكبير. دونك هذا هو اللي خدمنا عليه واللي شجعنا لو كادغ سبيسيال على المهرجان في بلاتارك انه نخدموا عليه ومسرين ونفكر عليه أكثر.
1: صحيح، انا سالتك سؤال على خاطر بالمقارنه مع عمناه وللدوره الاولانيه. احنا نحكيوا على مهرجان شاب، مهرجان عنده دورتين، هذا عام ثاني. في الدوره الاولى كان فما اسماء غنائيه كبيره، العمناه كان فما الشامي، كان فما وائل جسار، كان فما بلطي، كان فما نور شيبة. الجمهور هو اللي وصلكم للكوميديا، معناها شفتوا انه يميل اكثر للعروض الكوميديه رغم انها عروض جماهيريه هذه تبارك الله اسماء كبيره.
2: كل عام شي تلون بلون جديد مش نشدو كان في الكوميدي وكليديسيون كوميدي اللي طلبها الجمهور والأسماء اللي احنا عارضينها في الدورة متاعنا اللي طلبها الجمهور. وكينا عناول في يعني الدورة كانت غنائية موسيقية بامتياز وجبنا أسماء عالمية. دونك حتى الدورة هذه فيها أسماء عالمية وفيها أسماء تونسية، يعني حبينا نحبوا على الطابع متاعنا كونو نجيبوا أسماء ترضي الناس الكل، ترضي الجماهير الكل، ترضي
1: الأذواق الكل. مثلا كانوا لهنا ضيوف في نهار انتم افتتحتوا يظهر لي 26 جويلية اي هذا هو بالأوبن ستاند اب، وكانوا ضيوفي لهنا زوز كوميديين من المجموعة اللي كانت بحذيكم في هرقلة، جاي بحذينا نور السعيدي ومحمد الطاهر الدريدي. الحقيقة كانوا فرحانين برشا بالإقبال وبالتجربة في أنه انتم اتصلتوا بهم وحبيتوا أنه يكون فما عرض يجمع حتى لو كان هما من الأول ما قروش أنهم يسب خدويز كلهم مع بعضهم، لكن مهرجان هرقلة جمعهم وخرج هالعرض المزيان هذايا اوبن ستاند اب. كيفاش كان؟
2: احنا حبينا نراهنوا على الطاقة الشبابية وحبينا نراهنوا على الشباب لانه احنا بدنا هيئة المهرجان كلنا شباب، فحبينا زيدا نعطيهم فرصة ونلمهم في وسط العرض الافتتاح لانه مش سهل نجيب عرض افتتاح مجموعة شبابية هم من ألمع الفنانين في تونس الكوميديين توا على الساحة الفنية. دونك احنا فرحانين برشا انه التجربة نجحت وفرحانين برشا انه الفكرة هذه وصلت للجمهور وانه حبهم خاطر عندهم فيزيك نتاعهم وعندهم ناس يتبعوا فيهم. دونك معناهم الكل فرد ثاني اجتماعهم كل على نفس الركح ومتعدد فوق الخيل الحمد لله.
1: الحمد لله. كان فما زاد أمين غادي اللي يتابعوه برشا، يتابعوه التوانسة ويتابعوه اللي يسكنوا البرة والمغاربة كلهم يحبوه. الإقبال كان تونسي، كان فما سياح نعرفوا هرقلة وسوسة باش يكون فما برشا توريست غادي كجاو الناس وتفرجوا في أمين.
2: جاءوا الناس سياح توانسة ومقامين برا، وجاءوا سياح معناها من الجزائر، جاءوا من المغرب، جاءوا أشقائنا في ليبيا أيضا، جاءوا الناس من بلايس الكل، جاءوا حتى توانسة معناها اللي يعيشوا في تونس خاطر أمين عنده جمهوره يعني صحيح. في تونس وعملنا سولداوت لهذيك، دونك الاقبال كان كبير جدا والجمهور روح فرحان، دونك احنا فرحانين برشا إنه حاجة كيما هكا تكثر السياحة في هرقلة أصلا، وهذا ما يزيد كان يشجعنا ويحسسنا بالفرحة كونه احنا قاعدين نعمل في حاجة تفيد المهرجان وتفيد أيضا الجهة وتفيد البلاد.
1: جميل. ولد بلاد نعمل سولداوت ولا لا؟ نحكي على كريم الغربي.
2: ولد بلاد نعمل سولداوت.
1: يا بي كريم الغربي كيف كيف
2: عمل سولداوت والناس روحت بالدموع من الضحك
1: بالضحك،
2: احنا فرحانين برشا بهذا.
1: بي خليني قبل ما نخلط للعرض الاختتام نجم نسألك علاش كان تم إلغاء عرض سامية وروزمان نهار 13 أوت اللي كان مع يوم المرأة الوطني؟
2: احنا ياسر متأسفين للحدث هذا، لكن ظروف يعني خاصة ما نجمش نصح عليها عفوا، لكن إن شاء الله في دورات أخرى وإن شاء الله في فرص قادمة أخرى سامية تكون موجودة معنا
1: إن شاء الله، على خاطر كيف كيف سامية عندها جمهورها وبنفس الطريقة اللي هي التوانسة وأشقائنا الكل من القارة الكل حقيقة، هي تعمل عملت برشا مرات عروض كبيرة في مختلف بلدان جنوب الصحراء وإلى البلدان المغاربية كيف كيف وفي فرنسا، إن شاء الله نشوفها في النسخة الجاية على إشلامة الله أعلم عاد شنو باش تكون التوجه، فما فكرة عام الجاي شنو باش يكون؟
2: سيربريز سيربريز سيربريز سيربريز سيربريز سيربريز متأكدين كونه ما حكيناش البرمجة إلا إنه يسحبها، لكن ظروف خاصة حالة إنه ما ينجمش يكون العرض يعني إن شاء الله سيربريز في الإديسيون جايين، نجم يكون سينما كيما نجم يكون مختلف الألوان زيدا مختلف الأذواق ما نعرفوش أحنا ورغبة الجمهور أحنا ولو تلبيت رغبته معنا
1: بيه. جميل. اليوم مدام دعاء باش يكون الاختتام مع مسرحية الحقيقة مميزة 10 سنين في تونس وعرضت في تونس والبرة، تختتموا بنومي S plus 1 اللي هي زيدا قاعدة تختتم في السيكل متاحة وبتعمل في رقصتها الأخيرة كما اختار يقول عزيز الجبالي المخرج متاع المسرحية. علاش اخترتوا بنومي باش تختتموا به؟
2: مثلا حتى سببي خلينا ما نختاروش بنومي جسمو على خاطر كل الناس تحب المسرحية هذه، وحتى كان تفرجت فيها ويحب يعاود يجي ويتفرج فيها مرة أخرى دونك حبينا ننهي المهرجان بعرض مسرحي كوميدي بامتياز لعزيز الجبالي، وهذا هو ذا لاست دانس كما عزيز يقول، دونك آخر فرصة باش يعيشوا معنا أجواء المهرجان الليلة وآخر فرصة باش يتفرجوا في بنومي إس بلس أن، لأنه كما قلت من آخر العروض وآخر عرض في سوسة هو على مسرح رجلا بارك، دونك نشجع كل الناس باش تجي بحثينا وباش تتفرج لأن المسرحية رائعة جدا، الشخصيات مختلفة باش تضحكنا بألوان مختلفة باش توصلنا بميساج مختلفين، كل شخصية باش تهزنا لعالم آخر، دونك شجعوهم باش يجيو بحثينا ويتفرجوا في المسرحية الليلة
1: إن شاء الله. اليوم يكون فما إقبال كبير على بينومي إس بلس أن على خاطر السهرية سبيسيال دوبلومون اختتام مهرجان هرقلة الدولي، وكيف كيف آخر فرصة تنجموا تتفرجوا فيها على بينومي إس بلس أن، لما كبيرة لما مهمة، دي كوميديان ياسر متنوعين ويسر الارموني ما بيناتهم كانت حلوة، تجربة متاع بينومي S plus 1 الكلها تجربة مختلفة على المسرح الكوميدي في تونس، مستنسين ديما بالمسرحيات اللي هي أنوان منشو وإلى مونودرام يبدأ ممثل بركة، والحقيقة التوانسة يحبوا النوعية هذيك، لكن بينومي S plus 1 أقنعتهم أنه مسرح جماعي نجم يكون زاد هو مضحك وفيه رسائل. بينومي S plus 1 هذه الفرصة الأخيرة، امشيوا اتفرجوا فيها في اختتام مهرجان هرقلة. يعطيك صحة مدام دعاء. خليني نسأل مثلا على اليوم التذكر بقديش البينومي؟
2: بينومي S plus 1 وفات عنا إنوفاسيون دي تري احنا في المهرجان، بينومي S plus 1 50 دينار في اي بي، 35 دينار الكرسي العادي، اقل من 12 عام عندهم 50% اوف، واقل من 5 سنين لاكسي غراتي، وإذا كان يجيو سوغ بلاس في ريكلا بارك تولي لهم ب 30 دينار تيكي.
1: داكور بي مالا
2: يعطي يلقاوهم باردون يلقاوهم على تسكت البوانتيات
1: أيوة.
2: وإلا يلقاوهم على لابليكاسيون ريكلا بارك وإلا سوغ بلاس بيان سوغ ويتمتعوا بالوفر نتاعنا ريدكسيون.
1: باهي ان شاء الله مال الجمهور يجي من سوسه الكل ومن اي بلاصه ينجم يوصل الهرقلة ويتفرج في بينومي اس بلس 1 باش يكون الاختتام اليوم في مهرجان هرقلة الدولي. قبل ما نختم معك الدوره الاولى اللي كانت متنوعه كان فيها 11 سهريه السنه العدد اقل لكن انتم ركزتوا على النوع وعلى انها سهرات مهمه وثقيله معناها باش تواصلوا في السياسه هذيه نتاع قلل اما اعمل حاجه قويه والا شنو نحبوا شنو لازمنا تمويل اكثر لازمنا فن اثنية ماشيين.
2: هو التمويل ما كانش عائق، احنا حبينا نركزوا على القيمة الفنية متاع العروض كما قلت، حبينا نركزوا على الأسماء الكبيرة اللي تجيب حسينا، حبينا نركزوا على العروض العائلية، هذا الكل كان في وجهة نظرنا من الأول. دونك عام جاي نجم يكون أكثر كما نجم يكون نفس النمبر، احنا والإرادة الجماهيرية، احنا والجمهور شنو طالب، احنا زدنا نوع الدورة اللي باش نجيو بها عام جاي. دونك هذاك علاش نقول لكم تابعونا على باج انستغرام وفيسبوك تاع فيستيفال انترناسيونال دو هرقلة باش نجمو كل ديما تشوفوا جديد نتاعنا.
1: يعطيك الصحة مدام دعاء، يعطيك الصحة على التشويق، من نجمو نعرفوا كان ما نتابعوكم عندك ألف حق. إن شاء الله الدورة هذه ناجحة ودورات اللي جايين يكونوا أنجح وأنجح. هرقلة مدينة مزيانة برشا زادة كيف تستحق الزيارة، وتنجموا تعملوا برنامجكم وتمشيوا تعديوا النهار في هرقلة ثم تسهروا في مهرجان هرقلة الدولي اليوم الاختتام إن شاء الله عام الجاي، وإن شاء الله كل ديما فما ديز إيفينمون كولتوريل في هرقلة. شكرا ليك مدام دعاء فتيس المكلفة بالبرمجة في مهرجان هرقلة الدولي، كنت معنا في ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال.
1: نحن نرجع لكم بعد شوية أكيد بعد الموسيقى شوية بركة على خاطر نتصور جهن سليني عنا بزيد أخبار اليوم في تابي غوج، ما تبعدوش أنا راجعين.
0: فن تايم. فن تايم.

0: أما براوة بصوت حسين الجسمي. مرحبا بكم أنتم معنا في فان تايم، وهذه آخر ساعتنا لولانية على خطرنا وصلنا لقايد تابي روج.
1: تابي روج.
0: مرحبا بجيهان.
2: مرحبا ريم، على السلامه. مرحبا الناس اللي يسمعوا فينا الكل. في تابي روج هما زوز اخبار بديناهم البارح، ولكن مش نحكيوا على كمالتهم اليوم. محمد رمضان،
0: ايوه
2: نقولوا محمد رمضان الحقيقه المره هذه مش مشاكل، ولكن بعد ما كان انتقدوا مصطفى كامل ووجه له انذار شديد اللهجه على شكله ولبسه كيفاش لعب لشمريول في حفلته في الساحل، كان حرص الفنان محمد رمضان على دعم ومسانده الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقيه بعد ما تعرض لاصابه وقت اللي كان موجود في الساحل الشمالي مع عائلته، وتمنى له الشفاء العاجل والعودة السريعة لنشاطه الفني. وكان هذا في منشور لي على خاصية الستوري على انستغرام، وقال له ربنا يقومك بالسلامة يا أستاذ مصطفى، وحاجات كما هكا من غير ما يجبد على الحكاية وعلى الانذار. ولكن لتفاصيل الإصابة متاع مصطفى كامل في الساحل الشمالي، فأنه مصطفى كامل تعاد في التلفزة وحكاية تفاصيل الواقعة اللي صارت له من خلال مداخلة هاتفية في برنامج مسبيرو، ووضح أنه تعرض للسقوط طاح على ظهره من فوق حجرة وقت اللي كان في الساحل الشمالي مع عائلته في البحر. دونك ازلق طاح على ظهره وشي تسبب له في إصابة بتمزق في منطقة الظهر، وأوضح اللي هو رجع لمصر للمتابعة متاع حالته الصحية مع الطبيب متاعه، وحاليا يخضع للعلاج في إشارة إلى أنه يلتزم بتعليمات الطبيب. ولكن مصطفى كامل اللي انتقد محمد رمضان بسبب حفل الساحل كان خرج وقال زيدا اللي محمد رمضان اعتذر، هذا يزيد بعد ما جه تنبيه من نقابة المهن
0: زوز نقابات.
2: ولا بزوز نقابات، ولكن حب يظهر هكا بأخلاق وأشياء.
0: هو ديما يغلبهم، ديما يغلبهم بالتربية، يعمل روحه ما في بلوش بالمشكلة تماما ويرجع من غادي متاع سلامتك يا أستاذ مصطفى. ما حتى مشكلة،
2: حس كأنه القدر أهديه له الحكاية.
0: إن شاء الله أي بون،
2: إن شاء الله لباس نحكي صدفة هي صارت معنا. القاء كيفاش اختفها زيدا وما خليش تفلت من بين يديه، وقال لي ومازال كيعمل لي إنذار.
0: وعجبتني كي قلت رجع لمصر باش يدوي، رجع للقاهرة،
2: رجع للقاهرة،
0: نزل مصر،
2: نزل مصر بالساحل،
0: الساحل الشرير نزل مصر.
2: ولا هذه كملت الحكاية متاع محمد رمضان ومصطفى كامل. نرجع نكمل لكم زيدا حكاية ليلى زاهر وزوجها هشام جمال بعد الجدل اللي صار لهم بعد حلقتهم في البودكاست متاع أنس بوخش. البارح حكينا على تدوينة ليلى زاهر، ولكن اليوم نحكيه على الرد متاع الإعلامي أنس بوخش اللي يدخل على الخط، وعلى الجدل اللي صار حول حلقة الفنانة ليلى زاهر وزوجها في برنامج أب تولكس، اللي أكد أنه مش معقول الحكم على الضيوف من خلال مقتطفات قصيرة من الحلقة، ويقول أنه هذا ما تعطيش صورة كاملة على مضمون اللقاء. يقول زيدا ما نجموش نحكم على المقابلة كاملة من غير ما نشوف الموضوع بشكل كامل، وقال انه ضيف ولا ضيفة ما نجموش نختصروهم في مقتطفات قصيرة. ولكن يفترض زيدا انه الريلز اللي يهبطوا كمقتطفات قصيرة من الحلقة بكلها ما يكونوش في تناقض وإلا في تعارض مع محتوى الحلقة الكل.
0: صحيح، يبدأ فيهم كونتكست.
2: ولا كونتكست مش نفهمه، مش اللي كي نتفرج في الريل نفهم حاجة وكي نتفرج في الحلقة كاملة نفهم حاجة أخرى. ولكنه من الحاجات اللي ذولي عنده فيهم الحق، خاطر هو هبط فيديو وحكي على الحلقة وقت اللي انتقد تدخل الناس في علاقة ليلى الزاهر وهشام جمال، إنه كي ندخلوا في علاقتهم وقت معناها تدخل مفرط معناها أوكي نجمو نحكيه على الباساج على شنوين، أما أنه نجبدو حاجات في علاقة بعلاقتهم وإلا كيفاش تعرفوا على بعضهم يظهر لي هذيك فما حاجة ما يزمش نفوتوه، نحاولوا نحترمه.
0: الحقيقة إيجا نقولك هو صحيح فما تدخل وفما حدود ولا تبغيه مش ظاهر،
2: ولكن ضريبة الشهرة وضريبة أنه أنت تحط حياتك
0: إكسبوز شنو تستنى
2: شخصية
0: معلي.
2: عامة معلي.
0: الحقيقة تنجم تكون عندك دي ريزو سوسيو
2: مش معناها عندهم الحق، ولكن المفروض أنه يبدأ عندك قابلية وتبدأ محضر روحك انه هذا باش يصير.
0: فما فنانين اللي عندهم ناس برشا تبع فيهم وعندهم موجودين على الريزو ديما يهبطوا كل شيء، لكن فما حاجات ما يهبطوهمش. فما نجم يهبطوا نعرفوا عائلتهم ونعرفوا عائلتهم في تصويره العيد في ما نعرفش شنو، مش طول يجوغوا في الدار وكيفاش نلبسوا كيفاش نعملوا، ما فما تستنى من بعديك انه الجمهور باش يفهم وحده حدوده. الحقيقه صعيب شويه،
2: الجمهور في ناس باهين وناس خايبين، دونك عادي زيد.
0: وي
2: نهزكم الان هذا واير ما نعرفش كان قاعدين نشوفوا في تصورها اللي وهي حبله قداش محليها. عجبني ياسر الكومونتير اللي سالوها على قال لها انه هذايا شكلك الحقيقي وانت حبله. قلت لهم الشعر اكستنسيون ما كيرش حقيقيه. شوف اللي باش نحكيوا عليه في علاقه بان هذا واي هو انها تتوج كاسطوره من اساطير عالم ديزني وقت اللي مسيرتها انطلقت من غادي وامتدت عبر السنوات من بين التالق والنجاح حتى لين خرجت من عبئه اميرات ديزني والتحقت بنجمات هوليود الاكثر تالقا ولكن تكريما لبداياتها الفنيه اللي استكملتها بنجاح كبير خاصه في 2026 عندها كل الافلام اللي مكسره الدنيا في 2026
0: فيهم
2: ان هاثاواي خمسه اعمال في عام 2026 وهني كانت احتفلت ديزني بنجمه هوليود وضمتها رسميا الى قائمه اساطير ديزني في حفل اسطوري اللي اسمه ديزني ليجندز اوورد دونك ولات اوفيسيلمون اسطوره من اسطورات ديزني وتقعد معناها نعرفش في علاقه بديزني
0: مثال شنو نقول لك اللي هي اساطير مش اسطورات
2: اساطير اسطوره انا قلت اسطورات خاطر في مخي اميرات بيان سور مثال وقفني ما تخلينيش هكاك
0: ضحكتني
2: في مخي اميرات قلت اسطوره
0: سي با غراف اساطير قد عمرها هي توا
2: 42 يظهر لي ولا 43
0: اختي 46
2: 46
0: واللي هو ميساج محليه لكل نساء العالم بور دير انه تنجموا في اي وقت اذا تنجموا تنتجوا الحياه وانتم قادرات
2: تخرج احلى مفهومه
0: والطب موجود باش يكون معاكم وباش ياسيستيكم فمحليه لو ميساج وربي وصلها بالسيل
2: ميساج الاخر هو زاده انه تنجم تكون عندك نجاحات مهنيه وكارير محليها على الاخر وتنجم تعيش زاده الامومه معك
0: وهو كذلك ميرسي جيهان
2: هذه تابي روج لليوم
0: هذه تابي روج لليوم مرسي بوكو جيهان
1: تابي روج
0: كيف تبدا فما اخبار تحبونا نحكيوا عليها في تابي روج ما تتردوش فوالا هي الكلمه باش تبعثوا لنا تبعثوا لجهن
2: قول لي ناكد المعلومه اللي قلتها البارح باحتراز عن مدرب منتخب مصر انه هو طلق زوجته الاولى غيابيا دونك الخبر موجود في وسائل الاعلام في العربيه في كل شيء دونك وي صحيح الخبر بس بعد العركه اللي صارت في الساحل كل شيء صار في الساحل
0: ما مصر كل تمشي للساحل في الصيف
2: مصر كلها في الساحل
0: نقل بالحق الفنانين والدنيا والناس اللي المشاريع شفت ريستوران عمرو دياب
2: لا
0: اسمه مقسوم
2: مقسوم
0: حاسيلو هاكا الفنانين كلهم مصورين غاديك انا بعث لك نجم نحكي على مقسوم فوالا دونك قلت لكم كان عندكم اخبار تحبوا تسمعوها ولا تعرفوا اكثر تفاصيل مع جيهان نجموا تتابعونا وتبعثوا لنا هذيا كانت تابي روج وهذيا فان تايم اللي متواصله معاكم اكيد باش نخليو الوقت الانيس الغول في ديجيتال ويفز والاخبار على راس الساعه ونرجعوا لكم
1: فان تايم فن تايم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان فام صوتكم خلي السما فايبس في الأب وعيش سيفك أون بلان فور حفلها بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوان فام

0: خطيبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما. البارحة قدمت شركة صينية يونيتري رجلها الآلي الجديد اللي سماته سوبرمان، وهذا قبل عدة أيام من أنها تكون أول أنتربريز دو روبوتيك جينيراليست تم إدراجها في سوق الأسهم الصينية. يونيتري تعد أول مصنع عالمي للرجال الآليين الهيومانويد أون تيرم دو فونت، وباش تبدا كوتي على شنغهاي يوم الأربعاء أبخيز أفوار لوفي 905 مليون دو دولار. لكن قبل هذا سوبرمان يعد تقدم كبير في ميدان لي روبو هيومانويد، لأنه حسب لي فيديو اللي قدمتهم الشركة فبإمكانه القفز إلى علو 2 متر والجري بسرعة فوق 45 كيلومتر في الساعة، ومع قدمة زادة لوميكا ترانسفورمابل جي دي وا 01 واللي يمكن قيادته من الداخل، وأخيرا الغوبو يونيتري جي 1 واللي هو هيومانويد حركته ياسر فلويد وسومو أبوردابل، هما 13500 دولار ومخصص للاندماج في الاستعمالات المهنية والبحثية. في تدوين على مواقع التواصل الاجتماعي كتبت شركة يونيتري أنها أنجت 18000 غوبو هيومانويد بيباد حتى لشهر جويلية الفارط. سوبرمان يركض بسرعة فوق سرعة الإنسان وهو مازال طور التحسين، وباش نشوفوا قريبا اون نوفيل فيرسيون تكون بيرفيكسيوني وتوري اكثر قدرات للرجل الحديدي. الفيديو موجوده على قناه شركه يونيتري على اليوتيوب لكل من يحب ان ينبهر بما وصلت له الصين وبدات تقرب او حتى تصنع احسن من ما هو موجود في امريكا وشركه بوستون دينامكس. 4 هو رقم المرعب اليوم لشركة سامسونج، لأنه لحد هذه الساعة فما 4 هواتف من الجينيراسيون جالاكسي اللي انفجروا في جيوب أصحابهم. إذن بعد الجالاكسي S25 بلس والجالاكسي S24 والجالاكسي S25 FE، اليوم من جالاكسي S26 ينفجر في دين صاحبه في الهند اللي ما عندوش حتى شهر من اللي شراه. أن إيفينمون تراجيك اللي مسخ بعمق ليماج دو لا مارك سود كوريان، والحدث صار في ولاية أوتار براديش بالهند المستعمل اسمه ماجيد، واللي حس أنه هاتفه سخن بصفة غير عادية وبدأ يخرج في الدخان هو في جيبه، وحاول أنه يخرج ويبعد عليه لكن مخلطش وانفجر الهاتف في ديه وأصيب بجروح بالغة وحروق عميقة في أسفل جسده، وتم نقله على جناح السرعة للمستشفى. إكسبلوزيون جديدة تخلي المستعملين يتسألوا على مدى الفيابيليتي دي برودوي سامسونج وخاصة لور باتري. الشركة الآن مطالبة بتفسير مدقق لأسباب سي ديفايونس تكنيك دونجوروز لتطمين المستهلكين والابتعاد عن كابوس الجالاكسي نوت 7 واللي تسبب في حذف اون جينيراسيون كاملة. لاحظت الناس الكل كثرة مقاطع الفيديو المولدة عن طريق الذكاء الاصطناعي في كافة مواقع التواصل والبلاتفورم دو ستريمينغ، وقد أصبح من الصعب التعرف على فيديو صحيحة أو مفبركة. جوجل جيميناي باش تزيد تصعب علينا تاشا وتخلي لي فيديو ايماج جينيري بار انتيليجونس ارتيفيسيال لا بلو كومبلكس ا اوبيري. اذا جوجل تعطينا اون نوفيل اوبسيون اللي تنحي الواتر مارك اللي كنا نشوفوها اسفل الصورة والفيديو واللي تكون عادة جينيري بار جيميناي. الاوبسيون موجودة ايضا في جينيراتور دو فيديو بار انتيليجونس ارتيفيسيال فلو، والفيلي غان اتوالي باش يختفي ويصبح من الصعب جدا التعرف على مقاطع فيديو اصليه واخرى مولده بالانتيليجنس ارتيفيسيال، وباش تكثر الديب فيك والانتوكس ومقاطع الحيوانات الخارقه وغيرها من الكونتوني المفبركين اللي باش يعرفوا انتشار شاسع ما بين لي زانترنت ديستري. لوبسيون باش يقع اطلاقها في الاسابيع القادمه في الدول اللي الفيليغان ماهيش اوبليغاتوار فيها كما بلادنا والاتحاد الاوروبي وعدد دول امريكيه وافريقيه، ولازم ايجاد حلول جذريه قبل ما نغرقوا بكميه هائله من الفيديوهات المزيفه اللي باش تغلط المليارات، وهذا شيء خطير وخطير جدا. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوان فما. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
0: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
5: عبد الموجدك على دي ان اف.
6: I want this to last forever. Let's live in the moment.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: تسمعوا ديوان الفيلم في نادى الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجازة الخميسة ديوان اف ام عسلمة. الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية تتمكن مؤخرا من الكشف عن شبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة وغسيل الأموال بولاية سوسة. وفاد مصدر أمني مطلع اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر وإدراج عنصر رابع بالتفتيش بعد تحصنه بالفرار وحجز 81 صفيحة وقطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي الزطل وكيلوغرام من مخدر الكوكايين. كما تم حجز سيارتين تستعملان في نقل وترويج المواد المخدرة ومبلغ مالي هام بالعملة التونسية يشتبه في كونه من عائدات الترويج. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة صيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري يدعو السلطات المعنية إلى تدخل العاجل لحماية ما تبقى من صابة التين الشوكي الهندي بالجهة، مشيرا إلى تراجع كمية الإنتاج وارتفاع أسعارها في الأسواق بشكل غير مسبوق. وأوضح الأزهري في مداخلة له في برنامج منك نسمع عن المساحة الجملية لغابات الهندي بجهة زلفان تعادل نحو 130 ألف هكتار، من بينها 30 ألف هكتار منتجة تتوزع على معتمدي التالة وفوسنا والعيون، وأكد أن الإنتاج المتاح حاليا يعتبر متوسطا إلى ضئيل مقارنة بالسنوات الماضية ويعود أغلبه إلى المساحات السقوية. تدشين مسرح الهواء التلق بقارية البليدات من معتمدي تقبل الجنوبية بتمويل من الاتحاد الأوروبي والتعاون السويسري. وقال ممثل منظمة العمل الدولية بتونس ورئيس مشروع المبادرة النموذجية للتنمية الفلاحية المندمجة جاد بوبكر لمراسل ديوان اف ام أن المشروع يتضمن قسطين، يتعلق الأول بأحداث مسرح الهواء التلق فيما يتمثل، والقسط الثاني في إعادة تأهيل القرية القديمة التي تحتوي على مخزون هام من المعالم الأثرية، وذلك بكلفة جملية تنهز 3 ملايين دينار. مصدر عسكري يمني يقول اليوم أن طائرة مسيرة تابعة للقوات الحكومية شنت غارة على موقع مراكز قيادة لجماعة الحوثي في محافظة عز جنوب غربي البلاد. وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الألمانية أن الغارة استهدفت مواقع في نقيل الصلو وقرية الرفسة ومدرسة الفقيد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام السادسة، إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: ديوان تايم.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم الناس كل، انتم تسمعوا فينا على ديوان افام، وهذه يا فان تايم ساعتنا الثانيه. وكيما متعودين في ساعتنا الثانيه ديما باش يكون معنا ضيوف لهنا، نحكيو ثقافه، نحكيو فن، نحكيو تجارب جديده، نحكي اكيد تعرفوا اللي تشوفوا بحذنا النجوم اللي تحبوهم وتعرفوهم ومتابعينهم عندهم سنين، لكن زاده ديما فما مجال، ولازم يكون فما مجال باش التجارب الجديده، التجارب الموسيقيه الجديده، المشاريع المختلفه اللي يبدا عندها خط مغاير، كيف كيف لازمها الضوء اللي تستاهلوا، لازم نتعرفوا عليها، بتتخ تعجبكم تمشيوا تجربوا تسمعوا، وإذا تعرفوها أكثر تتمتعوا معنا إذا ديجا تعرفوها. اليوم نحكي على أن ديو يقدم في تجربة موسيقية مختلفة، فيها تجريب وفيها ثنية جديدة، هذه كما كنت نوصف لكم بالضبط. نحكي على جذب، جذب هما زوز من الناس، المشروع جذب باش نحكيوا فيه أكثر معهم بالطبيعة، بحذية مريم. عسلامة مريم.
2: عسلامة مريم،
1: مرحبا بيك. ومحمد،
3: عسلامة
1: محمد، سافا، مرحبا بيك. مريم حمروني ومحمد البرساوي، انتوما زوز جذب سيسا، حق انا حطيتكم مقابلين بعضكم باش القانون الجذب يخدم هكاك على روحه، مش بجنا بعضكم مقابلين بعضكم. هذايا المشروع اللي توا باش نحكيو سورتو على مشروع الاولاني، الالبوم الاولاني اللي خرج تحت العنوان نتاع جذب واللي اسمه وليا. وليا النطق التونسي الأولياء. دوك نحنا اللي نجم نفهمه، ومن الموسيقى زادة اللي سمعتوها توا وشفت تعليقكم على اليوتيوب، كنا نسمعوا في مورسو صانع من الألبوم هذايا أولياء. الحقيقة كيف جت الفكرة؟ نحكيه على الصوفي معناه احنا غادي
2: أي
1: أو أكثر، قولي.
2: هي مجتش فكرة الحقيقة، هي جت تجربة روحية نجم نسميها، عشتها أنا ومحمد البرساوي أول ما تقابلنا. فولي قبل ما يكون فكرة متاع مشروع موسيقي كان تجربة عشناها، مارسنا فيها الموسيقى وعملنا إشانج ولا معناتها أترافير الموسيقى، هزتنا التجربة هذيك البلايس ما أنا بيرسونالمون عزيزة عليا وما عشتهمش قبل، كيف ما في وليا معناتها كيف صار الفوزيون متاع العالم المستقبلي متاع المكيكن ولي سانتيتيزور ولي البيدال متاع محمد وكل شيء، وانا اللي خرج مني الحاجات اللي فقت عليهم ودني اول ما تخلقت معناتها في الدنيا، حزب المهدية سمعته أول من أول موسيقات اللي شدت لي في وذني بالملوف وطبوع متاعنا وحس البنادر والجو هذيك الكل، ومن بعديك

0: نتشاركوا في التجربة هذيك مع الجمهور بكل ما فيها، معناتها نحس اللي كانت فيها سؤالات تساؤلات، معناتها على الدنيا على الوجود على الكون على كل شيء تساؤلات.
1: هذا من الاسانس متاع الفكر الصوفي والتصوف انك تتساءل في الوجود أوسي. خليني مريم قبل ما نغرق اكثر في جذب. دونك محمد انت جاي من عالم واحد اخر، موسيقي واحد اخر، كنت تخدم في موسيقتك معناها اوترما، كنت اللي قالت هي مكيك ماكينات معناها، ومعناها الحاجات انت جاي من الالكترو سي سا؟
2: انا مش الكترو بالضبط، انا من المنتجين اللي نحب الموسيقى الالكترونيك اللي مصنوعه باصوات حقيقيه، معناها اصوات اورجانيك، ونخدم اساسا على الميوزيك سينيماتيك، الموسيقى التصويريه اللي هي عندها فلو طايح اكثر شويه وفيها عمق معين. هو البوم وليا بالاساس مشروع موسيقي معاصر مستوحى من الموسيقى الروحانيه التونسيه. وكيف ما قالت مريم زادة فيه جانب متاع رحلة نفسية باطنية ذاتية، ونفيت عشناها احنا لتا بيرسونيل متاعنا، اللي الموسيقى هذه بعد كي خرجت تخلينا نحسوا حاجة، نعملوا بريك ونفيت نقفوا نعملوا بوس ونخزروا لرواحنا من الداخل. كيف ما قال السيد قبيلة الخوف مثلا حاجه مهمه برشا، الخوف ان نواجهوه اللي في وسطنا.
1: سيد تحكي على الكومنتير اللي قريته لك اللي قال موسيقى تخوف.
2: اي الخوف حاجه مهمه برشا، خاطر ورا الخوف هذاك ثم بيبان فيهم برشا نور، النور نتاعك هذاك اللي مخبو ورا الظلمات اللي في وسطه. والبوم وليا اون فيت خدم على الحاجات هذه. الوليا بالنسبه لينا ما همش معناها دي بيرسوناج من الماضي، سي اكثر قيم تسامح، إنسانية، قرب من الطبيعة، قرب من الوجودية متاعنا، كونيكسيون بينه وبين رواحنا قبل كل شيء.
1: به الاختيار ساعة من جذب قديش قعدتوا تخموا في الاسم؟
0: هو مول العمل
1: هو طلع بجد، انت قررت انت اقترحت وجاي طلع الاسم من عندك انت ومريم وافقت.
2: هو قعدنا في فترة مخار،
1: أيوة.
2: قعدنا نلوجو شنو هو الاسم الأنسب اللي نجم يكون للمة الفنية متاعنا. دونك من الاول خممنا في حاجه كانت كوميرسيال شويه، دوبامين. ومن بعد مريم حكيت لي ايه حكايه اون ريلاسيون مع الجذب ومع عبد عزيز عليها توفى، ولقنها موروث الصوفي متاع القادريه، وقعدت هكاك جمعه كامله ونقول لها جذب، قول لي شنو هي جذب؟ جذب هذا لي اسمنا جذب.
1: يظهر لي اسمنا جذب، يظهر لي زادة ما نعرفش، ما انا نمشي مع الاختيار هذا اكثر، خاطر بوتيتر اذا الاسم باش يكون اجنبي باش يبعدنا شويه، مش دونك العربيه يمكن خير. وجذب لغويا نفيت فيها حرفيا في القاموس تلقى المد والشد والسحب والإيمالة نحو الشيء. دونك فما حاجات تتجذب، والموسيقى هذه باش تهزك المعاني معينه. انتم اخترتوا تبداوها قوه التقارب هذه تهزكم للوليا. بعد ما حكيت على اسم جذب، انا حبيت الاوليا اختيار ديجا وليا اختيار الاسم لا ريفيرونس، معناها نعرف انه فما برشا الريفيرونس هذيك نتاعك الموسيقى وكل شيء، لكن الاسم خاطر تعرف العنوان يقول واحد الكتاب باين من عنوانه، والعباد باش تبدا بالاسم كيف باش ترى. ما خممتوش بالمسبق اللي هو نجم يكون حساس عند الجمهور؟
0: الحقيقه برشا حاجات في جذب صاروا مش احنا نختارهم، ما نعرفش كيفاش نفسر لك، يختاروا رواحهم بالحق. مشروع هذايا بالحق يعني تجربة روحية أكثر من أنه قلنا هيا برا نعملوا هالتراث هذي نشوف شو نخرجوا منه بطريقة عصرية. جملة ما صارتش هكيكة، بالعكس ساعات نلقاو روحنا احنا نتبعوا فيها وين تحب توصل، معناتها كل مرة نقولوا للبوم هاو بشوفه ما يحب شوفه، معناتها نتبعوا الصوت الداخلاني اللي ذيك يوشوش لك يقول لك يمشي من هنا بيبي ذيك مسكر من غير ما تفرسي عليه، بسير شمشي في ثنية الأخرى هكيكة لسامي زادة، وهكيكة كل مرسو تخدم هكيكة. فوالا
1: انا سالتك فكره انه ينجم يكون حساس على خاطر فما عباد تربطوا بمعناها بالقدوسيه نتاع هذايا، باش يقول لك شنو هي الليميت نتاعكم انتم حتى لوين تدخلوا، كي تقول لي يوليا انا شنو باش نلقى، معناها شنو تقصد كي عملت هذايا الكلام اللي قاعده تلحن فيه. فما قدوسيه العباد حتى من غير ما تعطي فرصه للمشروع تقف عندها وتاخذ مواقف من غاديك، صار هذايا في بعض ردود الافعال مثلا جوسكولا
0: هو معناتها اعتراض تقصد؟
1: معناها اي ينجم يكون دابيتود،
0: وفما زاد الحقيقه
1: فما الاثنين،
0: فما الاثنين على خاطر النيه الحمد لله يا ربي صافيه، معناتها النيه انه اي علاش ليه، معناتها الوليا نتاعنا اللي هما جدودنا اللي هما معناتها حاربوا المستعمر اللي هما نشروا برشا علم برشا

0: نور برشا فكر به، ما اعتقدش مستحقين توا نوع متاع عبيد هذيك اللي بالحق جي تنهى على المعروف كيفاش يقولوها تنهى على المنكر
1: تأمر
0: بالمعروف وتنهى على المنكر. معناتها بالعكس علاش حاشمين بيهم؟ معناتها
1: خاطر فما افكار اخرى، خلينا فاهم غير ما نخطو اكثر، فما اللي يقول لك ليه ما نحبش واسطه انا ما بيني وبين ربي، وفكره الاولياء كلها نجموا يعاودوا يطرحوها من الجديد. لكن احنا نحكيوا على هالموروث الصوفي، هنوع الموسيقى هذيا اللي تربين عليها، الايقاعات كما قلت لي انت، حس البنادر وكل شيء اللي انت محمد كان عندك ميل ليه، كنت تسمع الحضره، تحب الموندو هذاك ولا ليه قبل مريم؟
2: والله الحقيقه ذاقمه نسمع كل شيء، انا نكونسومي كل ما هو فني يخليني نرتاح نفسانيا ولا يبدل لي المود نتاعي. وليا سبيسيالمون هو في تونس، احنا عندنا برشا كنوز، برشا كنوز، ما عندكش فكره قداش عندنا كنوز في تونس. النقطه اللي ساعات كي تبدا الحاجه قدامك ما عادش تراها بالوقت وتغيب عليك. والوبجيكتيف من الالبوم هذا هو انه اومي اون فالور لو باتريمون الروحي هذا. انا نميل اكثر لكلمه الروحانيه كو الصوفيه، ترى هي الروحانيه ماهيش مربوطه بطريقه معينه ولا بجماعه ولا بطريقه براتيك معينه. تنجم تكون روحاني وانت تغسل في الماء هكاك الميديتاسيون نتاعك،
1: صحيح.
2: تنجم تكون روحاني وانت تسمع في موسيقى ولا تعمل في اكتيفيتي معينه. دونك الوليا كاسم هو سيتي اكسبري انو يمكن ينجم يكون بروفوكاتور بور سيرتان، مي سي سا لوبجيكتيف، هو دو سولفي دي كيسيون، نرفعوا تساؤلات معينه جبدناهم الاسئله هذوما من الماضي وحطيناهم في الحاضر نتاعنا. اي سورتو اللي التراث نتاعنا هذاك تراث مهم برشا، صحيح كي نحافظوا عليه ونخليوه كيف ما هو سي اون فالور اجوتي، مي زادك يبقى كيف ما هو مرور الوقت يبعد شويه على الاجيال الجديده. دونك خممنا نطرحوه بطريقه جديده معاصره ديفيرونت ومواكبة العصر هذا، والحمد لله معناها نحس اللي توفقنا فيه. ثم برشا شباب معناها قاعدين يتسائلوا شنو هما شنو عملوا، وزادا اللي طوم باش نبعدوا عليهم اللبوسات والشبهات، هما ما همش انترميديير بين العباد وبين ربي، كانوا عباد أصحاب علم عاونوا الناس
1: صلاح كما نقولوا،
2: صلاح خدموا كوسوسوا على الكولتور كوسوسوا على البلان معناها سوسيابل، عاونوا الناس في مسائل معينة، خدموا في البلان زادة متاع تحرير البلاد لمقابل وحكاوا مع الناس
1: نسقوا ما بين الناس
2: كان عندهم وفيت نراهم كيف دي سوبر هيرو. قديش تونس مستحق الأبطال توا في الوقت هذا سوكتو.
1: وهو كذلك بالفكرة هكا بتتخ أوضح للناس اللي تسمع فينا، وأكيد لازمكم تكملوها بأنكم تسمعوا المرسوات وتسمعوا الألبوم باش تفهموا بالضبط هالمشروع متاع محمد ومريم في جذب. مريم العبيد اللي تخدم زلت تخدم في الموسيقى هذية متاعنا، ما نعرفش انا سلميات عيسويات حضرة، فما ناس اللي هما أصحاب الاختصاص تواصلوا معاكم، عندكم أراء من عند الناس هذوما على الشيء اللي تعملوا فيه اللي هو موروثهم ولكن بطريقة جديدة هذية اللي كان يحكي عليها محمد؟
0: أي فما فما ويسر فرحنا الحقيقة، خاطر بعد كيف ولا مشروع موسيقي من اللي كان تجربة بيناتنا أنا محمد، معناتها ولات فما انفلونس ماشي أكثر للشباب، فيو اللي يسمعوا في دي سونوريتي قريبة لهم اللي هي الإلكترونيك والمكاكن كيف ما قلت لك. وما رعاني بالبهي، معناتها تفاجئت اللي فما ناس حتى من الحضرة، معناتها نوجه لهم تحية كيف ما عيساويت أريانا، فرحوا ومعناتها وشجعونا باش نواصلوا ان نخدموا على نصوص اخرى ونحييهم ونحطوا الشده على الفالور نتاع النصوص، مش فقط هيا جوست نعاودوا التراث ونتخمروا عليه، مش غادي الفكره انتوكا في جذب، معناتها الفكره انه معناتها التخميره هذيك في الاصل علاش جدودنا كانوا هي اسمها الحضره بريزونس
1: وي
0: اللي سونسي بالحق وقتها كيف نغنيو الذكر هذيك نعيشوا التجلي معناتها مع الخالق مع الكون مع اللي موجود في الكون الكل. الوغ كو نحسوا لي يمكن هكا بدات تتعوج شويه
1: تبعد
0: الثنيه اي معناتها دونك اللي يمكن اللي قاعدين نشوفوا فيه في جذب اللي رجعنا للحاجه القديمه بالكل
1: أي.
0: اللي حاطين الشدة على لي فالور نتاع الحضرة. علاش معناتها نقولوا فيه الشيء هذاك وجدودنا، علاش نتصلوا بهم وعلاش نفكروا بهم واصلنا وعروقنا والعظمة نتاعنا. انا ديما نقول معناتها جينا نمدوا الجسور ما بين ماضي عظيم وحاضر مكسور، وهذا حقيقة. معناتها علاش ليه نتفكروا؟ خاطر كي نتفكروا أصلنا والعظمة متاعنا نجمو نقدمو ونبنيو مستقبلنا، نتعلمو من أغلاطنا، نتعلمو حتى من رواحنا. معناتها لوجو كل يوم لوجو في تساؤلات برا من رواحنا وهي في وسطنا، كيفاش باش نلقاوهم وإحنا ما ناخذوش بوز جملة في نهار؟ معناتها
1: واضح الحقيقة بيان اكسبليكي. هنايا همني برشا كي تقولي نخدمو على النصوص. ان فيت شنو هو الكلام اللي تغنيو؟ شنو هي النصوص اللي تخدموا عليها بالضبط؟ معناها نعرفش انا كيف ما هو تكتبوا في نصوص جديده ولا تخدموا على نصوص موجوده؟
0: اللي خدمنا عليه في وليا الفوليوم الاول ونصوص موجوده لكن قريبه لنا برشا. انا بيرسونيلمون
1: كيما شنو
0: اخترت نصوص؟ مثلا فارس بغداد. انا في فارس بغداد في اللي نعرفوه النسخه المعروفه اللي حافظها الشعب التونسي كل، ما عمري ما فهمت شنو الكلام فاش قاعد يقول. الحقيقه نعرف اللي يا فارس بغداد كهو ما انا معناتها كيف كيف كيف فهمت التكست نتاعها ياسر شخت ياسر. معناتها تقول مثلا عشقي جاء في التار وفنوني قويه، نسمع الانشاد تطفى نيراني، نتصور الناس اللي تعمل حذرة ولا اللي تمس البندير ولا اللي عندها مع التصوف والعشق الصوفي تعرف شنو معناتها. نسمع الإنشاد تطفى نيراني، تعرف شنو معناتها كي تتخمر وانت قاعد في بلاستيك من غير ما تحس روحك متصل بحاجات قوية برشا أقوى من الحاجات اللي ملهيتنا كل يوم. دونك لي تيكست فما مثلا بالحسن الشاذلي. بالحسن الشاذلي انا فما نهار حسيت تقولش عليا جدي، معناتها تقول يا بابا علي حملي كادني. مش معناتها انا معناتها هيا قوم لي اعملي حاجه، لا ما حست روحي برا هكا جوست نفضفض لجدي مثلا. معناتها دونك الفالور نتاع لي تيكست كيف ياخذوا حقهم ويتسمعوا نحس ياخذوا بعد اكبر واعمق. وفما برشا برشا برشا
1: يمكن هذه زاد فرصه ثانيه باش هالنصوص هذه خاطر احنا حافظينهم كيما هما
0: كيف ما هما
1: وفات مستنسين نبداو سمعناها ألف مره في حياتنا ومستنسين فمن الحق ما نخممش في الكلام شنو نقولوا وكهو على خاطرني حافظته كيما هكاك في القالب هذايا. اما هذايا مش الكل، اغلبه نتصور موروث شفوي معناه متناقل منطوق، معناه صعيب باش تخدم عليه، لازمك تثبت يظهر
0: لازم
1: جيماجين النص، لازمكم تمشيوا وتكلموا برشا مصادر وتشوفوا تخدموا فيها الخدمه هذايا. زاد
0: قاعدين نحاولوا باللي نجموا الحقيقه، وفما حتى ناس كتبت حاجات وما تنسبوا لهمش، معناتها حتى كيف تعاودوا وتشهروا اغنياتهم اساميهم تفسخت من الموضوع. دونك هذا زاد امر محزن شويه معناتها. دونك فوالا الخدمه اللي نخدموا فيها انه نحاولوا نكونوا اوفياء لو ماكسيموم للحاضره الاصليه في لي فالور نتاعها.
1: هذا يزيد قيمه اخرى لخدمتكم الحقيقه، خدمه قيمه توثيقيه فيت باش الكلمات نفهموهم اكثر نسمعوهم خير ويبداو وتبداو ثبتوا في المصادر، خاطر هذيك خدمه قيمه الذات وحدها. كيف كيف النصوص القديمه كيف ما هي من غير ما نمسوها نثبتوا فيها ونسألوا أهل الذكر، والتجديد في الموسيقى.
0: دونك النصوص
1: التجديد في الموسيقى، التجديد عند محمد نمشي محمد
0: اي فازي
1: زوت الو قل كيف تقرا النص كيف ما هكا ولا الاكزامبل اللي قالتهم مريم، كيفاش تخمم انه باش تدخلهم فك الموندو هذاك البروسيس معني كيفاش يبدا؟ ديجا
2: هو النصوص كيف ما كنتوا انتم تحكيوا، النصوص عندهم بعد معناها بعد بعد ثقافي وموروث شفوي عظيم برشا بالنسبة لنا كتوانسة. سورتو اللي لي فيرسيون تاع الحضرة اللي معناها صارت لهم برشا دعاية هما فيرسيونات معاصرة وجديدة. مي لي فيرسيون القدوم بالكل ثم راهو تري بو دونجستخمون مازالوا موجودين في الارشيف نتاع الإذاعة والتلفزة نوار بلون اللي ايفيكتيفمون كانوا محلولين أكثر، التامبو طايح.
1: يبدأ
2: التامبو تايح الإنسان ياخو وقته بش يسمع بش يتمعن بش يحس. أنا كبروديكتور نخدم على الإحساس، أنا الموسيقى تبدأ بفكرة، الفكرة تتحول لصوت، الصوت يولي إحساس، والإحساس ينجم يبدل حاجة في وسط اللي يسمع فيه. هذا البروسيس متاعي كيفاش. والإحساس هو لو بلوز امبورطون في البروجي هذا، خاطر كلنا نعرف الأغنيات متاع الحضرة وش طحنا عليهم وش خنا بيهم، وكيف ما قلت أنت سمعتها أمو ألف مرة. مي إن كي نسمعوها ما نقوموش نشتحوا، مي نقعدوا وندخلوا في وسط رواحنا هكا
1: تجربة جديدة مع نفس الأغنيات.
2: إكزاكتومون، نعمل رومبوان مع رواحنا، مع حاجة تربطنا بالماضي، مع مع حتى حاجات بسيطة، فهمت، متاع في الكوتيديان متاعنا، هذيك أهم حاجة.
1: الحقيقة سارون كوريو أنه نحب نسمع أغنياتك اللي مستنسين بيهم هذوكم، وانتي توا زدت معناها وريتني ثنية اللي بالحق احنا نعرفوهم بلي فيرسيون هذوما اللي معمولين للجو هذاك، خاطر تعرفوا توا كيف تسمع أغنية صوفي المستمع المتابع العادي معناها اللي ماهوش متعمق يعرف الزيارة، يعرف الحضرة، تفرج في الحضرة متاع سي الفاضل يرحمه، هذايا بالنسبة ليه الأغنية معناها الصوفي وين باش ينجم وين باش يسمع بالفيرسيون هذوكم الحقيقة اللي فيهم برشا إيقاع وبرشا مزروب وكل شيء، فنجم تكون تجربة مختلفة تماما
2: طبعا.
1: كان يسمعهم بالكيفية متاع جذب، بالرؤية متاع جذب مريم و ومحمد، انتوما وديتونا الحقيقة بحاجة بنزلت ما خرجتش ان فيت، خلينا نسمعوها. شنو اسمه المغسو؟
0: خمر يا الخمار، واللي هو موجود في برشا حضاري معناتها في برشا ولايات، كل ولاية عندها الانتربريتاسيون تاعها موسيقيا كيفاش يخدموها، واحنا زيدا جذب اختارنا خاطر عندي معاها كونيكسيون الحقيقة.
1: انت تعرف الفيرسيون المهدوية؟
0: أنا نعرف المهدوية ونعرف اللي في الحضرة اللي معروفة بالكل واختارت الحقيقة زيدا علاش ليه معناتها الفيرسيون متاع جذب.
1: الفيرسيون متاع جذب خمر يا خمار. احنا وصلنا عملنا معكم الحقيقة في ساعة عدى الوقت، وصلنا لنص الانترفيو متاعنا، خلينا نسمع خمر يا خمار بالرؤية متاع جذب المشروع هذايا اللي هو مرسوم مازال ما هبطش. ميرسي بوكو، هذايا لافون بروميير. خمر يا خمار نسمعوها من عند جذب ونواصلوا الانترفيو متاعنا.

0: سمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
1: Publicité. Super siesta. الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: فاني تايم.
1: مرحبا بكم، انتم تسمعوا في فان تايم وكنتوا تسمعوا في خمر يا خمار بطريقة جذب. تيتر هذايا اون افون بروميير، مازال ما خرجش لي مجموعة جذب، مجموعة ولا ديو ولا كيفاش تسمي روايحكم؟
2: ديو
1: جذب، لي جذب، مشروع جذب اللي هما محمد ومريم اللي بحثينا لهنا ونحكيوا على مشروعهم الفني اللي صعيبة الحقيقة باش واحد يعمل تيتر هكا وحده ومعناها هكا صريح وواضح. موسيقى روحانية بإيقاعات
2: روحانية معاصرة.
1: معاصرة صحيت، معاصرة أنقذتني، إيقاعات إلكترو مش إلكترو، المهم معاصرة تقرب هالنصوص القديمة وهالموسيقى هذية اللي تربينا عليها للأجيال هذية اللي وذنها مستنسة بحاجة أخرى ومستنسة بالموسيقى المودرن. كنا نسمع في خمر يا خمار وكنا نحكيه على الرؤية متاعكم للموسيقى متاعكم لمشروعكم. الحقيقة فما انتوش ولا يظلي واضحة في بلايس وبلايس أقل متاع الموسيقى إثنية، وفيت حاجات مخصوصة متاع مجموعات بشرية بعينها، نحكي على حاجات زادة تريبال، فما الروح هذيك سمعتها شوية وين نشوف في انتاجاتكم. الحقيقة هذايا من شكون اللي جايب انتو ما خاطر تحس كل واحد عنده بقاج جايبه والفوزيون ولا فما حاجات إثنيكة.
2: هي موسيقتنا جذورها تونسية والخطاب متاعها عالمي فيها من كل ملة حاجة
1: باش توصل للناس كل، وإلا عليش وفيت خطر تحبوه
2: خطر نحبوه
1: أكثر من
2: خطر هذيك الموسيقى اللي احنا نحبو نسمعوها وكيفاش نحبو نسمعوها.
1: مريم وقت اللي حكيت معاكم على جذب الحقيقة جي نوتي حاجة أخرى، كي حكيت على المعنى متاع جذب، احنا كنت تحكي لي مثلا على نسميوهم المريدين، كي يبدأوا في حلقات ذكر ويقعدوا يذكروا لين يوصلوا لك الحالة اللي انت كنت توصف فيها ولا البلايس روحية بعيدة على الواقع. فما ثقافات تسميهم المجاذيب، والتسمية في مصر هي أقرب الوصف المنسولي بعقله في الوضعية هذه. احنا في تونس زادا نقولوا يتجذب على الموسيقى هذه، زاد عنده علاقة بجذب؟
3: أكيد عنده علاقة. احنا المجاذيب متاعنا اللي يسمعوا موسيقى جذب نعيطولهم المجاذيب، جاو احنا بيدنا مجاذيب، معناتها الثنية هذية اللي كيف ما قال صديقنا متاع شجعان
1: موسيقى الشجعان. ليه خلينا نسلم عليهم بكرة نستعمل في كلامه حبيب بن صالح، حنا سلموا عليك، يعطيك الصحة على لي كومونتير اللي قاعدين نستعملوا فيهم في الحوار وعلى أصدقائنا الكل اللي موجودين تابعوا فينا على يوتيوب. مجاذيب
3: أي نعم، مربوطة الحقيقة المجاذيب، العبيد اللي اختارت إنها تعيش في اتصال مع روحها، مع اللي خلقها، مع الكون اللي داير بها والكون اللي في وسطها. مجاذيب للنور، مجاذيب بالحق، معناتها اي حاجه بالحق مرنا اليومي متاعنا قاعد ينسي فينا، والماكينه كل يوم بتحاول تنسينا وتمتركينا الماكسيموم باش ننساو، نتفكروا رواحنا، نتفكروا نسقيوها من الداخل، نتفكروا الطبيعه. هذاك علاش ديجا الولية اون جينيرال تلقاهم جينيرالمون في جبل، فهمت، المقام متاعو في جبل، في بلاصة دراوين، بلاصة في الطبيعة بعيدة، ديما في الطبيعة، ديما في الطبيعة وبعيدة، بعيدة على التشويش، بعيدة على العبيد، بعيدة على البرشة حس، بعيدة على اليومي والحاجات اللي نعيشوه فيهم اللي نسينا في الأصل احنا عليه جينا الدنيا هذي. احنا بيدنا نحاولوا لماكسيموم إننا ما ننساوش، ونحاولوا نفكروا اللي داير بينا والمجاذيب اللي يسمعوا فينا.
1: خليني نرجع بك شويه لهاليومي هذايا وكل شيء، خلينا نحكيوا على الواقع توا. احنا الواقع هذه موسيقتكم بيان سور، المشروع على ارض الواقع، نحكي في الساحه الفنيه، نحكي في المهرجانات، نحكي في العروض لهنا في تونس ومنكم للجمهور. نعرف اللي اخر محطه كانت مهرجان تقول لي سمي لي اسمه انت على خاطره مكتوب بالعربي، دونك ما نحبش نغلط انا لهنا، مهرجان اللي في الفحص في زغوين نهار واحد
3: بو ماجوس.
1: ماجوس داكور. ونهار 1 اوت كيفاش كانت الحفله؟
3: رائعه حقيقه، يعني كانت فوق التوقع متاعنا. البلاصه المكان فيها سحر مش عادي، البلاصه كلها اثار وفيها حاجه بالحق يعني مش عاديه، والطاقه نتاع الشباب، طاقه الشباب هي اللي اعطتها روح بالحق. نتمنى الحاجه اللي شفتها الغادي نشوفها في المهرجانات الكل، قديش طاقه الشباب وقفت المهرجان بالحق مشرف وعنده بوتنسيال قوي برشا باش يكون من اقوى المهرجانات نتاع تونس، ينجم يولي مهرجان عالمي ودولي
1: دولي.
3: الحقيقه تجربه ياسر فوق التوقع.
1: جميل، يمكن نزيد نسلموا عليهم الجمهور الشاب، تحسوا يمكن يكون منفتح اكثر باش يسمع حاجه جديده حتى لو كان ما يعرفش، يعطي الفرصه اكثر، يصبر اكثر. اي ليه
3: مخلط في
1: بالحق،
3: اي كان مخلط الجمهور فيه، في حتى صغار بالكل، فيه عبيد كبار، فيه مخلط معناتها من كافة الشرائح متاع العمر، ومحليهم
1: وتفاعل
3: ولقاو معناتها لقينا تفاعل مزيان، اللي معناتها رانا منش باش نشطحوا برشا، باش نركزوا شويه هكا، ايش نركزوا شويه وبعد كده نشطحوا.
1: خبيه هذه الحفله نتاع 1 اوت في الفحص في زغوين، قبلها كنتوا في مهرجان المسرح والمجتمع في دورته الخامسه نهار 25 جوان. ديجا من اسم المهرجان تحسوا روحكم معنيين المسرح والمجتمع.
2: هو احنا سور سين تما اون سارتين ميزون سين دي كوستيم، تما اما اون ميزون سين في علاقتنا مع البوبليك نتاعنا، نحطوهم في المود، اكليراج معين، دي فيزوال زادا يتشافوا، ويحطوهم في هكا البول هذيك القوس اللي نحلوه في الدوري نتاع الحفله نتاعنا. فيما يخص المهرجان هذا كانت حاجه اول مره احنا تصير لنا، انا لعبنا في الشارع. كنا خايفين من رياكسيون تاع التونسي الإكس اللي ما عنده معناها حتى فكرة عليك انت شكون، ما عارفكش شنو تلعب، انت جيتو في الاسباس متاعو. بصراحة انا كنت فرحان اللي كبدينا كي سيبت الحس وصغار يلعبوا كانوا في الشارع فوضى عارمة، معناها الناس كل سكتت، سورتو الصغيرات كلهم هكا وقفوا يخزروا لي عينيهم محلولة قد اثنين. بصراحة سما غومبلي دو جوا من الداخل، وعطاني معناها برشا انرجي باش نزيد نقدم اكثر. عرفت اللي نعمل فيه ماشي في ثنية صحيحة مالغري الصعوبات بجميع انواعها معناها، اما الحمد لله معناها جو سوي تري كونتون اللي كنت غادي.
1: الحمد لله. هو مهم كيف الموسيقى نتاعكم تكون بورتوز نتاع مشاريع اخرى، معناها كي تكونوا في مهرجان كيف ما هكا. النجم زاده نسالكم على التجربه نتاع جيب سينما فن، اللي هو مهرجان سينما لكنه مهرجان مخصوص، مهرجان يحيي ولايه كامله، جيبس الكلها تبدا في الـ في الـ في المهرجان مشاركه بكلها ببحارها بناسها بالسوق. جيبس ومحليه المهرجان سورتو. دونك تجربه جذب في مهرجان جيبس سينما فن، نعرف اللي عملته الاوبننج نتاع الفيلم اللي تعدى في الاختتام اللي هو سيرات، اللي هو زاد في الخط الصوفي. دونك لو شوا ايتي من عند شكون التنسيق، منين جاء الفكره؟
3: نعم، المهرجان،
2: اداره المهرجان.
1: لا حقيقه يعطيهم صحه الاداره الفنيه. نسلموا على عفيف بن محمود، كيفاش كانت التجربه هذه نتاع جيبس سينما فن؟
2: والله رائع. انا جيني احنا لعبنا لو بريسك 20 مينوت ماكسيموم 15 مينوت. انا جيني فان غاديكا محليه، بعد ما كملوا البروجيكسيون تاع الفيلم قال لي تعرف شنو، قال لي مخرج سيرات عدى 3 سوايع يحب يحكي لنا على التصوف. جيتوا انتم لميتوه الموضوع في ربع ساعه.
1: صحيح كلام صحيح. اي حليه حلوه الشهاده الحقيقه. كيفاش كانت جيبس مريم؟
3: جيبس الحقيقة ياسر فرحنا اللي قابلنا الجويبسية، وفرحنا أكثر اللي الجويبسية بيدهم اللي دخلوا تفرجوا، ياسر عجبهم مشروع ويليا وياسر فرحوا بالحدث متاع جيب سينما فن. مالجري اللي صاير الكل حقيقة التلوث وكذا، كي عطتهم هكا شوية أمل زيدوا أقعدوا أرجعوا لنا وكذا. بالحق نسلم عليهم برشا، وإن شاء الله ربي يفرج عليهم في جيبس. إن شاء الله في أقرب وقت يلقاو حلول لأهلنا في جيبس، وإن شاء الله ديما ديما هكيك ناشطين فنيا وثقافين. رأوا الثقافة تعطي برشا أمل وتعطي برشا سوفل، تعطي نفس باش الإنسان يواصل ويدافع فهمت
1: الكلمة في بلاصتها مريم، تعطيهم نفس، مستحقين نفس في جيبس الحقيقة. إن شاء الله المشاكل هذيك يتلقى لها حل، وحل يصلح بالحق، معناها مش يرقع ونقعد نعاود كل مرة جذرية. نفس الحلول الجذرية بالضبط. أنتم توا احنا حكينا على الفحص وحكينا على جيبس، لكن جذب البرة من تونس، عمل برشا حاجات، مشى لبرشا بلدان، وصل لبرشا جماهير، مشيتوا لكندا، عرفتوا في السعودية، استونيا، مصر، في الإمارات، في دبي. معناها فما مدى، الحقيقة نكره المقارنة، أما البرة يسمعوكم خير عطيوكم فرص أكثر من تونس؟
2: البرا ما يفهموش اللغة دونك يحسوا أكثر بالموسيقى. اللغة يمكن في اللغة والكونتكست يمكن تعمل حواجز معينة المستمع يبقى يفض فيهم هذوكم اللي يخرج منهم ويتعدى ويستمتع بالإحساس اللي نحبوا نوصله.
1: البرا أسهل.
2: البرا أسهل الحقيقة خاطر ما همش يفهموا في الكونتكست وفي الكلام وما يعرفوهمش شكون الولية ولا احنا فيش قاعدين نقوله في الكلام. مي الموسيقى والإحساس اللي توصلوا مريم في صوتها تلقى الناس متخمرة. يعني ريت ناس في فرنسا شادين صف في فيستيفال أرابيسك في مونبولي معناها كلهم دي زيترونجي ما فيهمش عرب ما فيهمش
1: عرب
2: شادين صف كيف صف المهدية هم عاملين صف
1: ما يعرفوش حسب المهدية اللي نعملوا الصف فهم واي خاطر سي يونيفرسال سي كلير. هذايا هل نجاح البرة وانكم توصلوا بتدخل للجمهور توصلوا للاحساس واسرع بتدخل ما يخليكمش تخموا انه بالك من غادي لازمنا نخدموا اكثر بالك نمشي ونلقاو فرصتنا خير وتو نوصلوا لتونس معناها تعملوا الثنيه العكسيه.
3: الحقيقه اللي سهل فيه ربي مرحبا بيه هو اما اي فما منه الجمهور بداو حتى لي كومونتير من تو من اللي هبط الفوليوم الاول 3 سنين التالي معناتها بداو يجيو دي كومونتير بلغات ما نجمو نقراوهم
1: لازمك تترجم
3: بالحق يعني باللغه الفارسيه وفنزويلا وهند وفما شكون شاري الالبوم من اليابان نقول احنا كيفاش يفهموا فيهم بالحق معناتها الحمد لله يا ربي. الحاجة اللي حبينا احنا نبرتاجيوها مع الناس وصلت على خاطر ما نمنوش بالحدود الجغرافية معناتها انتوكا في اللي نعملو فيه معناتها الموسيقى فوالا يونيفرسال نستعملو في آلات من الحضارات الكل وعنا حتى دي بروجي اخرين فيهم كتيبة بلغات اخرى ونخاطبو فيها في الانسان معناتها الإنسان الكائن
1: واضح على ذكر اللغات الأخرى مريم خلي الناس يعرفوكم أو دولا دو الموسيقى ويظهر اللي أنت عندك حكاية أخرى تحكي شينوا
3: رجعت بي 5 سنين التالي أقل شيء شوية كنت أي قرأت شينوا قريت اللغة والحضارة الصينية قبل ما ندخل في التجربة
1: هذه. أما الموسيقى من قبل معناها معناها من أنت صغيرة اكتشفت لي عندك صوت أيها
3: أي اكتشفتها ملي صغيرة على الأخر يمكن وقت اللي أمي كانت تزني الكتاب والترتيل وإحنا صغار معناتها صغار بالكل يمكن سنة أولى حاجة كيف هكاك بديت ناخد فيك الجوائز متاع الترتيل بديت نفهم أبارامون فما
1: ظهرفية عندي حاجة
3: ومن بعد بديت تتعاود معناتها الحكاية بديت تتعاود في المدرسة في بعد في الكوليج أستاذي نحييه سي جمال كاريمون بدي ولا يصلح بي معناتها يقول لي قولها ترى قولها خلي
1: باش يسمعها صحيحة
3: وتواصلت الحاجة هذيك لين الحقيقة الموسيقى ولات ما عادش حاجة منفصلة عليا معناتها نعيش بها وما ما ولا حتى كي حاولت نفصل روحي عليها وحستها صعيبة
1: ما خممتش تقرأ موسيقى؟
3: خممت اما ما لقيتش معناتها ما لقيتش الحقيقه دعم مش نقرا موسيقى عائلة. معناتها عائلتي عائلتي كانت تحبني نركز اكثر على القرايه الحقيقه ونعرفش دونك ما وقتها كيف طلبت باش نقرا في كونسيرفاتوار ولا نلقى كيفاش ننحت اللي فيا معناتها صوت وفكره وكذا ما لقيتش اما يمكن هذيك اللي خلت لي الحاجة من الداخل تشعل هكا كفما حاجة ديما تستنى وقتاش تيجي نهار تيجي نهار ما
1: نجي وقتها شنو كنت تغني ماري على مدى معناها على مدى السنوات هذه قبل ما تدخل في عالم الروحانيات ولا الصوفية ولا الموسيقى هذه اللي اليوم قائم عليها جذب شنو كنت تغني معناها كنت تغني حاجات من الناس معو فيهم
3: برشا الحقيقة تجارب عندي برشا كيروزيتي معناتها للموسيقات اللي في العالم الكل بكل وشتى أنواعهم عندي حتى مشكل ما حتى نوع متاع موسيقى
1: يظهر لي فهمتني شنو مش مطلب منك
3: لكن عندي ميل بطبيعة عندي عندي معناتها عمل نكبر عمل روحي تميل أكثر للموسيقات التريبال الموسيقات البدوية معناتها متاع العالم الكل ولا متاع تونس زيادة لينا ياسر يمسني ونحسه يخرج لي باكيا كاريمون معناتها.
1: كان مثلا نقول لك اختار حاجة من اللي الجمهور العريض يعرفه أكثر باش يعرف باش يسمع صوتك معناها مريم باش يعرف شنو عندك ديجا قدرات صوتية. فما ناس تنجم تجيك من باب الصوت ولا يعجبني صوت مريم خليني نمشي نشوف فاش قاعدة تعمل خلينا نكتشفوا أودولا دو سا أنت منين جيت أون فيت شنو تنجم تسمعنا ترى؟
3: والله ما يروي

0: ديال هذا تا واش تفكرت
1: يعطيك الصحة. الله الله عليك الحقيقة. هذا تا واش نجي
2: ما بعدنيش اما اي ما شاء الله عليك
0: الحقيقة عمل نكبر عمل الحاجات نتاعنا نتاع جذورنا نتاع حاجات اللي تمسنا نتاعنا عمل نزيد نختص فيهم ونبحر فيهم وما ومتعطش نزيد نعرف عليهم ونقعد لاخر نهار في حياتي نتعلم فيهم سواء في تونس بالنسبه لي انا ولا في العالم معناتها ما عندي حتى مشكل
1: من التوانسه توا اللي تخدم حاجات ما نعرفش كيف فما حاجات تتشبه شكون تنجم ترى روحك تسمع وشكون يعجبك
0: من التوانسه
1: اي موزيكتو حد يعمل حاجه عندي اسم هنا ديجا ما قول لي انت
0: اسم انت تعرفني انا نحبه معناتها
1: فما 330 ألف واحد شافوا الفيديو على الانستغرام كهو يعرفوا اللي انت تحب ياسر جرادي يرحمه
0: اكيد الله يرحمه
1: ينعم. الله يرحمه وينعم ونحكي على الفيديو اللي هبطها نهار 24 مي فيديو تعمل فيها في كفر يذولي ما تقصدش انت انك تعمل كفر اصلا قاعدة دندن في اغنية شبيك انسيتيني اللي ياسر جرادي نترحمه عليه مازلت الثانوية متاعه كي تعديت والفيديو بالمنطقة التونسي والمارشي التونسي متاعنا وليت فيرال خاطر في كل بلاصة في ستوريات نهارين هذوكم كانت موجودة
0: و
1: لا ما زالت تدور بالقدا و شنو كنت تحب تقول انت نهارتها
0: الحاجه هذيك انا دندنتها وحطيت كاميرا تصور الحقيقه ما خممتش انه ما قريت ليش حساب اللي بشي يصير لها تكون فيرال معناتها هكاك باكيه الحقيقه من الاخر باكيا علي حسيتو على بلادي في نهارتها انا من الاخر باش نكون معك صريحه معناتها وقت حال العيد ونشوف في العبيد الكل تغفق وانا معناتها ولا معناتها نعيش معاهم العبيد ومنهم وفيهم وكل شيء ف كفنانه نتاثر برشا باللي داير بيا وخاصه ببلادي نحس بلادي انا كيف تمرض انا بيدي نمرض معناتها وما فماش الحقيقة أكثر من كلام ياسر الجرادي اللي عبر لي نهارتها على أنا شنية حسيت الحقيقة خاطر تونس ياسر نحبوها تونس أرضنا ياسر نحبوها الناس الكل وأمنا معناتها وقداش ما نحملوش فيها والباكية هذيك اللي هي شبيك نسيتيني نوع متاع عتاب نوع متاع لوم على تونس انا القفص اللي ذبلت عراجيني انا ما عاد نرجع زيت بن زيتونك مش بالحق معناتها لي انا ما عادش باش نحب ياسمينك وما عادش نرجع زيتونك نعرفوا ياسر جرادي كان عنده ولع بحب تونس لكن هو النوع متاع عتاب والعتاب هذيك خرج في الدندينة هذيك وما عمري ما توقعت اللي فما مليون و300 أو قريب توصل تونسي يشاركوا معايا نفس الإحساس وقتها اللي العبيد وقتها في العيد حاسة بعجز بالحق مع تشبيها تونس وليت معانا هكا أنا غادي قاعدة نقول أمي تونس معناتها بالحق يعني حسيت ولا
1: لا واضح الحقيقة ما حبيتش نقص عليك هي معناها حسوها التوانسة فما اللي بارتجاها نفس الوجيعة فما اللي استعملها باش يوصل رأي موقف سياسي موقف من الشأن العام توظفت بالطرق الكل لكن الفنان هو مهمته أنه أنت ما خممتش أنت حسيتها كما حسيتها والعبيد تترجمها كما تحب هي الحقيقة شبيك نسيتيني من أكثر الغنيات اللي كلامها يمس واللي قالوا ياسر جرادي الكل يعبر على اللي كنت تقول فيه هو فيش حاجة باهية برشا هذايا من ناحيتك أنت مريم هذايا يحسس العبيد بالصدق خاطر الفنان لازم يكون صادق بأي حاجة أخرى باش العبيد تصدق أي حاجة باش يقدمها باش يقولها باش يلحنها باش يدندنها إن شاء الله
0: قولي الحقيقة سمحني الناس اللي عرفتني من الفيديو هذيك نوجه لهم تحية ويعيشهم على الحب وعلى الدعم والكل شيء ممسي هكا حطوني في إطار الفنانة معناتها يسخلوني أنا جست نعمل
1: ملتزمة معناها
0: نعمل كافر ولا ما يعرفوش لي عندي معناتها مشاريع أخرى ونكتب ونلحن
1: قاعدين يعرفوا
0: أي مرحبا بيهم الكل بالحق ما عنديش حدود نحب نقول لهم بالحق يعيشكم وباش تكتشفوا برشا حاجات ما عنديش حتى حدود جغرافية في الموسيقى وفي الفن خاصة اللي اي حاجه باش نقولها سواء كفر سواء انا حاجه كتبتها ولا حاجه انتجتها الروح نفسها الروح ديما فيها مساج معناتها حتى كي باش نعمل كفر مش باش نبرز صوتي والا باش نستعرض عضلاتي لا وانما اغزر للمساج اللي وراه مع تشنيا نحب نقول أنا هذا الثنية اللي اخترتها
1: أنت هذا اللي ترى وهو كذلك إن شاء الله يكون كما وصلني وصل للناس اللي تسمع واللي تتفرج. مريم يعطيك صحة ساعة على الصدق على الشجاعة في أنكم تمشيوا محمد ومريم في ثنية مختلفة على أنكم تصبروا مش سهل تعرف أنت دعوة مزلت كي قلت لي أنه التوم أخرج عنده 3 سنين طوى نحن نحكيه على 6 تيتروات جدد إن شاء الله يأخذوا حظهم ونحبوهم في تونس كما قاعدين يتحب والبر على خطر انت تحب تونس قبل كل شيء كما قاعده تقول تصور محمد زاده. شكرا ليك محمد البرساوي. مرحبا بك يعيشك مريم. مرحبا بكم زاده. هذو ما جذب اسمعوا وليا ادخلوا اسمعوا اعطيوا ديما فرصه للمشاريع هذيا نتاع التوانسه اللي قاعدين يخدموا ويحبوا يوصلوا لكم رؤيتهم للفن على خطر فينا المو لازمنا برشا فن باش نجمو نقدمو في كل شيء نحبو نقدمو فيه. ميرسي بوكو اللي كنتو معنا, ميرسي لكم انتوما اللي كملتو معنا الساعة الثانية من فان تايم لليوم. أكيد على رأس الساعة لازمكم تكملوا تسمعوا أخبارنا موجز الأخبار ثم نرجعوا نكملوا أكيد مع ضيفنا الموالي ونعرف برشا برشا عبيد تحب فريد الإكسترانخيرو ليكم شي يكون بحذينا اليوم باش نحكيو على التجربة الكل وعلى الإنتاجات الجديدة ما تبعتوش هنا راجعين. فان تايم. Fun time.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز السادسة ديوان اف ام عسلامة. المنظمة التونسية للتربية والأسرة ترحب بتفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم والإعلان عن تركيبته وانطلاق أشغاله، معتبرة ذلك منجزا وطنيا من شأنه دعم قطاعات التربية والتعليم وتكوين المهني. وكدأت المنظمة في بيان لها ضرورة يكون الإصلاح الذي يطلع به المجلس شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني مع تشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلي مكونات المجتمع المدني. شددت على أهمية اعتماد منهجية واضحة وتدرج في تنفيذ الإصلاحات، باعتبار أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في تأهيل الإنسان معرفيا وحضاريا وثقافيا، معربة عن استعدادها للمساهمة في هذا المسار الإصلاحي. نشاط المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء خلال الفترة الأخيرة شهد حركية متجددة وارتفاعا في عدد العائلات المانحة، حيث تم منذ شهر أفريل وإلى حدود 15 من أوت الحالي أخذ أعضاء من 11 متبرعا ثبتت وفاتهم دماغيا، مكنوا من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال، تكلل جميعها بالنجاح وفق ما أفادت به اليوم منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومسؤولة تحسيس التبرع بالأعضاء بثينة زند. وأوضحت زند أن هذا التطور جاء بعد فترة من الركود النسبي خلال بداية السنة، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد العائلة المانحة يعكس تكمل جهود مختلف المتداخلين في مسار التبرع وزرع الأعضاء. رئيس الجمعية الجهوية للصيادين بولاية زغوان عاطف الشرقي يدعو إلى احترام مواسم الصيد والترتيب القانوني المنظم لهذا النشاط والتصدي لظاهرة الصيد العشوائي حفاظا على الثروة الحيوانية والتوازن البيئي بالجهة. وأفاد الشرقي في تصريحه لمراسل ديوان فم في زغوان بأن موسم الصيد البري يسير في ظروف جيدة، مشيرا إلى تسجيل حضور مختلف لأنواع الطيور، وهو ما يعكس وفق تقديره توفر مخزون هام من الطرائد البرية بالجهة. وأكد أن الالتزام بمواسم الصيد والأنواع والكميات المسموح بها يمثل عاملا أساسيا لضمان استدامة الثروة الحيوانية، داعيا الصيادين إلى التحلي بالمسؤولية وتجنب الممارسات المخالفة للترتيب القانوني. اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الليبي الليبي للاقتصاد بتونس الذي تنظمه منظمة رؤية وطن ليبيا بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة وممثلين عن الشخصيات والفعاليات الاقتصادية والسياسية لبحث أبرز التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطن الليبي، وفي مقدمتها أزمة النفط والكهرباء وارتفاع أسعار المعيشة، إلى جانب سبل الخروج من الأزمة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. في هذا السياق قال رئيس حزب المستقلين الديمقراطي في ليبيا سامي السيد الرخصي إن ليبيا سئمت من المبادرات، وداعيا إلى وضع خريطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية وحلحلة المسار السياسي بما يسمح بانتعاش الاقتصاد الليبي. مصدر في مستشفى الشفاء يعلن واستشهد 6 فلسطينيين من بينهم طفل وإصابة عدد آخر في غارة شنها الاحتلال اليوم على منطقة الميناء بمدينة غزة. من جانبه قال جيش الاحتلال أنه استهدف قدم من حركة حماس في منطقة الشاطئ شمالي قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام عبرية عن مصدر أمني أنه تم استهداف 4 قادة من حماس، أحدهم قائد سرية والبقية كلهم برتبة قائد فصيل. نهاية المجازة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة. إلى اللقاء.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بدايه بالمنتخب الاولمبي وثلاثه ملاعبيه باش يكونوا غايبين عن المنتخب في الالعاب المتوسطيه تورنتو 2026. نحكيوا على محمد الصادق محمود، راين جبالي، والياس الضاوي. سابت الضاوي مش مجتمعوا من السفر لفرنسا من اجل انتقاله لنادي سانت تيان الفرنسي، وبحسب المعطيات المتوفره فان الاسماء المرشحه مبدئيا لتعويض الثلاثي المصاب باش يكونوا لؤي الطراعي، ريان شعبان، وشمس الدين جريد. الدرج الرياضي التونسي اعلن عبر صفحته الرسميه على الفيسبوك عن نفاذ اشتراكات الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، نفاذها بالكامل بمختلف الفئات. إدارة الترجي وضعت على ذمة جمهورها 25,000 اشتراك للموسم الرياضي الجديد. في النادي الافريقي، الفريق عزز صفوفه بتعاقد رسميا مع المدافع السنغالي مامادو دياتا لمدة 3 مواسم. دياتا 20 سنة يلعب كمدافع محوري وظهير أيسر، وأسبق له أن لعب مع نادي جراف السنغالي. عمار الجري قدم استقالته من رئاسة الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي ببنقردين. الجري قال أنه قرار الانسحاب يرجع لأسباب شخصية، وأنه القرار هذا نهائي ولا تراجع فيه، ومن المنتظر أنه يتم خلال الفترة المقبلة تعيين هيئة تسيرية تتولى إدارة شؤون النادي. الختام بآخر أخبار ميركاتو في أوروبا، برشلونة يعلن رسميا ضم أحسن لاعب في مونديال 2026 ولاعب المنتخب الإسباني رودري. عقد رودري مع البرسا باش يتواصل إلى غاية جوان 2030 وبراتب سنوي مقدر به حوالي 15 مليون يورو. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوان اف ام.net. بعد شوية ترجع لكم ريم نوردين، وبقيت كيب فان تايم.

0: فان تايم.
1: مرحبا بكم الناس كل اللي تابعوا فينا في فان تايم 6 متاع العشية. مرحبا بالناس كل اللي تتواصل معنا على اللايف يوتيوب، سونيا، حبيب، زهرة، فدوى، الناس كل اللي لهنا مرحبا بكم، فارس وسي، كل الأصدقاء اللي قاعدين نونسوا فيكم. إن شاء الله وانتم أكيد قاعدين تونسوا فينا. خلينا نبدأوا الساعة هذية برضوين، كانكم تتابعوا مليح تعرفوا اللي رسي رضوين البارح ما كانش موجودة وراهي ماهيش غلطه الحقيقة. فاليوم كل عادة رضوين يرجع بحذنا في زوم فن.
2: زوم فن، مرحبا يا ريم.
1: أهلا وسهلا.
2: دونك سبت هذا كان ذكرى ميلاد واحد من آخر عمالقة الفن المعاصرين اللي ريناهم وسمعناهم وحضرنا لهم لحفلاتهم، حفلات لا تنسى، واحد من أصوات الزمن الجميل نخليك معاك سريع خفيف.

0: نحكيه على ملحم بركات.
1: ملحم بركات
0: المعروف بلقب أبو مجد، كان مطرب وملحن وعازف وممثل لبناني زادة. تولد في منطقة كفر شيمة في لبنان نهار 15 أوت 1945، وتوفي في بيروت في 2016 وهو في عمر 71 سنة. ملحم عاش في عائلة متواضعة في كفر شيمة، وكان بوه نجار وعازف عود، وهو اللي علمه العزف على العود من طفولته. ظهر عنده ميل خاص للغناء وللفن. ملحم بركات ما كانش مجرد صاحب موهبة صوتية، بل كان موسيقي متكون يعرف المقامات واللحن والعزف زادة. البداية كانت مع أغنية الله كريم برجع على بلادي. ألحان الأغنية كانت لفيلمو وهبي، واحد من الشخصيات الأساسية اللي ساهمت في بداية ملحم بركات. بعدها غنى أعمال أخرى من الحالة من ألحان فيلمو وهبي زادة، منها سافر يا هوا ويا أسمر وغيرهم. ملحم زادة لحن أغنية بلغي كل مواعيدي، وهو ديو جمعه بالفنانة جورجيت صايغ، حققت نجاح كبير وكشفت عن موهبته في التلحين. الرحابنة زاد كانوا من بين المحطات اللي سقلوا موهبة ملحم. شارك ملحم بركات لسنوات مع الأخوين عاصي ومنصور الرحباني في عدد من أعمالهم المسرحية والغنائية، من بين الأعمال بيع الخواتم، الشخص، وفخر الدين، وغيرهم من العروض. من بعد ملحم بركات انفصل على الرحابنة وحب يشق طريق وحده. في عام 1982 كان من المنتظر أنه يكتب أو يلحن أغنية لفيروز، لكن للأسف ما صارش اللقاء بينه وبين فيروز، لأنه كان تعامله فقط مع الأخوين الرحابنة. لكن نحكيه زادة بعد هذا الكل، نحكيه في السبعينات بدأ اسم ملحم بركات يظهر بقوة على الساحة الفنية والعربية كملحن. من أبرز الفنانين اللي لحنهم صباح، لحنها أغنية المجوز الله يزيده
1: المجوز الله يزيده
0: صادفني كحيل العين وليش لهلا سهرانين، وديع الصافي لحنه زادة جينا نسأل خاطركن، وسميرة توفيق لحنها زادة اشتقت لك يا دارنا.
1: طيب عليه تضحك فهمت شو يعني تقرأ في الاسامي وتعس عليا خبيرة اللهجة اللبنانية مش صلح لك بيه كمل
0: الغنية الأولى متاع صباح. حاول نقرب شوي اللهجة اللبنانية
1: المجوز الله يعينه صحيح الحقيقة الحق أيوة
0: دونك كيف كيف غنى ولحن لماجدة الرومي اللي لحنها أغنية اعتزلت الغرام وكانت سبب كبير لنجاح ماجدة.

0: لكن على بيبي واقف أمارين كانت عندها نكهة خاصة بصوت ملحم، وكانت واحدة من أهم نجاحاته. ملحم بركات كان يرى روحه جزء من الأغنية اللبنانية، في الموسيقى متاعه نلقاو حاجة مميزة، خليط بين المقام الشامي، الجملة اللحنية الطويلة والإيقاع اللبناني مع أسلوبه هو الخاص والفريد في الغناء. كان شخصية تحفونا برشا، ضامر بحبوح صاحب ضحكة، لكن تعرف زيادة بتصريحاته الحادة واللذع، وأنه إنسان صدامي برشا في الحياة وحتى كفنان وصوت قوي، غير الأغنية العربية وتميز بأسلوب وبصمة خاصة. هذا هو ملحم بركات.
1: ميرسي على ملحم بركات، الله يرحمه الحقيقة، من الناس اللي نحبهم برشا ونحب ياسر الغناء متاعي. انت تقول لي سألت عرفت شنو نحب وشنو ما نحبش،
0: انا
1: اكيد حسيتك هكا رضوان الحقيقة، اكيد انه برشا عباد تحب ملحم بركات وتحب اغانيه، فترة تاريخية طويلة ياسر تبعت الناس كله، محليهم الحفلات اللي عملهم في كارتاج واللي حضرنا اليوم، كان عندنا برشا زهر انه حضرنا له ملحم بركات قبل ما يغادرنا. شكرا سي رضوان.
0: شكرا لك،
1: ميرسي بوكو. هذيا كان زوم فن.
2: زوم فن
1: راجعين لكم بعد شوية بعد ما نسمعوا لاجندا كولتوريل. زميلة شايمة شافت لكم وين تنجموا تسهروا اليوم، فما اختتامات متاع مهرجانات، فما مهرجانات مازلت كبدات، العروض اللي قريبت لكم وين تنجموا تسهروا، شنية العروض اللي تنجم تهمكم الليلة، اجندا كولتوريل، ونرجع مع ضيفنا الأخير.
3: اجندا كولتوريل، مرحبا بكم في اللاجندا كولتوريل لنهار 3-18 أوت، فقرة ناخذكم بها في جولة الأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس. البداية مع مهرجان بو مخلوف الدولي بالكيف في دورته 50، يقدم لنا عرض عيساوية بو مخلوف اللي يقدمها عادل بن عليا. مهرجان جبس الدولي في دورته 41 يقدم لنا الليلة مسرحية فيزال كريم الغربي. وآخر عروضنا لليوم يهزنا المهرجان حمام لانوف اللي يقدم لنا عرض الزيارة. وصلنا لختام جولتنا، هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية. أجندا كولتوريل.
4: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. ديوانا فهم
5: تبع الموسيقى
6: على ديوانا فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم. خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور، حفلها بليز وجوتها بحيره واعرف كل كبيره وصغيره. خليك اين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعه من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوانا فام.

0: سلام عليكم سلام عليكم على سلامتكم الناس كل اللي تسمعوا فينا كنتوا تسمعوا في سلام عليكم غنية جديدة مازلت كي هبطت البارح غنية الفريد اكستران خيرو وارمستا بدينا بالغنية هذه غنية جديدة غنية مزيانة صيفية فيها جو لكن زادة فيها يمكن شخصية جديدة مش مستنسين بها باش نحكيوا عليها لكن زادة باش نحكيوا على القديم ردوا بالكم تبعدوا على خطر بحذانا فريد على سلامة فريد الاكستران خيرو
1: سلام عليكم
0: مرحبا بيك شنحوالك
1: الحمد لله
0: فرحانين اللي انت بحذانا أول مرة في ديوان
1: أول مرة
0: مرحبا بيك والله يا عبد الصح مرحبا ما نجمش ما نقولش اللي خاطر باش يتراه اللي أنا من هاك الجيل اللي سمع فريد بالسرقة اللي كان عنده غنيات فريد نصبهم لبعضنا في الامبي 3 ونخاف ولا يسمع حد اللي احنا عن الغنيات هذيك نحكي على 2005 وقبل شوية وبعد شوية شنحوالك
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله في تحسن
0: هاي به في تحسن تو نحكيوا على التحسن الغنية هذه غنية جديدة البارح هبطت سلام عليكم في تعاون مع أرمستا فيت مع أرمستا العلاقة قديمة أنت وأرمستا
1: جيران احنا أولاد حومة فهمني خيان زادة فهمني الوالدة متاعو قرات مع أختي أقرب لبعضنا برشا ونتعامل مقبلة
0: الوالدة متاعو قرات مع أختك صغير أرمستا معناها
1: صغير
0: في العمر لكن في الخدمة تبارك الله عليه أرمستا جينيرال مو اللي عن المشاريع اللي يحط فيهم يده الكل ناجحين تبارك الله عليه دونك وقتاش قررتوا انه باش تعملوا هالحاجه مع بعضكم
1: والله هو هي الغنيه هذه روتور ساعة الخدمه قديمه احنا عندنا خدمه اخرى قبل هذه سوانا اسمها خدمناها مع بعضنا وقال الروتور اللي هو عندي انا فحضرت انا الغنيه هذه حضرت فيها حضرتها وتقابلنا في فرنسا في الانترس العام عندنا خدمه مشتركه قديمه مع بعضنا وسمعتوا الغناية فهمني مازالت ماهيش كامله وقتها في الموسيقى وفي الكلام فعجبته الغناية وقال لي فازي هذه نعملوها مع بعضنا
0: وتفهمنا
1: فيها
0: وخرجت البارح ان شاء الله بنجاح صورتوها كليب سورتو صورتوا كليب الايماج جديده علينا فريد ما رينكش هكا قبل
1: فسر لي
0: والله هكا صيفية بحبوحة فيها جو فيها مناظر طبيعية فيها ممثلين خاطر فما برشا حتى لو كان هكا معناها وفيها تكلم فيها الناس كل خليني ساعة في الإيماج قرار شكون الجو ذي شكون اختار
1: هو الفكرة جماعية فكرة يعني خممنا فيها الكل أنا رياض مدير أعمالي اللي هو معايا البرا السيد اللي صورنا الفيديو زادا كل واحد عطى فكرة وفي الأخر وصلنا للنتيجة هذه
0: كنتوا تحبوا على حاجة مبهجة
1: هي غنية مبهجة
0: صحيح هي مبهجة الحقيقة محليها تنجم تسمع في كل وقت في الصيف وغير الصيف محليها تنجم هكا تبدأ بها النهار أرمستا فرحان
1: زوز فرحانين الحمد لله الحمد لله هو فرحان وأنا فرحان
0: عنا تليفون ما عنيش تليفون لا يعملوا لي في المفاجآت أنا في بالي أنا مش مفاجئ كريت كيفاش يعملوا لي
1: الله الله
0: الله ما غير ما تقلق سلم لي سلمت على الناس كل في الغناء سلام عليكم سلمت على الناس كل وسلمت على اللي ما سمعني زاد
1: على ما سمعني
0: أنا راني نعرف اللي أنت ما تكتبش حاجة هكي كالربي
1: لا أنا ما نكتبش
0: أيوة معناه أشكونه هذا اللي ما سمعك اللي أنت تحب تسلم عليه
1: مثلا جيل جديد اللي ما يعرفنيش ما يعرفش فريد عبيد في تركينا ما يعرفش فريد ورقة ستيلو ما يعرفش فريد قصوات بوا قصوات
0: وصلت أكثر أجد
1: ما شاء الله يعني 131 مليون
0: أي عندي الأرقام مش نجيو للأرقام الحقيقة أيوة
1: الجيل اللي مازال ما سمعنيش وما يعرفنيش نسلم عليهم
0: سلم
1: عليهم راني راجع لكم ان شاء الله
0: هذايا الحقيقه زاد نعرف اللي كل كلمه كي تكتبها في بلاصتها وتبدا تقصد فيها حاجه ما فماش خدمه على خاطر لازم ينخرج غنيه لقيت هذايا ولا ديبيو دي سيزون ولا لا. عندي كذا اشهر ما هبطش لازم ينهبط ومش هكاك الموسيقى تخرج مع عند فريد
1: بالنسبه لي انا مش هكاك لانه بار الموسيقى عندي حياتي اللي هي خدمتي مشاغل اخرى فهمتني الموسيقى اللي هي في الوقت الضايع فهمت كيفاش ووقتي نقضي وقت ومروح مرتاح بطبيعة نكتب ونصور ونسجل
0: بيه جميل الفايدة ما تقعدش بعيد خاطر الحقيقة
1: إن شاء الله.
0: فما غنيات هكا الانترفال ما بين الغنيات كي واحد يشد الشانيل ويشوف الغنيات اللي تهبطهم عندنا مثلا حاجات عندها 7 سنين 6 سنين 5 سنين 4 سنين 3 سنين وبعدك غبت شوي
1: صحيح في 3 سنين هذوما الاخرانيين صارت شوي ظروف شوي مشاكل حاجات تعب نفسانيا ففضلت اني نرتاح شوي فهمتني وناخذ نفس
0: هي الموسيقى في العادة ترتح ولا
1: صحيح الموسيقى
0: كلش إذا التعب جاي من الموسيقى.
1: لا التعب مش من الموسيقى، تعب من الثقة الزايدة ومن حاجات أخرى شخصية ما عليناش فيها.
0: ما عليناش
1: فهمني، فمخ تعب ويبدأ المخ تعب ما ينتجش فهمتني.
0: دوك ثلاث سنين هذوم الفايدة رجعت لنا
1: الحمد لله،
0: ورجعت لنا بسلامة عليكم. هذه أجد حاجة كما قلت لك كان تعاون مع أرمستا اللي بشي يقولك على سلامة.
2: أهلا وسهلا،
0: مرحبا بيك.
1: المفاجأة
0: شفت شن أحوالك؟
2: والله الحمد لله
0: سيدي، مبروك التيتر، مبروك الكليب. الحقيقة فرحنا برشا بفريد، وفرحنا اللي التوش متاعك واضحة زادة أرمستا في الكليب. أحكي لي كيفاش نجم توصفوا هالفيت هذايا، هالمشروع المشترك؟
2: والله أغنية فرحان بها، أغنية جديدة إن شاء الله تعجب العبيد، وإن شاء الله توصل للناس ويسمعوها وترتجيها معنا. وفرحان بها، فرحان بالتعاون هذا، فريد صديق وأخ، وإن شاء الله ديما القدام
0: ولاد حومة والدنيا الكل. بي أي هو أنت آخر مرة حكيتوا وقت إيش؟ درج درجين ساعة التالي؟
1: اليوم
2: البارح
1: واليوم
0: السبت البارح
2: بيه.
0: أنت توا احسب روحك عندك عامين أرمستا ما حكيتش معاه، شنو هو تقول فريد؟ أنت فريد كيفاش تراه؟ شنو هو فريد عندك أنت؟ واحد يخدم أنت أرمستا كعبد فاعل في الموسيقى في تونس، حط يده في برشا بروجيات، برشا بروجيات نجحت بالفيزيون أرتيستيك متاعو من الجيل زادة اللي نتصور اللي يسمعها فريد. أنت اليوم كي تحب تقول لي شكون هو فريد بالنسبة لي كنتي، شو تقول لي؟
2: فريد الأب الروحي تعليق في تونس، تقول لي شكون معناه؟ أنا وقت نسمع في أول ألبوم راب في الكاسيتات سمعته فريد وجروب في بزوف معناه مش نورمال. بس أقول لك بالأخر في كلمك،
0: وفي الأخر كيف نعملوا أغنية نعملوها مع بعضنا وتنجح إن شاء الله.
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله. الكليب نسألته فكرة شكون، قال لي فكرة جماعية. هذا هو
2: بالضبط، فكرة جماعية، كل واحد شوية شوية على فكرة خططها وجيت الشكل.
0: بيه الوقت أرمستا نعرفك دقيق أنت دابيتود في الانتاجات وفي الدنيا اللي تهبط، الوقت هذا يتراه مناسب للغناية حقها أو للصيف حقها سبتمبر حقها تو؟ قل لي.
2: والله الحقيقة المدة هذه نحس اللي مثلا مش برشا انتاج وبرشا موسيقى، حس اللي الوقت بيه يحب عليها بشي هبط اغنيات جدد مش لعبية تلقى حاجة تسمع.
0: جميل. بيه عندكم حاجة أخرى من بيناتكم يظهر لي؟
2: والله أنا أغنية قديمة ديجا خدمناها قبل هذه، وهذه الأغنية الثانية
0: والجاي
2: إن شاء الله جاي خير.
0: إن شاء الله جاي خير. يعيشك، مرسي على السوربريز. مرسي أرمستا اللي مرحبا بيك ساعة بحذنا، خلينا نحكي وزادة أرمستا عصيفية كيفاش تعديت والغنية هذية فريد إن شاء الله بنجاح. خليني نسلم على نوسة شو على خطر هذو ما تصور الكواليس من عند نوسة اللي رافقتكم أكيد عملت لكم جو أبر الغنية.
1: نوسة تحفظ
0: نسلموا عليها برشا. مرسي على التصاور على الكوليس نوسة. وين صورتوا؟ وين الثنية هذه؟
1: صورنا في ثنية بنزرت تيكا، هكا تنطق تيكا صحيحة ولا؟
0: اش قلت لي سمحت؟ كلموني فرد وقت. بنزرت ثنية؟
1: ثنية بنزرت بعد سيدي ثابت بريسكو تيكا هكا ولا اسمه؟
0: اوتيك. اوتيك نقولها بالسوري احنا، اوتيكا بالعربي كنت حابة. اوتيك.
1: صورنا شوي غاديكا، صورنا زاد ثم لقطات صورناهم في حمامات في الكلوب لاتينو. وثم لقطات زادة صورناهم في سبيتلا في الفستيفال،
0: في سبيتلا اللي باش نحكيو عليه اكيد أرمستا معني بالموضوع على خاطر كان في الحفله موجوده لازم نحكيو فيها مليح. اما في الغنيه هذية فريد، فما ساعه فيها جديد تحس روحك جديد فيها ولا انت مستانس بحاجات هكا؟
1: والله انا العباد اللي تعرفني انا ديما نجدد. العباد ما تعرفنيش يشوفوها حاجه غريبه، لان يعني انا في الموسيقى ما عنديش ليميت، يعني ما عنديش حدود. يعني كما تنجم تسمع مثلا غنيتي قديمة كما عبيت في تركينا كما ورقة ستيلو كما يما سامحيني كما فما تنوع في الموسيقى، يمكن في الرسالة شوية تنويع، لكن في الموسيقى لا، ما كما نجم نغني على الأفرو كما نجم نغني على
0: في الرسالة تقصد في المضمون في المعاني في الكلام معناها. بيف معناها هذا يمشيت لشنو؟ مشيت الوصفة ناجحة حبيت اتبعها في السلام عليكم، معناها فورما جديد على شنو وراه انت في انك بدلت الموضوع كريمة، معناها ما فيهوش حاجة تشبه لقبل؟
1: لا هي شنو الموسيقى افكار زادة فهمتني، افكار حبيت نسلم على الناس لانه فيها ميساج خفي نوعا ما
0: ايوة.
1: فمتى مش كل شيء يتشرح ولا يتحط على الطاولة فهمتني، فما حاجات ساعات واحد يفضل انه يعطيها رسائل خفية فهمتني.
0: تحب الرسائل انت من غنية رسالة ومن قبلها وانت جاي
1: نوعا ما
0: اما باش نقول لك شكون ماكش باش تجاوبني انت ذولي دابيتود ما تجاوبش كل واحد وحده تعمل غنيه تلم لهم مساجات الكل وتسايب غنيه
1: هكا كنعمل هكا كنعمل انا باش تجاوبهم فردا فردا مخك يتعب فهمت فنشوف يعني الموضوع من التشيرات الكل ونختار لهم موضوع ونصبه لهم صبه واحده فهمت كيفاش
0: ولهنا فما صبه في الغنيه هذه
1: هذه السلام عليكم
0: أي.
1: لكن مش برشا مش كيما قساوات ولا عبيد في تركينا ولا
0: لا مش كيف الحقيقة. الوقت
1: حاجة
0: تبدل
1: حاجه خفيفه يعني
0: الوقت تبدل ولا التجربه ولا العمر ولا شنو اللي تبدل
1: المخ المخ يتبدل الانسان كل ما يكبر كل ما يزيد يفيق بحاجات ويعرف حاجات فهمتني ويولي كيما احنا حتى في تفسيره ينقص الإنسان ما عاش يفسر الدرجة كبيرة
0: يولي يقبل أكثر
1: ويحاول ما يكسرش رأسه مع الناس أكثر
0: معناه يتولي فما معارك يقول ما تستحقش نخوضها كغيمة
1: تستحقش
0: هذا هو
1: يعني تعرفها خسارة من الأول علش تدخل فيها
0: به جميل نحكيه على مهرجان الراب في سبيتلا الحقيقة ديجا فكرة أنه فما مهرجان مختص بالراب حاجة به
1: أكيد حاجة به راب موسيقى كما كما الموسيقى الكل كما الفن الشعبي كما كل
0: اي لكن في العاده في تونس احنا ما عندنا مهرجانات شامله معناها تلقى برمجه مخلطه ما كناش نعملوا مهرجانات مختصه وهذه حاجه جديده بعد مهرجان المزود وفما مهرجان الراب في سبيتلا لو شوا نتاع سبيتلا انه المهرجان في سبيتلا
1: والله كفكره باهيه كفكره باهيه انا ماذا بيا يكون مهرجان في الولايات الكل في المناطق الكل خاطر كل شيء هو أنا حسب ما نشوف حسب ما نعرف حسب ما عرفتي أنا كل شيء مسبوب في تونس في تونس العاصمة يعني كأنهم البلايس
0: كل شيء متمركز لهنا
1: كأنهم البلايس أخرين ما همش تابعين تونس فهمتني كأنهم دولة أخرى في تونس كامل في البطاقة تعريف هذا زيادة مش معقول فهمتني عندهم ناس تحب تتمتع ويسمعوا فريد ويسمعوا رمستا ويسمعوا أسامي أخرين ويحبوا يشوفوهم زيادة في السين وما همش ما ينجموش يجوا الكارتاج والكارتاج توا معروفة اللي هي ما يعني ما أصلا معاش متاعنا
0: تاع شكون
1: والله حسب ما نشوف أنا حسب نظريتي أنا يمكن نكون غلط نحسها متاع البرينية من لبنان من مش عارف نو من مصر بو أنا ما نحلمش بها كارتاج هكا نشوفها مش لينا احنا
0: وعليش ما تحلمش بها كارتاج فريد ما عندهم فكرة على جمهورك قديش
1: ما نعرفش ما هيش حلمي كارتاج
0: ما تحاولش معناها
1: لا ما
0: كان يكلموك يقولوا لك كارتاج ما تصدقش
1: شوف أنا لا مش ما نصدقش عليها
0: مش معناها حاجة كبيرة ما تصدقش أنه معناها خموا في أنه فريد يكون غاديك
1: والله شوف أنا عمري ما رفضت حاجة خاصة في الموسيقى ما نرفضش يستدعوني مرحبا ما عنديش حتى مشكل ما يستدعوني زيتا مرحبا
0: أما اللي ترى فيه ما هو شيء
1: أما اللي ترى فيه مش ما يعزمش
0: كارتاج وغيره مهرجانات الكبيرة تقصد ولا كارتاج كهو حمامات بنزارت
1: والله شوف السؤال لي أنا يعني أسكي يعيطولي نمشي ولا ما يمشيش
0: لا هو كان يعيطولك تمشي خاطرك تقبل في الموسيقى كما قلت معنا أما أنت ترى لي ولات ماهوش متاعنا الحضور طاغي للفنانين الأجانب وهذا هو معنا
1: بالنسبة لي أنا مانيش موجود في الساحة يعني أنا كأخرى يعني فهمني أنا شوف في عباد أخرى مثلا تعيش في تونس وتخدم في تونس وتنتج مثل نعطيك مثال حي كما أرمستا مثلا إنسان ينتج كل جماعة برسك كل جماعة يهبط تيتر ما شفته في حتى مهرجان يعني هذا معقول أكرماك مثال يخدم إنسان يخدم يتعب ما هوش موجود في حتى مهرجان وأسامي كبار غيرهم فهمتني علاش ما نيش فيها من وضعية وما ندخلش تحت السقف
0: لا لا وليت عاقل فريد الحقيقة
1: لا لا لأنه قولي. شوف إذا ماكش فرد من العصابة ألور يعني خليك على برا خير
0: به سميت عصابة كاريما
1: أنا نشوفها هكا
0: خدمة عصابية تتحس
1: خدمة عصابية
0: به يا فريد أغذر لي خلينا نرجع لحفلة سبيتلا كيف يفرحوا بيك العباد الساعة كيفاش تقبلك
1: والله ما شاء الله محلاها كالبلاصة ومحلاها كالعباد ومحلاها كالناس ومحلاها كالجو بصراحة يعني أنا
0: مسرح هي الحقيقة مسرح أثري جميل برشا
1: طيارة على الأخر طيارة على الأخر مزيان مزيان مزيان لدرجة إني نحب نرجع نصور فيديو كليب غاديك والناس محلاهم زيادة الناس محلاهم يعني أولاد المنطقة كسوا من حرس ولا حماية ولا الناس العادية فهمتني الناس كل فرحانة محلاها الناس كل تضحك وتلعب والناس كل تسلم
0: وتعرف أن الجمهور لازم يجي من بعيد ما فهمش معناه يطلعوا على سقيهم الناس ويجي والحقيقة في سبيت لأيخي أنت كنت مفاجأة في العرض ذاك عبيد ما في بلهش بيك
1: لا ما في بلهمش في بلهمش
0: هذا اختيار من شكون
1: والله هو اختيار من أرمستا ومدير أعمالي
0: وانت عجبتك الفكره؟
3: عجبتني الفكره.
0: شنو حبيت تشوف معناها اللي في سوربريز؟ تحب تشوف العبيد الرياكسيون بتاعها؟
1: نو انا ما حطيت في مخي حتى شيء، انا فحطيت في مخي انه عندي فيديو كليب نحب نصوره وفما لقطات نستحقها نحب نصورها.
0: براغماتيك ماكش صعب يا دل. ما حبيتش تشوف مثلا العبيد مازلت تفكرني اللي اصغر يعرفوني ولا
1: ليه؟ ماهيش فكرتي لا محاله، فكره طاهر كتاتا اللي هو مدير عملي هو اللي جات في مخه الفكره هذه، حاب يشوف كيفاش تكون رياكسيون تاع العباد.
0: وشنو شاف؟
1: شاف مفاجأة، ما كانش يتصور.
0: حمد جميل. فريد بي وهذه الحفلة الوحيدة وكا هو السنة؟
1: ما عنديش حفلات، انا ما مشيت مانيش مستدعي في الحفلة.
0: يا ولا فريد شوف قولي خليهم نجموا خليوا الحفلات على جنب، بيجي نحكيوا على الأرقام شي يعرفوا الاغنيات نتاع فريد اللي تيتر اللي تهبطهم الكل. كان نمشي اختار انت، نجم نمشي بالارقام ولا نمشي كرونولوجيكمون؟ خلينا اقدم الاغنيات، فما اغنيات عمرهم 12 سنه عبيد في تركينا الحقيقه، الاغنيه التيتر الكبير اللي وقت نحكيه على النظام مش السابق ومش السابق الاسبق، معناها نحكيه على
1: عهد
0: الفرعون على 2005 الاغنيه سيسا عبيد في تركينا 2005 قريب عندها 9 سنين دوك. ما 21 سنة. شنو 9 سنين؟ عندها 9 سنين ملي هابطت سمح ملي موجوده على الشانيل نحسبه في الفيوز زوز ملايين بريسك.
1: هذا زوز ملايين كي تعمل اليوتيوب، لكن هي
0: صحيح مظلومه زوز ملايين شويه.
1: هي كي تجي تحسبها نتصور الاغنيه هذيك يمكن راهي فاتت، راهي فاتت المليار
0: الحقيقه. اي ما 12 مليون تونسي هذيك اكيد اكيد مسكره. فما يما سامحني ولا سامحيني؟
1: يما سامحيني.
0: سامحيني عندها 7 سنين عشان اليوتيوب كيف كيف قريب الزوز ملايين. لكن فما حاجة، فما فينومين بالنسبة ليوتيوب تونسي، معناه منتوش تونسي وتوينسا اللي تستهلك فيه تصور يسمعوك البرة زادة كيف كيف. غناية قساوات عملت 131 مليون مشاهدة من 6 سنين، سي انورم راو فريد.
1: اي صحيح.
0: ما شنو انت كيف نحكي معاك نقول لك 131 مليون سمعوا الاغنيه هذيا ونزلوا كليك وكملوا الاغنيه وسمعوها.
1: يعني رقم كبير كبير برشا، الواحد وحده اغنيه يعني عملها وحده كل شيء انتاجه هو، يعني بون الموسيقى مش بتاعي انا شاريها من عند انسان، رقم كبير. لكن شنو نعمل به في تونس؟
0: أيست ما
1: لا ما أيست أي. لكن هذاك هو الواقع، يعني علاش باش انا عمري ما نطلع المال السعدة، هذاك هو اللي نشوف فيه 131 مليون.
0: اي وما فماش مثلا حفلات
1: ومن بعد يقول لك جيب لي دوسي.
0: ترفض انك تقدم انت مطلب وحفله ودوسي؟
1: لكن يوضحوا لي شنو هو الدوسي، اسكو هما كيجيبوا فنان من لبنان ويجيبوه من فرنسا واصلا مش معروف يقولوا جيب لي دوسي؟ ولا نحس ما يهينوا فينا احنا نجيب لي دوسي؟ دوسي بتاع شنو هو؟ وفسر لي شنو هو، شنو اللي فيه الدوسي؟ يعني تحب نوريك خدمتي ولا شنو؟ نجيب لك بطاقه تعريف تصويره نص
0: نقول لك انا شنو مطلوب فيه الدوسي؟ فما الدوسي تكنيك شنو باش يكون، فما تقنيا، فما دوسي الملف الصحفي وفما الملف الفني شنو هو العرض وفسر لي وعمل لي والناس اللي مشاركه وكذا وكل واحد شنو دوره، ودوسي تكنيك بالضبط تكنيك ما شنو شنو باش تستعمل وشنو باش تحط، والدوسي دو بريس هذا يا جنرال مو هذا المطلب نتاع انت تصبوا في
1: وسؤالي تو نوجهه هنا وهذا يطلبوه على الفنانين الكل كسواء من برا ولا من من من, من تونس؟
0: الحقيقه لا
1: هيك هم في الموضوع.
0: دونك فريد ما تقدمش اذا ما فماش تعامل على قدم المساواه، انت ما تنخرطش في السيستم كيما هكا من الاول ما يتبدل شيء.
1: القدر به. احترام به.
0: هي ما فما شويه مراره في الموضوع انه فينا الماء هذا يقعد بينك وبين الجمهور، معناها ما تخلطش انت على هذا.
1: مازلنا نعيش ونتنفس والحمد لله نخدموا بهم ولا بلاش
0: على امل انه تتبدل الامور.
1: ولا يتبدلوا مرحبا، ما تبدلش مرحبتين. احنا نعيشوا بهم ولا بلاش.
0: بلا بلا بلا عامله 1.5 مليون، الغربه وين عندها 7 ملايين، نمشي بقلبي 1 مليون، لي شيفر الحقيقه الكلهم فما 3 ملايين، الدنيا تدور الكلها الاف ومئات الالاف. الاغنيه البارح السلام عليكم كيف كيف فما الاف تفرجوا فيها وماشيه وتزيد بطبيعه. التوتال يا فريد على الشانيل يوتيوب نتاعك 171 مليون مشاهد الحقيقه، كي ما يترجمش هذايا في سور تيران نجم معنا الحق نستغربوا، معناها على خاطر نستغرب وانا واحده من الناس مستغربه معناها الحقيقه. سي فري تقول انت من برا، انت عايش لبرا تو سنين، من وقتاش انت؟
1: ماشي مشكله هذيك تعيش لبرا. انا قلت لك يعني نزيد نعاود النقطه هذيا، باش يجيبوا فنان من برا ماهيش مشكل، يقصوا له به ويجيبوه ويحضروا له الدنيا الكل، فهمتني؟ وانا نعيش برا كيما اللي يجيبوها من برا، يعني واضحه العمليه، فهمتني؟ احنا توينسا ما علينا شيء، موضوع طويل هذا.
0: باهي يا سيدي على كيفك.
1: نحس احنا ما عندناش قدر عندهم.
0: واضح به وليت نعيط النادي تحب تقول من وقتها. باهي سيدي خليني نبدا من الاول بالكل. نعرف انه يمكن فما صغار تسمع فينا ولا كبار بتيتغ ما تبعوش وقت وقت العركه الكبيره والثوره والدنيا بتيتغ ما كانوش يعطيو اذن للراب ولا يعرفوا. خليني نقول اللي انت ساعه الخلفيه خلينا نقول الباك جراوند معناها كان مساهم في انك اخترت. انت عبد ثير، انت عبد صاحب مبادئ، انت عبد عندك افكار ما تحبش تحيد عليها وتحب تعيش بها مهما كانت النتيجه. هذا النجم نفهموه في غنيك الكل اللي انت تكتبه، واللي ما يعرفوش النجم يمشي يعرفوا الخلفيه نتاع النشأه نتاعك هي اللي خلاتك تمشي للراب، ما اخترتش حاجه اخرى تعبر بها. معرفش انا كنت نجم تعبر برشا حاجات اخرين. انت ولد الجبل والجبل الاحمر، 10 اخوات، عرفت الحبس على بكري في الوقت هذاك. الظروف والبيئه الكل هي اللي هزتك للراب.
1: والله شوف هي قصة طويلة، أنا محالة من نجم نحكي هيك ما فيها حتى مشكلة. أنا نغني، أنا عندي صوت، نغني عندي طاقة صوتية يعني الناس تعرف لي نغني. هذه حاجة حاولت باش نغني يعني أنواع أخرى قبل الموسيقى، وحاولت إني باش ندخل مثلا تسمع بها قبل فن ومواهب في تونس. بعث لهم يمكن 20 جواب
0: برامج المواهب معناها نجوم على السلم
1: فن ومواهب.
0: فن ومواهب أقدم
1: مواهب. أيوة بعث لهم يمكن 20 جواب، فهمتني 20 طلب الدوسي هذا اللي يحكوا فيه اللي يحكيوا عليه تو، والكل جاب الرف. ما نعرفش يمكن على العنوان ولا على الاسم ولا لا اعلم، ما نعرفش الله اعلم. ما نحبش
0: شنو الجبل الاحمر ينجم يكون مشكله،
1: ينجم يكون مشكله
0: وقتها
1: باي ما عليناش. وعلاش اخترت الراب؟ الراب لانه ريته معبر اكثر من الانواع الاخرى نتاع الموسيقى. لاني انا قبل كنت نسمع مثلا شاب حسني، نسمع مزود، نسمع شرقي، نسمع لكن ديما عندي سؤال، اسكو الناس هذوما اللي غنيو ما عندهمش مشاكل في حياتهم؟ شنو هو مواضيعهم؟ ديما كلها في الحب، ديما في الحب، ديما في الحب. ف
0: وانت اللي كان يشغلك حاجات اخرى،
1: وانا في مخي حاجات اخرى. انا نعيش في الوضع كيما توصل الكل اللي عاشت في الوضع هذاك، فهمني يعني الفكره هي اوكي انا اللي طلعت بها انا اللي تكلمتها، لكن النجم ناكد لك اللي هي في مخاخ التوانس الكل في الوقت هذاك وفي قلوب الناس الكل. وهذاك علاش الاغنيه هذيك تحبت، مش على خاطر حاجه جايه من كوكب اخر، لا هذاك اللي في قلوب الناس، هذاك اللي في مخاخ الناس، وهذاك اللي يحبوا يقولوه، فهمتني؟
0: دونك ريت انه الراب هو اللي نجم يوصل الرساله هذيا نتاعك. وبديت على بكري،
1: بديت على بكري.
0: والاغنيه الاولانيه نحكيو احنا هي ماهيش اقدم اغنيه عبيت في تركينا.
1: لا لا، ثم اغنيه اخرين قبلها، ثم اغنيه اخرين.
0: اما هذيك اللي ضربت،
1: لان هذيك من قلوب التونس الكل
0: اللي ضربت وتضربوا عليها. عملت مشاكل الاغنيه حتى لو كان مش ليك؟
1: والله نو، هي عملت مشاكل وما حقهاش تعمل مشاكل، لان هي اغنيه يعني عادية يعني، فهمتني؟ في الوقت هذيك مش عادية، لكنها توك يسمعوها الجيل هذا اللي ما عاشش الفترة هذيك
0: تظهر له عادية،
1: هي غنية عادية. لكن في الوقت هذيك كانت العباد يعني ما تنجمش تحكي حتى في القهوة، يعني يقولوا رد بالك الكرسي اللي بجنبك، يعني رد بالك الحيط وراك، فهمتني؟ ما يعرفوش الوضع هذيك. ما نعرفش حتى كيفاش، الله أعلم.
0: بي الله أعلم. من الجيل الأول دونك للرابر تصنيف فما اللي أقدم، لكن الجيل بكله هذاك الجيل الأولاني بتاع للرابر التوينسا، مش كان عبيد في تركينا، حتى بعد كان قدموا في الوقت احترام شنو رسالة وعزلة، وكلهم ملغمين بكلام يمكن أنت توا تقول اللي نجم يعتبر عادي، لكنه كلام كاسح وقتها في وقته، والكل يوصل ما فماش ترتيحة بين الفكرة والفكرة، الكلهم دي مساج واضحين القدام على خاطر كما قاعد تقول توا اللي تحس على التوينسا. سي فري كو انت ما تحبش تعمل الفصل بتاع فكره انك عايش البرة، عايش البرة ما بدل حتى شيء.
1: لا لا، ما بدل شيء،
0: ما زلت تعتبر انك تحس على التونسي وعلى تونس اكثر من الناس يمكن قاعده عايشه هنا.
1: بتبيع اخي اللي جابتني كاردونا، ما هي امي تعيش هنا، اخواتي يعيشوا هنا ويعانوا بنفس المعاناه، انا بدي نعاني بنفس المعاناه كي نروح لتونس.
0: لكنك تقول انه فما عبيد لهنا ماهيش قاعده تقوم بواجبها، ماهيش قاعده تتكلم.
1: صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح، لكن هذايا كيما احنا ارادتهم هما واختيارهم هما، هما ما يحبوش يتكلموا هذيك الامور.
0: اما انت ما تحترمش الخيار هذا؟
1: مش ما نحترموش، لا بالعكس نحترمه، لكن ما نجمش نبدل، لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
0: تكلمت عليهم برشا مرات. تقول تسكر وذنيك التلف ما تسمعش، نحط البوق نسمعك بالسيف معني.
1: صحيح، هذاك انا وجهته الفئة معينة. هذا تقصد أنت في غنية
0: ورقة ستيلو؟
1: هذا وجهته في الوقت ذاك للصحافة،
0: أيوة.
1: للفئة معينة اللي هما النخبة متاع البلاد اللي هما يعني عندهم قوة في في في في في مناصبهم, عندهم مفاتيح كبيرة في ذهنهم لكن ما يستعملوهاش,
0: يعني نجموا يبدلوا لكن اختاروا انهم ما يبدلوش,
1: اختاروا انهم يسكتوا, اختاروا انهم ما يبدلوش. فجاء فريد الوتشبه الأحمر
0: بدل الحقيقة,
1: يعطي فهم في دروس في الأخلاق وفي
0: فخور بهم الأغنية تذوكما. كان يرجع الوقت ما تبدل حتى شيء,
1: طبيعة كان يرجع الوقت ما تبدل حتى شيء,
0: ما تبدل شيء, ما تبدل تنقصش كلمة, ما تزيدش كلمة,
1: علاش كان جينا مازلنا نعيشه في الوقت هذاك وفي الظروف هذيك نبقى كما العادة.
0: به أنت قلت لي أنه الجملة هذية في ورقة ستيل وضد الريح وهي أغنيتي المفضلة, توجهت للصحافة, زادا كنت تقول أنه وين القراية, وين الناس, وينك يا متعلم وقتها,
1: وينك يا المتعلم,
0: وينك يا المتعلم, كنت تعتبر أنه المثقف معناها ما هوش قايم بواجبه كيف كيف.
1: أي النخبة, أنا يعني قلت النخبة, النخبة يعني
0: والفنان,
1: والفنان والصحافي والطبيب والمهندس مش نحكي على عامة الشعب الإنسان الزواولة اللي تحوس في القهاوي هذيك ناس مساكن على قدها.
0: طيب أنت فريد وقتها بديت تغني, ونحكي على تجربة فيلوزوف زاد على الجروب من عام 91, لكن قررت الحرق.
1: لا ما حرقتش أنا,
0: جربت الحرق,
1: جربت
0: هاي عليه بختم بديت لقيت ثنية,
1: خرجت حرق بأمور قانونية
0: اللي قبلها ما هيش قانونية, الثانية قانونية فريد, حذر دروسي
1: حتى بالقانون نزل تحرق.
0: الحرقة الأولانية تجربة المفروض أنها ما خليت فيك خطرها صعيبة, الحرقة الأولانية شقف وشقف تكسر وفما ناس توفيت,
1: فما ناس توفيت والحمد لله أنه واحد رجع صح ستار, فهمتني, لكن الأمل مازال.
0: قد العمر وقتها؟
1: والله بالتحديد ما نتفكرش, ما بين 18-19.
0: والحرقة الثانية أمور قانونية تقصد حرقت فيزا,
1: حرقت فيزا
0: هذا هي. ومن وقتها بدأت الرحلة في الأوروب,
1: من وقتها بدأت الرحلة في الأوروب.
0: يزيدني حاجة تعود لي في كلامي فريد, ما مشيت لإسبانيا, وفي إسبانيا من إسبانيا عملت دورة كبيرة, إيطاليا فرنسا ألمانيا, طوى ألمانيا ولا
1: أول ما وصلت لإسبانيا. أيوة. من إسبانيا تعديت لإيطاليا, عديت بفترة غادي في إيطاليا يمكن حكيت عام تقريب, فهمتني, من إيطاليا نعود نهبط لفرنسا, من فرنسا نعود نرجع لإيطاليا, ومن إيطاليا نعود نهبط لإسبانيا لأني تعرفت على الإكس بتاعي غادي في إيطاليا, فهبطت أنا بها لإسبانيا,
0: تزوجت
1: غاديكا,
0: عملنا أوراق,
1: عملنا أوراق الحمد لله, يعطيها الصحة ويرحم ولدها, وقفت معي بالقدا بعد ما ثارت بيناتنا أمور ما تفهمناش, طلقنا, وبحكمك الكريز دي دخل العام 2008, الظروف بدأت تتعب في إسبانيا, والموسيقى ما هيش عاطية حقها زي ده غديك, لأن احنا جروب فيها خمسة من الناس.
0: هاي بشان قولك انت التجربة الموسيقية في إسبانيا زي ده مهمة, جروب ميوزيكال محترم معروف بالكدا وعنده جمهور ودي لأخة سي صح, في إسبانيا ساعة الإكستران خير, وعنده علاقة بالفترة هذه الاسم التسمية.
1: لا الإكستران خير وعملته في إسبانيا لأنه نحكي لك قصته.
0: كل يعني الإكستران خير وبالإسبانيول معناها الأجنبي.
1: الأجنبي أيوة. كلمة الأجنبي لأنها غاديكا ديما تخرج في كما رحنا في كيفاش نقول احنا بالعربي, لا اله الا الله محمد رسول الله, ديما في يعني لاصقه في حاجه خايبه, فهمت,
0: فيها حجره
1: يعني الاجنبي عمل جريمه, الاجنبي سرق, الاجنبي عمل, الاجنبي ضرب مرته,
0: البراني نتاعنا
1: صح, يعني ديما جاي في حاجه نيجاتيف, فهمتني, والحاجة ذيك أثرت فيا أنا نفسانيا, أثرت فيا لأني أنا نشوف في روحي إنسان ما عنديش مشاكل, ما نظلمش الناس, ما تعديت على حتى حد, نعمل في موزيكا, أصحابي كلهم إسبانيور, فهمت, فسميت روحي الإكسترانخير ونقمة
0: داكو نقمة
1: باش يعني باش نوصل لدرجة إنه نهار نشوف الناس يقول لك والله نحب نمشي نتفرج في الإكسترانخير, الإكسترانخير يعجبني, وحقيقة وصلت لها الحالة ذيك إنه ولا تجي الناس تقول يعجبني الإكستران خير,
0: يعجبني الإكستران خير, وقلبت الآية معني خد كنت متأكد أنه بشي يوصل النهار ويولي وهما اللي يحبوا عليك. بعد نظر فريد يعطيك الصحة, دونك عشت عنصرية غادي,
1: عنصرية موجودة في كل بلاس حتى في تونس,
0: أنواع أخرى في تونس
1: هي نفسها, ولا هي نفسها, هي نفسها
0: على أساس اللون معني,
1: على اللون الماديات, نزل حسب نسب, نحكي لك نجم نحكي لك قصص
0: هذا وقتها ولا مازال تو,
1: يعني نحكي لك مثلا, لا لا مازال
0: احكي لك,
1: نحكي لك مثلا انا وجبل الاحمر بين جبل الاحمر والمنزه 10 متر 100 فهمتني, انا نحكي لك قبل كنت مثلا بيناتنا غابه طرف 4 امتار
0: شويه الجر
1: الباقة الباقة متاع الحاكم تبدأ واقفة قبل الشيرتها. فهمتني؟ يشوفوا واحد طالع من جبل الأحمر، إيش تعمل هنا؟ وين مشي؟
0: حدك غادي
1: معي. حدك غادي بالروح. أنا مرة يشدوني في المنار يسيبوني يمكن في الزهرة ولا مش عارف. هكيك. أنا خاطرني من جبل الأحمر. علاش؟ الله أعلم.
0: هذا ما عادش طو.
1: الله أعلم. ما نعرفش.
0: ما تعرفش خاطر ماك شوني طو.
1: ما نحبش نعرف.
0: به شنو فما آخر طو؟ تونس ماهيش خير معناها. ما تحسنتش الدنيا. ما ولتش لباس. هكا اللي كنت تغني له وكا اللي كنت تحب عليه. ما تراش في حتى ثمار. تونسي قلت لي انا وجبتنيش كردونه وانا عايش لهنا دارنا لهنا تعرف تحسن التونس وليت فما تشبه التونس اللي كنت غني عليها باش تولي اللي تحبها تولي
1: لا ما تحسنتش تونس حقيقه ما تحسنتش برشا حاجات معوجه برشا حاجات ماهيش كوريكت برشا حاجات برشا عوج للاسف برشا وسخ ما عرفتش علاش الحاجه هذه يعني مساج سهل ياسر النظافة عقلية مش بلدية يعني يعني ياسر صح
0: بيه في في في الكومبورتمون تاع الناس وهذايا وهذايا صحيح. سألتك على الفرق ما بين تونس قبل وتونس توا الراب ما بين قبل وتوا تبدل زاد هو
1: توا ثم راب جديد
0: قبل كان غرام وتوا شنو ولا
1: توا ولا بزنس فلوس أرقام قبل كان غرام كان غرام
0: ما كانش قبل كانوا شويه وتوا الاسماء برشا ما شاء الله انا تعاد تغلط معناها
1: توا حسب ما نشوف مش حجره راه مش حجره انا نحس اللي الرابرات اكثر من الجمهور ساعات نجم تكون فيها حاجات باهيه وتنجم تكون فيها حاجات خير
0: انا نفضل ان الكل يمشيوا للراب يحبوا يعملوا راب
1: انا نفضل انهم يعملوا راب خير من يبيعوا زطله في الشارع
0: مثلا دونك اما يحب يقول اللي هو الراب دونك باش يعيشوا باش يعيشوا منه هذا شتحب تقول خير من اللي يبيعها ممنوعات على خاطر
1: خير من اللي يسرق خير من اللي يتعدى على حقوق الناس خير من اللي يتعدى على عروض الناس
0: لكن هذا أثر على الفن أنت الراب تحبه أنت الراب رسالتك معناه
1: لا أنا شوف هو الراب باش نكون واضحين هو ما هوش قرآن منزل من السماء باش أنا يعني نقدس له فهمني يعني مانيش باش نكوفري هنا ولا باش
0: نتفهمي
1: لا تبدل يعني حاجه طبيعيه كل شيء يتبدل في الحياه
0: هي ما ذوقك عندك الحق تقول يعجبني ولا ما يعجبنيش يعجبك الراب اليوم
1: لا في حاجات تعجب وحاجه ما تعجبش
0: شكون يعجبك
1: لا ها كما نسميش
0: ما نسات نسمي لك انا
1: لا ما تسميش
0: علاش نمشيو بيه يعجبك كلاي خدمت مع كلاي ما ينجمش يكون ما يعجبكش كان بدا غنيت معاه
1: اي لكن انا ما نحبش نسمي خلينا ماذا بيه معاش ندخل تحت السقف
0: عمل لك مشاكل قبل
1: لا ما عمليش مشاكل يخدموا على رواحهم ربي يعينهم الناس الكل
0: ما تسمي ليش شكون اللي يعجبك شنو هو يعمل معناها اللي يعجبك اليوم هو اللي كيما تقول انت عنده رساله اللي ما تبدلش
1: يعجبني انا الانسان اللي يتلهى بروحه ويخدم على روحه ويشد ثنيته هكا هو ويتلهى حتى حد يخدم على روحه
0: اما مش اللي عملها فلوس
1: هو
0: مصدر رزق
1: مادام مصدر رزق ومادام نجم يصور منها علاش
0: لا انت تعيش من الفن ولا ليه
1: لا انا ما نعيش من الفن
0: تخدم على روحك
1: نخدم على روحي على روحي اوكي يدخل لي ساعه حاجه لكن مش يعني
0: 131 مليون في فريق اللي يدخل حاجه شنو
1: ما يقولوا
0: ما يدخلش والله ما نعرف انا شنو الارقام يدخل ولا ما يدخلش حاجه شيفر كيف ما هاك
1: لا يدخل الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله اما مش نعيش ام الفن
1: ام اليوتيوب الحمد لله نجم يكون خير فهمني الحمد لله
0: به ما تحبش تسمي لي انا نتصور انه توكي تقول اللي قاعدوا على نفس الخط اللي جاوا جدد ما بداوش على الخط هذاك ما بداوش معناها على انهم يحكيوا على الوضع مهتمين بالشان العام ملتزمين عندهم رساله يضربوا عليها فما عباد بدات توا لمواضيعها مختلفه معناها
1: اي هو الراب هكاك متنوع كل حد عنده رسالته سبحان الله ثم انسان يحب يتجاه مثلا للسياسه انسان يحب يتجاه الظروف مشاكل عائليه فما انسان يحب يتجاهل المشاكل العاطفيه كل
0: الراب ولا يغني على الحب زاد
1: والكلهم مشاكل راه هما كي يشوفوا كلهم مشاكل ما راه حتى المشاكل العائليه والمشاكل العاطفيه ما تتحقرش
0: معناها تنجم تعمل لنا غنيه على الحب
1: علاش ليه اخي انا ما نحبش
0: تحب لا تحب وتتنوع قاعد تعمل في حاجات جديده باهي فريد كي تجي قد تقعد بحذنا جينيرالمون
1: والله قبل كنت نجي نتاع 15 يوم 20 يوم شهر ماكسيموم المره هذه طولت شويه تو عندي تقريبا 4 شهور هنا في تونس
0: هاي به مرحبا بك فما حاجه اخرى قاعده تتخدم حتى مش مع ارماستا مع ناس اخرين
1: ان شاء الله لا حاليا مع ناس اخرين ما فماش لكن كما قلت لك انا معايا تو مدير اعمالي تاهر كتا تعمل برا يعني كلمني هو في التليفون حكي لي في بروجي مع رياض وشنو نعملوه ان شاء الله لهنا في تونس وفي طور الانتاج انا قاعدين نحضروا فيه ان شاء
0: في الله في طور الانتاج دونك مازلت بحذان
1: مازلت ان شاء الله
0: دونك يبدا فما حاجات جديده تنجم تعاود تشرف
1: اكيد بحول الله كان انتم تستدعوني
0: لا لا مرحبا بك الحقيقه بالعكس هذا نفرحوا احنا كي تجي بحذانا فريد وكيف نعاودوا نتذكروا هاك الايامات ونسمعوا جديد سورتو ان شاء الله السلام عليكم تسمح برشا في كل بلاص في الراديوات في التلفز عند العباد في كل وقت ميرسي اللي جيت
1: غير
0: مسيه يعيشك مرسي اللي قبلت الدعوه نتاعنا انا فرحانه برشا نحب نقول لك اللي فهم برشا زملاء كانوا يخدموا معنا اليوم الصباح ما خلطوش عارفوا اللي انت جاي الجيل نتاعي معناها ان شاء الله زاد الاجيال الصغيره تحبك الكلهم يسلموا عليك فريد الاكستران خير ومرسي بوكو يعطيكم الصحه انتم كيف كيف خليني نسلم على زملائي الكل اللي خدموا معايا الحصه هذه على الناس الكل اللي تبعتنا ونوصل زاد صوتكم تهانيكم مستنسين انه نفرحوا معاكم في كل شيء نحب نقول الاسلام رجب كل عام وحيب الف خير التهنئه تجيها من بنت خالتها فدوى البكوش ومرحبا بكم الكل كونوا معنا ديما كملوا تفرجوا ولا اسمعوا تفرجوا على لايف واسمعوا كيف كيف برامج دي وانا فاهم الكل انا كل عاده باش نقول لكم بسلامة على خاطر غدوه باش نعاودوا نتقابلوا في نفس التوقيت فان تايم من الاثنين للجمعه من الاربعه للسبعه كونوا بخير صباح الخير فان تايم فان تايم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: مع ديوان اف ام. ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. أكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
3: الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز السابعة ديوان فام عسلمة. حملة مراقبة اقتصادية إقليمية انتظمت اليوم بولاية منوبة أسفرت عن حجز 1008 قوارير مياه معدنية حجم 1.5 لتر محملة على متن وسيلة نقل دون سندات قانونية ودون توفر شروط ممارسة التجارة لدى ماسكها. مؤشر بورصة تونس تونانداكس يقفل معاملات الثلاثاء اليوم على تراجع بنسبة 1.61% ليستقر عند 19178.96 نقطة وفق تحليل الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كمال المدب يقول أن مشروع سد دوميس ببنزرت الجنوبية سيكون وظيفيا في موفى السنة الجارية، لسيما بعد فضي إشكاليات بعض ملفاته العقارية واللوجستية والإدارية، مؤكدا على هامش زيارة المتابعة الميدانية لمشروع السد أن الإشكاليات العالقة التي حلت اليوم ستمكن مع تقدم بقية الأشغال الفنية من استكمال مختلف عناصر المشروع بالجودة المطلوبة وتعبئة حوالي 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. إلى الشأن الدولي، إيران تطالب بتسريع إزالة القيود المصرفية المفروضة على أموالها ومواردها في المصارف العراقية، فيما قال مصدر بوزارة الكهرباء العراقية أن 11 مليار دولار مودعة في حساب إيران بالمصرف التجاري العراقي، بينما تبلغ الأموال الإيرانية واجبة الدفع من بغداد حوالي 2 مليار دولار. الرئيس الكولومبي يقول إن التقديرات الأولية للأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب غرب البلاد قبل أيام تقدر بحوالي 9.57 مليار دولار. ونختم بطقس الليل، حيث يكون عامة صافيا إلى قليل السحب حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل، كما تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 24 و 29 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 30 و 34 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 36 درجة بالجنوب الغربية. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
1: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.

0: مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفيكونس متاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكونوا معاكم من 2 للحد من 7 حتى للعشرة متاع الليل وين تلقاو الموسيقى وين تلقاو الغناء اللي يوانسكم سيغمون في ثنيتكم كيما تو شادين الاثنين مروحين من القهوه من المحواسه ولا ماشي يمكن تاو حتى للقهوة ماشي نتحوسوا ماشي للشط. وانتو كان نقول لكم خليوا الموزيك علينا كيما العادة. صبري البوعزيزي السيدة المخرج معنا لليلة هذا محمد القرقني من وراء الميكرو. وانتو كيما العادة برشا موزيكا مختار سبيسيالمون ليكم انتوما والبداية متاعنا تكون تسويت مع رود تريب.
1: الموزيكا اللي توانسك في ثنيتك تسمحها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوي باش نسمعوا جديد مرتضى الفتيتي اللي عمل البوز ديجا في مهرجان صفاقس. حتى الكليب موجود فيه السيكونس متاع الفيديو الشهيره متاع طلب الزواج من وي وي. ان توكا قالت

شو اسمه محمد حمائي، شو اسمه كوكو تشان، اسمه محجوب، مش نسمع ميسين كوفي ومش نسمع زيدا مريم فارس. هذوما الكل باش تلقاهم معنا شويه غير في راود تريب تو سويت. باش خليكم معايا لي في موزيكا ديب افرو، موزيكا حلوه، عملوا بون كيف. احنا رجعنا معكم في نايت كلوب.

محمد حمائي قلكم خليكم انتم برونشي معنا ما تبدلوش الموجه. مازلت برشا موسيقى تستنى فيكم ديغاكتومون باش نمشيو ريتم موسيقى تونسيه. مرحبا بكم انتم تسمعوا في نايت كلوب.

قلت لكم باش نسمعوا برشا غاني تونسيه والله يلموني الناس شبيك ما تحطنيش موسيقى تونسيه شبيك ما تحطش راب شبيك كذا نحط والله ساعات مي صحيح مش ديما فيو كو زاد فماش برشا برودكسيون جديده معناها نحاول اني هكا كيف نلقى موسيقى حلوه نعديها وكا اون بلوس زاد للامانه تحس ما نعرفش الاذواق نتاع الموسيقى التونسيه كيفاش على كل حاولت هكا نختار موسيقى حلوه للامانه اكتشفت فما موسيقى مزيانه نتاع مهدي باكوش اسمها انت الفا برمضان زاد عندها غنيت جديدة مغناني كازو ربي صبرني جنجون تيري تيري باش نسمعوا أكرم ماك زادة لافي موسيقى عندها شهرين تقريبا ملي هبطت نحكي زادة على إيلي نورمال تو الموسيقى اللي باش نسمعوها بعد شوية إتو سويت باش خليكم مع بلتي صبر هذه الموسيقى متاعنا تكون شوية خير تكون معكم الأخبار خليكم معنا صبري خليكم معنا عملي بون كيف صبري كالعادة برشا موسيقى أون توكا نقول لكم الرونديفو متاعنا شوية آخر في أولديز مع الأغاني القديمة فما برشا برشا هيب هوب حضروا روحكم احنا رجعين معكم في نايت كلوب.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مجزوة الثامنة ديوان اف ام عسلمة. إسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم في صنفيه الثالث والرابع إلى 11 شخصية، وذلك بمقتضى الأمر الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي نشر بالرائد الرسمي اليوم. ويسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم في تونس بقرار من رئيس الجمهورية، ويمنح تكريما للإطارات التربوية والأكاديمية والباحثين اعترافا بمجهوداتهم في إعلاء شأن العلم والمعرفة. الإدارة العامة لدراسات التكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأنه بإمكان الطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 للدخول إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية إدراج مساراتهم الجامعية، وتوضح أنه لا يمكن للطلبة المقبولين آليا والطلبة المقبولين بعد اجتياز الاختبارات الكتابية طباعة تعييناتهم إلا بعد إدراج مساراتهم الجامعية والمصادقة عليها. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد عبد الرحمن الكرعاني يعلن تعزيز قسم تصفية قسم التصفية بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بستة آلات حديثة لتصفية الدم، مبينا في تصريح لديوان فام أن المعدات الجديدة وقع تركيزها ودخلت حيز الاستعمال للرفع من عدد حصص تصفية الدم بما يساعد على ظروف علاج أفضل للمرضى. إلى الشأن الدولي، وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات إلى 17 إيرانيا بتنفيذ حملة واسعة لسرقة البيانات عبر هجمات إلكترونية. والخارجية الإيرانية تبلغ موظفين اثنين في السفارة الفرنسية بطهران بأنهما غير مرغوب فيهما وبحظر دخولهما البلاد. في مقابل ذلك قال وزير الخارجية الفرنسي إنه سيتم طرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين خلال الأيام القادمة. نهاية الموجز الإخباري. نادر الآن فلاش سبورج. مال تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوانا فام
0: صوتكم. ديوانا فام فلاش سبور.
3: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمنتخب الأولمبي، وثلاثة من لاعبية باش يكونوا غايبين عن المنتخب في ألعاب المتوسطية تورنتو 2026. نحكي على محمد صدق محمود، ريان جبالي، وإلياس الضاوي. إصابة الضاوي مش باش تمنعه من السفر لفرنسا من أجل إتمام انتقاله لنادي سانتيتيان الفرنسي، وبحسب المعطيات المتوفرة فإن الأسماء المرشحة مبدئيا لتعويض الثلاثي المصاب باش يكونوا لؤي الترايعي، ريان شعبان، وشمس الدين جريد. الترجي الرياضي التونسي أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن نفاذ اشتراكات الموسم الرياضي 2026-2027 بالكامل بمختلف الفئات. إدارة الترجي وضعت على ذمة جمهورها 25,000 اشتراك للموسم الرياضي الجديد. النادي الافريقي الفريق عزز صفوفه بالتعاقد رسميا مع المدافع السنغالي مامادو دياتا لمدة 3 مواسم. دياتا 20 سنة يلعب كمدافع محوري وظهير أيسر، وسبق له أن لعب مع نادي ديارا في السنغالي. عمار الجري قدم استقالته رسميا من رئاسة الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي ببنغردان. الجري قال أنه قرر الانسحاب هذا يرجع لأسباب شخصية، وأنه قرار هذا نهائي ولا تراجع فيه، ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة المقبلة تعيين هيئة تسييرية تتولى إدارة شؤون النادي. ملعب بوعلي الحوار أصبح مؤهل رسميا لاحتضان مواجهة أمل حمام سوسة خلال موسم الكروي الجديد. القرار هذا يجي بعد الزيارة الميدانية اللي قامت بها لجنة صلاحية الملاعب اليوم لتفقد الملعب وتجاوز كل الإشكاليات اللي تم رصدها في وقت سابق. الختام بآخر أخبار الميركاتو في الأوروبا، اللاعب الهولندي تيجيني رايندرز سافر للسعودية من أجل إتمام صفقة انتقاله لنادي القادسية السعودي. رايندرز باش يمضي على عقد يتواصل لغاية جوان 2031، وبأجر سنوي يوصل إلى حوالي 20 مليون يورو في الموسم الواحد. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوانا فام .net. بعد شوية رجعكم محمد القرقني في النايت كلوب.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانا فام.
2: ديوانا فام.

دو رتور في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا. اي با ديراكتومون لو رانديفو متاعنا يكون تو سويت مع الاغاني القديمه في اولديز. اولديز فينالمون ما بقاش معنا برشا في البيلبورد متاع 2003 وذيك علاش ديراكتومون نبداو ليله مع المرتبه 35 ونلقاو موزيكا حلوه برشا موزيكا كاونتي. فما غاني فينالمون ما تسمعش كان بالوزن تسمع بالاحساس زاده. ولاند سلايد بصوت ذي تشيكس هي واحده من الغاني اللي عندها هدوء وعندها حنين وعندها تامل في مرور الوقت. الغنيه في الاصل كتبها وغناها ستيفي نيكس مع فرقه فليد وود ماك عام 1975. اما ذي تشيكس قدموا نسخه خاصه بهم عام 2002 ضمن ألبومهم اسمه هوم. وفي النسخة ذي ذي تشيكس حافظ على الروح الأصلية أما عطاوها التوش متاعهم الخاصة. بنحكيو على موزيكا كاونتري أند فولك مع أغموني جميلة برشا صوت برانسيبال دافي خلي الكلمات توصل بطريقة ديريكت. موضوع الغنية عميق برشا. نحكيو على التغيير نحكيو على العمر نحكيو على الخوف من المستقبل. الإنسان ساعات يقف ويسأل روحه هكا في أسئلة يقول شنو تبدل في حياتي وين باش تمشي وين مازلت هل مازلت نفس الشخص اللي كنت عليه من قبل ولا لا. حتى كلمة لاندسلايد يعني الانزلاق الأرضي تخدم ولا هكا تكون كاستعارة للتغيرات الكبيرة اللي تنجم تقلب حياتنا في لحظة. ذي تشيكس اللي كانوا وقتها معروفين باسم ديكسي تشيكس كانوا من أكبر فرق الكاونتري النسائية في أمريكا ومشهورين بالثري بارت أغمونيز وبقدرتهم أنهم يعملوا ميلانج بين الكاونتري والبوب والفولك.

فما غاني من أول البيت في اللي باش تسمع موسيقى سموث موسيقى كلاس برشا ومختلفة. نحكي على فرونتن بتاع فارل ويليامز وجيزي, هي واحدة من أبرز الأغاني هذوما ومن أبرز أغاني سيف عام 2003. الموسيقى خرج كما قلت عام 2003 كسينجول من فارل, وكانت أول سينجول رسمي لي في كاريره كسولو أرتيست بعد سنوات من النجاح كمنتج وعضو في The Neptunes. كلمة فرونتن في الدرجة معناها تقريبا أنك تظهر بحاجة ولا تعمل روحك شخص مش أنت. وفي الغناء فارل ويليامز يحكي على شخص معجب بمرأة لكن يتصرف ببرود ويعمل روحه وكأنه ما يهموش, في حين أنه الحقيقة عكس ذلك تماما. البرودكشن بتاع The Neptunes هو أحد واحد من أسرار نجاح الغناء. نحكيه على بيركسيون, نحكيه على جروف, نحكيه على دي جيتار, نحكيه على بيت مينيماليس فينا المهم خفيف برشا وبازي خليك تدخل ديركتومون في الفايب. هذا هو بالضبط الصوت اللي كان يميز فارل ويليامز في بداية الألفينات. أما الراب بتاع جيزي يزيد الغناء كونفيونس, فما توش بتاع بوب يحاولها من الرمبي تراك اللي هكا كروسوفر ميت حاجة أقوى شوية. وكهو الميوزك فيديو كان مشهور زي ده خاصة بالستيتيك الموجود. نحكيه على جو كاليفورنيا, نحكيه على الشمس, نحكيه على كراها بستيل, كل شيء يعطي الاحساس متاع صيف. فينالمون فرونتن كان ضربة كبيرة ووصلت للتوب 10 في البيلبورد, وأثبت اللي فارل ويليامز ينجم ينجح مش كان وراء البرودكشن داس كما زادة كسينجر ولا كمغني في الرئيسي فرونتمان فينالمون في فرقة ولا في بلاسة.

كيف كيف زاد من الأغاني اللي تسمعها تحس بالجو متاع السيف والبحر والكاريبين فايب. نحكيو على No Letting Go متاع Wayne Wonder. هي واحدة من نشر الأغاني اللي عملت كروسوفر بين الدانسول وبين البوب في بداية الألفينات. الغنية خرجت عام 2002 ضمن ألبوم No Holding Back وكانت من أكبر نجاحات في مسيرة Wayne Wonder المغني الجامايكي اللي كان معروف بصوته السموث وقدرته اللي يعمل ميلانج بين الدانسول والأغنبي. التراك مبني على ديوالي ريدم نفس الريتم اللي استعملوه برشا فنانين في الفترة ذيك ولا تقريبا واحد من الأصوات الموسيقية المتميزة في بداية الألفينات. واين واندر لهنا يعطيها طابع رومانسي يحكي على حب ما يحبش يخليه يفلت وعلى علاقة فيها انجذاب ووفاء وحتى العنوان هو No Letting Go واضح ما فماش تخلي ما فماش فراق وأنا متمسك بيك في نالما. يقول الجميل في الغناء هو ما فماش ماهيش حزينة رغم موضوع الحب بالعكس فما ريتم تاعها هكا متاع دانس خفيفة مليانة سانشاين خلينا نقوله موسيقى كانت في وقتها من أنجح ما فما وصلت المركز الثالث في البيلبورد وكانت من أنجح أغاني الدانسول في الولايات المتحدة في وقت ذاك.

في بداية الفينات كان جاستن تيمبرليك يخرج تدريجيا من صورة البوي باند بتاع انس واي ان سي وبدا يبني في شخصية فنية وحده. ومن اول الاغاني اللي اعلنت على تحول هذايا لهنا نحكيو على روكي روباري, الغنية اللي خرجت عام 2002 ضمن البوم اول البوم لي سولو اسمه جاستيفايد واللي كان نقطة تحول كبيرة في مسيرته. جاستن وقتها قرب اكثر للفانك للغنبي وللبوب بعيد شوية على الستيل اللي عرفناه به في انس واي ان سي. تعريف الموسيقى انه كانت في الاصل مكتوبة ومحضرة المشروع مايكل جاكسون, أما في الأخر وصلت جاستن تيمبرليك والبرودكشن كان من الثنائي الشهير فارل ويليامز ذي نيبتيونز وتشاد هوغو. البيت في فانك في ساول فايب واضح ومعه صوت جاستن اللي موجود, ونتيجة غنية متاع دانس حلوة برشا. والموضوع نحكيه على التراكشن, نحكيه على الانجذاب, واحد يحاول أنه يقنع شخص آخر باش يخلي الموسيقى تخوهم في الجو. حتى العنوان متاعها يعطي فكرة متاع خلي بدنك يتحرك مع الموسيقى وعيش اللحظة كما هي. الغنية نجحت عالميا وصلت للتوب 10 في البيلبورد, وكانت من أهم الأغاني اللي أثبتت أنه جاستن تيمبرليك قادر أنه ينجح كسولو أرتيستا.

في المرتبة 31 والأخيرة بالنسبة للي لي لنقا موزيكا غامبي. ما تحكيش على بداية الحب، ما تحكي على اللحظة اللي بعد ما يتكسر كل شيء. نحكي على How You Gonna Act Like That متاع تريزي، اللي بالضبط موزيكا تعبر على كل الجوانب اللي ما بعد الحب. الغنية خرجت عام 2002 ضمن ألبوم الثالث I Wanna Go There، وكانت من أشهر الأغاني في مسيرته. تريزي اللي عرفناه زادة كممثل في أفلام كما Fast and Furious، كان وقتها يبني في روحه كواحد من الأصوات المهمة في الموزيكا لغامبي. في الغنية لهنا يعيش في حالة تحيرة ووجيعة بعد نهاية علاقة الشخص اللي كان قريب منه تبدل فجأة وكأنه ما صارش بينهم حتى شيء. ولهنا يجي سؤالي اللي لخص الغنية الكل، How you gonna act like that؟ يعني كيفاش نجم تتصرف معايا هكا بعد كل اللي كان في بيناتنا. موسيقى الغنية هادية برشا، فما بيانو فما رامبي جروب، يخلي التركيز الكل على صوت متاع تيرسي والبرفورمانس متاعه، فيها احساس كبير برشا، تحسه مش يحاول انه يعمل شو قد ما انه يحاول يفهم شنو اللي صار. الغنيه حققت نجاح كبير، وصلت للمركز السابع في البيلبورد، ولات واحده من اشهر اغاني لغامبي الرومانتيك في بدايه الالفينات.

0: موسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: فينالمون مش كان الأغاني الشرقية اللي تطرب، حتى الموسيقى التونسية تطرب. هذاك علاش أنا نقترح عليكم الليلة كوكتيل حلو برشا، ديما نسمو حتى واحد في الكهرباء، حلو حلو برشا من عذيب اللاسيك، واحد من أربع الأصوات التونسية اللي مالوغوزمون ما نعرفش علاش ماهوش قاعد يخدم، فينالمون مش قاعد يخدم، لكن صوته رائع جدا. هذاك علاش تسمعوا كوكتيل تونسي من عنده. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم عملوا بون كيف شوية آخر، تكون معكم بهيرة بالأخبار، وإحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
2: ديوان فم فلاش نيوز
3: موجز التاسعة. ديوان فم عسلمة. جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي تقرر خلالها الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي مع ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة ما يجعلها أكثر انسجاما مع الواقع الجديد وخصوصيات الفئات المهنية المختلفة، وذلك بالاستناد إلى التقييم والتشخيص والدراسات التي تم إنجازها في الغرض مع تنفيذ الإصلاحات بتدرج وفق مقاربة واضحة. كما سيتم العمل على تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لفائدة الفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، ولا سيما العاملين في القطاع غير المنظم والعاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصات، وذلك من خلال تطوير صيغ حماية ملائمة لطبيعة الأنشطة وتبسيط إجراءات الانخراط وتقريب الخدمات وغيرها من الإجراءات. ورئيسة الحكومة سارة الزعفراني تؤكد أن العمل جار حاليا على إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية بالاستناد إلى التقييم والتشخيص والدراسات الفنية التي تم إنجازها في الغرض على أن يتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى بتدرج والانطلاق في الإجراءات العاجلة، ثم الإصلاحات على المدى القريب والمتوسط بما يضمن وضوح مسارات التنفيذ وملائمتها مع التحولات التي تشهدها منظومة الشغل والحماية الاجتماعية والصحة. البنك المركزي التونسي يصدر منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. وينص المنشور الذي يأتي في إطار تحيين أحكام المنشور المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وتمويلها على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والأعلاف مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بعلية أو سقوية. إلى الشأن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية ومسؤول آخر رفيع المستوى في إطار حملتها ضد هذه الهيئة التي تتهمها بأنها مسيسة وتهدد سيادتها. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
4: القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7.

على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: هذه ساعتنا الثالثة في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل وما زلت برشا برشا برشا موزيكا كيما العادة. نهار الثلاث يكون ضيف بحذانا لهنا وتوكا نسنا نحكيو على موزيكا ونحكيو على على ساعة كاملة بالموزيكا متاعو. تو سويت نمشيو لزون في اي بي.
1: زون في اي بي
0: اليوم نحكيه على واحد من أبرز نجوم الأغنية اللبنانية والعربية, فنان جمع بين الطرب الأغنية الرومانسية واللون اللبناني الشعبي. نحكيه على عاصي الحلاني واسمه الحقاني محمد مزين الحلاني. تولد عام 1970 في منطقة بعلبك في لبنان, وين تربى في عائلة عنده علاقة بالموسيقى والفن, ومن صغره كان عنده شغف كبير برشا بالغناء وتأثر خاصة بالموسيقى اللبنانية والفولكلورية إضافة للمدرسة الطربية العربية. البداية الفنية بتاعه كانت هو مازال شاب ويشارك في مسابقات وبرامج لاكتشاف المواهب, ومن أبرز المحطات اللي ساعدته في بداية مسيرته هو فوزه في مسابقة استوديو الفن في نهاية الثمانينات, برنامج اللي خرج تقريبا جل الفنانين اللي نعرفوهم توا في الساحة الفنية من كبارات الفنانين في نالمون. ومن غادي بدأ عاصي الحلاني يبني في مسيرته خطوة بخطوة ونجح في تكوين شخصية فنية خاصة به, صوت قوي أداء برشا حساس فيه وحضور كبير على المسرح. من أبرز الأغاني متاعه ونحكيه على وانا مارق مريت كان ذكرها, جن جنوني, بحبك وبغار, يا نكرة المعروف, وغيرهم من الأغاني الناجحة. أكيد عاصي الحلاني معروف زاد بحبه الكبير للون اللبناني وخاصة الدبكة والأغنية الفلكلورية, وقدر أنه يطور اللون هذايا ويقدمه بطريقة عصرية ويخلي حاضر في الحفلات والمهرجانات العربية. ما هذاك علاش نقول لكم تو سويت باش تسمعوا أحلى الأغاني لعاصي الحلاني. خليكم معنا بغون شيء, ما تبدلوش الموجة, أنتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز العاشرة. ديوان اف ام عسلمة. المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي يبحث مع سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس باسم يحيى حسن مضمون مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. وتم خلال هذا اللقاء تبادل حول أفاق التعاون والشراكة بين الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وإلى الإمكانيات المتاحة لتفعيل هذا التعاون في إطار التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، حيث ستعمل الوكالتان على تثمين التجارب الناجحة التونسية والمصرية وتوظيف شبكات العلاقات في سبيل شراكة تخدم التنمية المستدامة وذات انعكاس إيجابي لكلا الطرفين. والسفاقس فاقس محمد الحجري يطلع على نسق سير أشغال الاستعداد لموسم الخريف ومعاينة مدى جاهزية مختلف المصالح للتوقي من مخاطر الفيضانات، وذلك في زيارة ميدانية إلى عدد من النقاط الزرقاء. ودعا أيضا إلى ضرورة استكمال كافة التدخلات والأشغال المبرمجة قبل موفى شهر أوت مع تكثيف التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة. كما أذن لبلدية سفاقس بالتدخل العاجل والفوري على مستوى مفترق الحماية المدنية ومحطة النقل البري وشطلق رقنة الكورنيش واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار ارتفاع منسوب المياه وتجمعها بهذه النقاط خلال نزول الأمطار. مصالح المراقبة الاقتصادية بقفصة تتمكن من تسجيل 152 مخالفة اقتصادية في النصف الأول من شهر أوت الجاري، حسب ما صرحت به رئيسة مصلحة السوق بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات سنة فرجي لمراسل الديوان فان بالجهة. وتعلقت المخالفات بالفوترة وإخفاء البضاعة وعدم إشهار الأسعار والترفيع فيها والإخلال بترتيب الدعم خاصة في قطاع المخابز. وأسفرت عملية المراقبة عن حجز 13400 طن من الفرينة المدعمة و10500 طن من مادة السكر الموجه للاستهلاك العائلي. إلى الشأن الدولي، سوريا تتعهد بمزيد من الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدة حقها في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية. الخارجية الإيرانية تعلن رفضها لاتهامات بإطلاق صواريخ تجاه الإمارات. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع نادر. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان
1: افام
2: صوتكم.
0: ديوان افام فلاش سبور.
3: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم رفضت تأجيل موعد انطلاق بطولة الرات المحترفة الأولى للموسم 2026-2027 بعد طلب اللتاس استعجال النظر في ملف اعتراض شبيبة القيروان. الجامعة التونسية أكدت أنه بشتراسل محكمة التحكيم الرياضي للتأكيد بعدم وجود أي ضرورة لاستعجال النظر في تعني الشبيبة. المنتخب الأولمبي، 3 ملاعبية باش يكونوا غايبين على المنتخب في الألعاب المتوسطية تورنتو 2026. نحكي على محمد الصادق محمود، ريان الجبالي، والياس الضاوي. إصابة الضاوي مش باش تمنعه من السفر لفرنسا من أجل إتمام انتقاله لنادي سانتيتيان الفرنسي، وبحسب المعطيات المتوفرة بأن الأسماء المرشحة مبدئيا لتعويض الثلاثي المصاب باش يكونوا لؤي الدرايعي، ريان شعبان، وشمس الدين جريد. النجم الساحلي يعلن رسميا التعاقد مع المدافع التونسي الفرنسي فيليب لونكوتا. عقد لونكوتا مع الإتوال يتواصل لغاية جوان 2029. الترجي الرياضي التونسي أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن نفاذ اشتراكات الموسم الرياضي 2026-2027 بالكامل بمختلف الفئات. إدارة الترجي وضعت على ذمة جمهورها 25,000 اشتراك للموسم الرياضي الجديد. النادي الإفريقي عزز صفوفه بالتعاقد رسميا مع المدافع السنغالي مامادو دياتا لمدة 3 مواسم. دياتا 20 سنة يلعب كمدافع محوري وظهير أيسر، سبق له أن يلعب مع نادي جرف السنغالي. من جهة أخرى، الإفريقي بشاقد ندوة صحفية نهار الخميس 20 أوت لتقديم البرنامج الاقتصادي 2026-2031. عمار الجري قدم استقالته من رئاسة الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي ببنقردين. الجري قال أنه قرر الانسحاب هذا يرجع لأسباب شخصية، والقرار نهائي لا تراجع فيه. في نفس الإطار وحسب القانون الخاص بالجمعية، فإنه شهر الدين عون نائب الرئيس هو اللي بش يتولى رئاسة الفريق. من جهة أخرى، الفريق نجح في ضم حارس الترجي مختار العفاوي لمدة موسم وحيد على سبيل الإعارة. ملعب بوعلي الحوار أصبح مؤهل رسميا لاحتضان مواجهة أمل حمام سوسة خلال موسم الكروي الجديد. القرار هذا يجي بعد الزيارة الميدانية اللي قامت بها لجنة صلاحية الملاعب اليوم لتفقد الملعب وتجاوز كل الإشكاليات اللي تم رصدها في وقت سابق. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوان افام .net. متابعة طيبة لبقية برامج ديوان افام.
2: ديوان افام،
0: تبع الموسيقى.
2: ديوان افام،
0: تبع الموسيقى.

0: راديو ان اف ام.
1: متلك متل الباعو، متلك متل الخانو، متلك متل اللي بيتمنوا نظرة مني كانوا.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز الحديث عشرة ديوان فام عسلمة. سيتم بداية من شهر سبتمبر القادم إطلاق برنامج تكويني كندي دولي في تونس في الأمن السيبرني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. ويهدف البرنامج إلى تمكين الطلبة التونسيين من اكتساب مهارات عملية في اختصاصات المستقبل، بما يعزز الجاهزية للاندماج في سوق الشغل الوطني والدولي، وفق ما أفادت به رئيسة الأكاديمية المنظمة لهذه الدورة والمسؤول عن التكوين الدولي نجوى بعصيدي. نشاط المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء خلال الفترة الأخيرة شهد حركية متجددة وارتفاعا في عدد العائلات المانحة، حيث تم منذ شهر أبريل وإلى حدود 15 الجاري أخذ أعضاء من 11 متبرعا ثبتت وفاتهم دماغيا، مكنوا من إنجاز عملية زرع لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال تكللت جميعها بالنجاح، وفق ما أكده منسق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومسؤول التحسيس للتبرع. ممثل منظمة الدفاع عن المستهلك بجربة إسماعيل الكنيلي يفيد بأن أزمة التنقل من وإلى الجزيرة بلغت مستويات قياسية، حيث وصل الأمر في بعض الفترات إلى العمل ببطاح واحد فقط، فيما يتراوح العدد في أقصى الحالات بين بطاحين وثلاثة بطاحات من أصل 8 بطاحات. وأوضح الكنيلي خلال تدخله في برنامج منك نسمع لديوان فام أن الوضع الحالي أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وزوار الجزيرة وتسبب في ساعات انتظار طويلة للمسافرين، إضافة إلى بروز إشكاليات كبيرة تتعلق بتنظيم وتطبيق نظام الأولوية في غياب رؤية تنظيمية واضحة للجهة المسؤولة عن ذلك. إلى الشأن الدولي، موجة الحر تتسبب في اندلاع حرائق واسعة ببلجيكا أتت على أكثر من 3000 هكتار من الغابات، فيما أعلن وزير الداخلية البلجيكي أن عددا من الدول الأوروبية سارعت إلى مساعدة بلاده في مواجهة الأزمة. معهد البترول الأمريكي يعلن انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأسبوع الماضي. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: مشاهدو منتصف الليل ديوان اف ام عسلمة. جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، وتقرر خلالها الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، مع ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة، مما يجعلها أكثر انسجاما مع الواقع الجديد. كما سيتم العمل على تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لفائدة الفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، ولا سيما العاملين في القطاع غير المنظم والعاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصات، وذلك من خلال تطوير صيغ حماية ملائمة لطبيعة الأنشطة وتبسيط إجراءات الانخراط وتقريب الخدمات وغيرها من الإجراءات. البنك المركزي التونسي يصدر منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعة الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. وينص المنشور الذي يأتي في إطار تحيين أحكام المنشور المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وتمويلها على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والأعلاف، مع ضبطها هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بعلية أو سقوية. وزارة التربية والأسرة والشؤون الدينية تعلن بأن عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب انطلقت أمس بداية من منتصف النهار وتتواصل إلى غاية يوم الجمعة 28 من أوت الجاري. مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يدعو لفتح تحقيق عاجل فيما وصفها بتجاوزات وهرسلة يتعرض لها المستشارون الجبائيون، مطالبا بالتصدي الصارم لانتحال الصفة والممارسة غير القانونية للمهنة. إلى الشأن الدولي، وزارة الخارجية الفرنسية تعلن أنها ستطرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين خلال الأيام القادمة، وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي عقب إعلان وزارة الخارجية الإيرانية منع موظفين اثنين في السفارة الفرنسية بطهران من العودة إلى إيران بدعوى تورطهما في مخالفة دبلوماسية خلال شهر جويلية الماضي. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.